0: وهكذا العتو هذيا هكذا
1: جوهرة اف ام ميوزك نون ستوب.
2: اسمع

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: جدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، اسعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا العرض الاخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. اكثر من 62 الف تلميذ ينطلقون اليوم في اجتياز مناظرة السيزيام، ووزير الخارجية يشارك في عمان اليوم في اجتماع مجلس الجامعة العربية. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث يجتاز 62,450 تلميذا بداية من اليوم الاثنين مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية سيزيام دورة 26,000 من بين 213,508 تلميذ مرسمين بالسند السادسة من التعليم الأساسي، وذلك بتراجع ب 1,608 مترشحين مقارنة بالسنة الماضية، ويمثلها عدد المترشحين لهذا العام 29% فقط من مجموعة التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. ويتنفس المترشحون لمناظرة السيزيام على 3,058 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية. وتجرى هذه المناظرة على امتداد أيام 22، 23، و24 من جوان الحالي، حيث يجري التلاميذ اختبارات العربية والإنجليزية خلال اليوم الأول، والفرنسية والإيقاظ العلمي في اليوم الثاني، والرياضيات خلال اليوم الثالث. وحددت وزارة التربية يوم 10 من جويلية 2020 للإعلان عن نتائج السيزيام. شرعت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يعرف باسم الشرطة الجبائية منذ بداية السنة الحالية في مباشرة تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين الأروات لتونس. وتندرج هذه الأعمال في إطار سلسلة التحريات الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية، وفي مقدمتها قطاع البترول والملح. وكشف مصدر رفيع المستوى من وزارة المالية عن تحرك رقابي واسع النطاق يهدف إلى فتح ملف إنتاج الملح وتحويله وتدقيق آليات الاستغلال والإنتاج بقطاع يدر عائدات مالية كبيرة جدا وسط شبهات قوية تتعلق بالتلاعب المالي والتهرب الجبائي وتكبيد الدولة خسائر مالية فادحة. وحسب ما أفصح به نفس المتحدث من بيانات ومعطيات وصفها بالصادمة والقوية، فإن عمليات التحري والتدقيق الحالية تشمل 14 شركة مستغلة للملاحات، أغلبها شركات ذات رأس مال أجنبي. وأضاف أن هذه التحريات تغطي مواقع إنتاجية وفروعا استراتيجية مهمة ممتدة على طول الشريط الساحلي التونسي، وتحديدا في ولايات صفاقس وجرجيس وجابس والمنستير والمهدية وسوسة، من خلال أكثر من 20 نقطة إنتاج وموقعا معنيا بجمع البيانات اللوجستية والمالية. وقال المصدر المسؤول بوزارة المالية، قال أن العملية الاستقصائية الجارية تقود إلى رصد نمط مشبوه من التلاعب المالي على مستوى العائدات المالية، حيث تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشركات الأجنبية المنتصبة في تونس تقوم ببيع الملح المستخرج من شركات أم أو شركات واجهة تابعة لها في الخارج بأسعار منخفضة جدا ولا تعكس قيمتها السعرية الحقيقية. وأشار ذات المصدر إلى أنه في المقابل يتم إعادة ترويج هذا الملح في الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة جدا تتماشى مع الأسعار العالمية المعتمدة قبل أن تصل أثمانها إلى مستويات مضاعفة وفق تأكيده. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المستأنفة المزمع عقده اليوم الاثنين بالعاصمة الأردنية عمان. وسيخصص هذا الاجتماع لاستعراض مختلف محاور العمل العربية المشترك وسبل تطويره لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات المثيلة وفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية يوم أمس. كما من المنتظر أن يجري الوزير على هامش الاجتماع لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية لبحث علاقة التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها، إلى جانب التطرق إلى عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. دوليا الآن، أشار موقع إكسيوس نقلا عن دبلوماسي أمريكي مشارك في مفاوضات سويسرا إلى وجود توقعات باستمرار المحادثات مع إيران والوسطاء الباكستانيين والقطريين حتى وقت متأخر من الليل. وقال الدبلوماسي الأمريكي أن هناك تقدما جيدا في المفاوضات مع إيران بشأن إبقاء مضيق هرمز مفتوحا. ووفق المصدر فإنه من المتوقع أن تنتهي المحادثات على مستوى القيادة السياسية العليا اليوم الاثنين. يأتي ذلك بعدما نقلته وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني من أن الوفد غادر مكان المفاوضات احتجاجا على تهديدات ترامب. ونقل التلفزيون الإيراني عن عضو بالوفد المفاوض أنهم بحثوا خلال المفاوضات إنهاء الحرب بجميع الجبهات بما في ذلك لبنان، مشددا على أنهم لن يتفاوضوا بشأن الموضوعات الأخرى ما لم يتم إنهاء الحرب في لبنان.

0: بحسب ما نقلت عنه مصادر إعلامية أن القوات ستبقى في جميع مواقعها بالمنطقة الآمنة وفق تأكيده. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار

0: جوهرة اف ام.
1: Yeah. Shorty, I know what you need.

عادل عرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: ايدك. الله على حب النبي.
1: بحبك وأريدك واتمنى بوس ايدك قدامك ومريدك يا جد الحسنين.
0: كمان
1: بحب

تلقى شرائع الإسلام حتى صار أقرأ الصحابة لكتاب الله وأعلمهم بشرعه، وهو أحد الستة الذين حفظوا القرآن على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام هو معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري، وكنيته أبو عبد الرحمن، لقب بإمام العلماء، وأسلم وهو ابن 18 سنة، شهد بدراً والمشاهد كلها مع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وأردفه الرسول وراءه وشيعه ماشياً في مخرجه وهو راكب، وبعثه قاضياً إلى الجند من اليمن بعد غزوة تبوك ليعلم الناس القرآن وشرائع الإسلام ويقضي بينهم.

0: بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم السعيد والمبارك بإذن الله، الاثنين 7 محرم 1447 للهجرة، الموافق ل 22 جوان 2026. العلامة البارزة في طقسنا هذا الصباح ما يلاحظ هو هذا الاستقرار في العوامل الجوية، تقريبا نفس طقس البارحة مع تسجيل ارتفاع نسبي في درجات الحرارة في بعض الولايات من تونس، لكن الملاحظة العامة طقس سخون هذا الصباح كيف كيف بعد الظهر وحتى في الليل، معناها باش يبقى سخون معاي نجم فما ظهور الشهيلي محليا في بعض المناطق. الحرارة في استقرار كما البارح ولا أكثر شوية في بعض المناطق وأقل شوية في بعض الولايات، ولكن تقريبا نفس الدرجات. وتنرجع بالتفصيل على درجات الحرارة والشهيلي وين باش يكون موجود، مع الإشارة كونه الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، وبالتالي بحرنا هذا إلى قليل الاضطراب اليوم. اللي ناوي على تبحيره يقصد ربي ويساعد روحه بطبيعة الحال، مع الإشارة كونه طقسنا مغيم جزئيا بأغلب المناطق. هذا ما يميز طقس الاثنين 22 جوان 2026، ونرجع بالتفصيل من خلال نشراتنا على تطور الحالة الجوية كما قلت لكم، ونمشي وزد الخريطة ونشوف وين فما الشهيلي وين فما أهم الظواهر الجوية، مع كما قلنا منذ قليل ما فماش أمطار والحمد لله. طقس يعرف الاستقرار، خاصة في حاجة أكيدة لهذا الاستقرار ولدرجة حرارة تحاول تمنعنا شوية في خصوص صابت وجمعانا الصابة متاع سناء، وربي وصل بالسالم هذا من تمنوه. مع بعد شوية تنشوفه مع مروة في جندو بيت باري، فما معناه موجود حريق حاولوا يطفيوه إلى حدود البارحة ليلا، الحماية المدنية والأخيان الكل، ويمكن الصراع كان كبير مع هذا الحريق. إن شاء الله وصلوا اللي سيطر عليه، وهذا تنرجع له ونشوفوه مع بعضنا. هات في البداية نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين، اللي نقول لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، وراهم ما خيرش ما خيرش من رضاية الوالدين. نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما هم متفقين اللي هي حسن حاسين، هذا كان التحصيل الحاصل يا سيدي، وراهي تحل كل البيبان، وكان لزم شبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين. واروع حاجة وأهم حاجة ترضي رب العالمين، ما رضاء الله إلا برضاء الوالدين، وإن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. وكما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل إلى حدود 9 صباحا، واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الأول من سورة القصص بصوت المقرأ الشيخ إسلام صبحي، وتكون متبوعة بمسمع من حزب اللطيف بصوت الشيخ أحمد جلمام، طالبين من ربي سبحانه وتعالى باش يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا ووليداتنا، خاصة اللي قصدين ربي بعد قليل الامتحان انه فيان ربي نجحهم وربي معهم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على شبه اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضيت والدي، وان شاء الله طريق السلامة للجميع، وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لولادنا وبناتنا اللي باش يقصدوا ربي بعد قليل الامتحانات التاسعة.
2: سيزيام
1: ماهوش تاسعة،
2: سيزيام اليوم حطهم
1: التاسعة الجمعة الجاية.
2: لا التاسعة كملوا، انت كملوا التاسعة نهار السبت اليوم
1: يبدو. عديو نهار السبت.
2: تقعد ديما تحكي لهم بالتوفيق النوفيام النوفيام قاعد في مخك.
1: اي قادوا النوفيام نهار السبت كملوا اليوم يدخلوا السيزيام وتكمل هكا الامتحانات تبقى كونترول لك.
2: هذا هو
1: اللي هي التوفيق القادم
2: للنوفيام اللي عداو،
1: بالتوفيق اليوم على النتائج.
2: هذا هو
1: ان شاء الله بحظ سعيد. تو يدخلوا السيزيام اليوم.
2: السيزيام اليوم حاضر.
1: والنتائج خرجت بالاس ام اس نهار السبت نتاع البكالوريا.
2: البكالوريا
1: اللي نتمنى بالاساس كونه تزيد تتحسن
2: ان شاء الله
1: مع نتائج الكونترول لانه
2: نتائج قليله، ما فاتتش، ما وصلتش ل 40%، قليله،
1: ما وصلتش 40.
2: لا 36.7 70 حاجه كما كاكا.
1: ان شاء الله حظ سعيد لدى الكونترول وربي نجحهم، هذا ما نتمناه للاخرين الكل. باهي صباح الورد خويا.
2: صباحك فل حاتم، الاستاذه مروه، الشباب في سوسه، كل مستعملي الطريق كما تقول ديما، ان شاء الله يوصلوا سالمين. هذيك الفائده انهم يوصلوا سالمين، وان شاء الله ربي مع بلادنا. صباح قمنا على اخبار الحرائق في الشمال في جهه عند راهم، ان شاء الله باللطف. كنت حتى في اتصال غادي انا ومروه مع
1: البارح في الليل التوا هناك سيطره، التوا محاولات للسيطره التامه. السيطره الجزئيه موجوده، قال الاخر الحمايه المدنيه قايمه بواجبها ويعطيها الف صحه، مجهود جبار على الميدان. ان شاء الله نوصلوا انه نقضيوا على الجيوب نتاعها اللي خوفوا هذوك يعاودوا يرجعوا، فهمت؟
2: ان شاء الله
1: هذا ما نتمناه بربي مع الاشاره. الاخيان اللي جايين من سوسه، من صفاقس، من الحمامات، من الضواحي الجنوبية للعاصمة وغيرها، وهابطين على اللوتولوت على المدخل الجنوبي للعاصمة.
2: أي.
1: معناها المروج وهابطين للوتولوت، لوتولوت قدام الحرام سبيطار
2: الحروق،
1: حروق ومقدمي القدام. بداية نراه من نهار السبت، لكن اليوم بشكل خاص نلاحظ كونوا عباد يغلطوا في العملية، مازال وما استنشوش بالبلاك. البلاك تقوى في آخر الدور اللي على اليمين ولا اللي على اليسار. احنا كنا باش نمشيو المطار ونمشيو البنزرت ونمشيو معناها الشارع الجمهورية، نشينا باش نهبطوا ناخذوا اليمين،
2: نولوا ناخذوا اليسار.
1: توا اليسار اقصى اليسار وتعدى طول وتوسعت هاكا تروا فوا ولا. بالنسبة اللي ماشيين الباب عليه، معناها باش يمشيو الباب عليه باش يرجعوا بالعكس ياخذوا اليمين.
2: هو اقرا شويه البلايك
1: البلاك محطوطه اخر اخر، معناها حبر ما توصل عش وحلو، هما ما راش البلاكة مش سابقة واحدة واحدة نقص شوية غادي وتو تشوفها البلاك. مي السهلة برش داخل للبنزارت والمطار والشرقية أبقى على يدك اليسار كيما كنا قبل.
2: هذا هو اللي ماشي هذاك،
1: نرجع وين كنا،
2: قال نرجع وين كنا.
1: وإذا كان ماشي الباب باب عليه وكل جو هذاك
2: المستشفى العسكري
1: أبقى على يدك اليمين،
2: هذا هو
1: أقصى اليمين. معناها
2: أنا بزيد من صيحة لك، اللي جايين من الشمال خاصة بنزرت ولا باج ما تطيشوش السواقر، الدنيا سخونة، راو سيجارو ينجي مع الحريق. هو إن شاء الله ما تكيفوش وزيد ما تكيفوش في الكرهب، اما ساعات راهو هذه كوارث، ما تطيش ما الغالب ما تتكيف، ان شاء الله ما تكيفش، اما ما تطيش من الكرهب وانت بتاع السيجار وراه تنجم تعمل حريق.
1: اكيد باهي، خلينا نسرع شويه نمشيو للحساب الجاري للخزينه بتاريخ 18 جوان. عندنا 1540 مليون دينار، وقلنا رانا مفضلين وتبدا المداخيل من نهار 15 واحنا ماشيين. الموجودات الصافيه من العمله الاجنبيه بتاريخ 19 جوان 2026 عندنا 25187 مليون دينار، بايام التوريد تحسننا خليفه ولينا 102.
2: احنا
1: كنا في 101
2: الحمد لله،
1: وكيف نرجعوا نقدموا معناها هذا خارق العاده. السبيس اللي يدور في البلاد مازال الفوق، ولكن قاعد ينقص فيك الصرف نسميه. بتاريخ 18 جوان 2026 ولا 29000 007 جيمس بوند
2: لا تقريبا شو وصل 29
1: باش يهبط يلعب شو 29000 007 مليون دينار. الدولار خويا طلع وباش يولي خوف ولا 2944.9 معناها 2945 مليم
2: لا طلع لا صح راسه هذا.
1: والأورو تراجع نسبيا لكن باقي في الموقع اللي محتله عادة في 3383 مليم فاصل 6 بالارونديسمون 3384 مليم. عرفنا اللي باش نتابعوا الحرائق في عين درهم وولاية جندوبة. شو باش نتابعوا
2: آخر الحرائق؟ باش يكون معنا السيد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التونسي النائب رياض جعيدان، لأنه كنا نحكيه وانهينا الأسبوع باستضافة الديوانة وعودة المغتربين. الآن مش نحكيه عن أوضاع المغتربين وغيرها. اللجنة اللي هي عندها اجتماع
1: اليوم
2: في مجلس
1: النواب ويباري فما قانون خاص
2: هذا هو
1: بمجلس لأبناء تونس بالخارج
2: مجلس أعلى هذا هو في المتابعات. كذلك نتائج الباك باش نمشيو لها جهويا زاد على مستوى الجهوي ونبداو بسوسة إن شاء الله. متابعة للشؤون الإقليمية الدولية مازالت المفاوضات دون الإمضاء النهائي بالولايات المتحدة وإيران. حديث كذلك فيسبوكي شفنا يعني بعض الأخبار عن هجوم روسي قوي على أوكرانيا. تنشوف ونتابع هذا مش نمشيو لي انفجار لغم كذلك في المغيلة مرة أخرى من بقايا معناها الفترة اللي عرفناها فيها الإرهاب. إن شاء الله باللطف على السيدة
1: المرأة الزوالية اللي هزتها اللي صاب على مستوى ساقية إن شاء الله.
2: هذا وغيره من المتابعات طبعا نشرة الأخبار في سوسة في الشأن العام والرياضة. هات
1: بطبيعة الحالة وأنا ماشيين اليوم من هير سنين مبدئيا منال جبلة باش تكون معنا وتو نتأكد من ذلك بعد لحظات من هنا. نمشي توا ياخو السيارة وشد له تروت وترتاح
2: يشرب قهوتنا ونمشيو
1: يشرب قهوة في عنده هو في سيدي خليفة
2: ولا تودوا لب داير
1: الدولاب سيدي خليفة يلا ونواصلوا السوسة في أمبريف. نقولوا صباح الورد والصباح النور والسرور وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة لكل المستمعين أينما كانوا وبداية أسبوع موافقة للرائعة على الدوام منال شبلة. صباح الورد منال.
3: صباح الفل. صباح الفل والورد والياسمين ليك ولكل مستمعي جوهرة فام. إن شاء الله نهاركم زين. إن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلامذة اللي تعدي اليوم.
1: اليوم السيزي
3: اليوم السيزيام
1: والنوفيام كمناها نهار السبت
3: طيب بعد الباك والنوفيام توا السيزيام ان شاء الله ربي ينجح
1: ان شاء الله يا رب. ويمكن الاسبوع هذايا الكل باش يعيش امتحانات معناها توا السيزيام وبدايه الاسبوع القادم
2: الكونترول
1: وتوفى الامتحانات ولا مازال
2: توفى؟ لا توفى وقت الامتحانات طبق كان تيجي الكونترول لك هو
3: الكونترول ونتيجه النوفيام ونتيجه السيزيام
2: أيام كلها تقريبا توفى مع أول جويلية
3: آخر يعني 10 جويلية آخر امتحان هو سيزيام 10 جويلية
1: نتائج سيزيام 10 جويلية
3: إن شاء الله
1: إن شاء الله بالتوفيق لصغيراتنا الكل
2: إن شاء الله.
1: باهي شكون معك ديك في منال كالعادة؟
3: منال بنت خيل كالعادة وسعادة العدواني في ستوندار
1: وعدات سيزيام تو النوفيام قالت لي
3: ان شاء الله
1: عم جاي ان شاء الله ربي ينجحهم يا منال ان شاء الله ربي يفرحك دائما وابدا بهم. اي لله منال جبلة ناخذ من عندك لاون نتاع الاخبار وزاد في الكره قالوا لي تكور تلعب
3: تكور لين كور
2: هوني النتائج واضح
1: وقاعد يكور لهم باش يعرف يمركي البونتوات فهمت شنو هاي يلا
2: يبارك الله على بوني مرك.
3: الامتحان هي السيزيام اليوم 62450 تلميذ ينطلقوا اليوم في اجتياز مناظره الدخول للمدارس الاعداديه النموذجيه السيزيام دوره 2026 كما قلنا تدوم 3 ايام اليوم وغدوه بعد غدوه وباش تكون النتيجه ان شاء الله نهار 10 جويليا. في اخبارنا ايضا وزير الخارجيه يشارك اليوم في عمان في اجتماع مجلس الجامعه العربيه دوليا اختتام محادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في سويسرا مع استمرار المحادثات الفنية لبقية الأسبوع. في قطر إصابة 54 وفقدان 18 بعد انفجار في منشأة غاز طبيعي مسيل. بالنسبة للعناوين الرياضية اللي يجيكم بتفاصيلها في 7:30 مع وليد الجزيري، بمعنويات منهار المنتخب التونسي ينطلق في تحضيراته لمباراة هولندا، المباراة موعدها يوم الجمعة 26 جوان نصف الليل بتوقيت تونس. آخر أخبار المنتخب مش تكون مع ناجح من المجدوب المتواجد في المكسيك، والمنتخب يسافر غدوة لأمريكا بما أنه مباراة هولندا بشتير في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي علاقة بمردود المنتخب في المونديال، شبيبة القيروان في بلاغ لها تطالب باستقالة المكتب الجامعي. من أخبار المونديال أيضا، محمد صلاح يقود مصر لأول انتصار في تاريخها بكأس العالم بالفوز 3-1 على نيوزيلندا. المنتخب البلجيكي تعادل مع نظيره الإيراني 0-0. المنتخب الإسباني فوز على نظيره السعودي برباعية نظيفة، وتعادل الأوروغواي مع الرأس الأخضر 2-2. ونحب نقول لكم اللي العناوين هذه أغلبيتها من عندي.
1: برافو عليك،
3: شكبت على وليد الجزيري.
1: برافو عليك، قلت لك من عندي زاد هابطة تتكور في الطيران. ان شاء الله ديما تكور هكا وتمركي الاهداف يا منال يا باهي. نورتنا للا، معناها نقولوا لك هاتوا تسويت، نخليوك تركز بلي اعداد نشره الاسابيع صباح اللي باش يكون بعدها قليل، وحنا خلينا نعملوا انونشينمون مطول. نبداو بصوتي كالعاده ونخليكم مع رائعه من روائها، وانا متمنى عليكم ونقول لكم ان شاء الله بدايه اسبوع موفقه للجميع، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق لصغيراتنا في سيزيام، وان شاء الله ايضا طريق سلامه لكل مستعملي طريق. نذكركم اللي عنده عزيز عليه يحتفل بعيد ميلاده وراه نجم يخلط يعمل له سيربريز ونوفروا له الكادو زاد باش يهديه المونجال الرائع من سيتي واتش. يكتب لنا اسمه لقب العزيز عليه ورقم التليفون نتاعه ويبعثهم اون اس ام اس على 85 990 85 990، اسمه لقب العزيز عليه اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون فقط، ويخلي الباقي علينا.

0: مسبح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، إن شاء الله بالتوفيق لوليداتنا وبنياتنا اللي قاضي ربي لامتحان السيزيام. هي مناظرة، مناظرة ماهيش امتحان مفروض على كل يقرأ في السيزيام، اختيارية، مناظرة اختيارية، ما شاء الله بالتوفيق للناس كل، شاء الله بالتوفيق زادة للتلاميذ المؤجلين تتحسن معهم نسبة النجاح العامة في البكالوريا، مع الإشارة كونه زادة فما انتظارنا لنتائج مناظرة النوفيام اللي كملت نهار السبت. احنا نحب نذكر كل مستمعينا ومشاهدينا اللي يسمعوا فينا توا فينا من خلال فيسبوك ولا التلفزة بعد قليل، زادة نحب نقول لهم راهو بإمكانكم باش تخلطوا على تهنية خاصة للعزيز عليكم كيف تبعثونا SMS توا فيه الاسم واللقب متاع العزيز عليكم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون متاعه، احنا رانا نفيقوه منهم ونعملوا له سوربريز ويشارك معنا ونهديه له المونجيلة الرائعة كان لزم من سيتي واتش. اذا اش نعملوا؟ يلا نعملوا SMS نكتبوا فيه الاسم واللقب متاع العزيز عليكم اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم، رقم التليفون متاعه، وخليه الباقي على سعادة العدواني في قاعة العمليات المركزية. مشيو مع بعضنا للميتيو دو جور.
0: ميتيو على جوهرة FM.
1: في طقس اليوم ما يميزه حسب الركوبمون اللي عملناه ومتابعتنا لمختلف المواقع تعطينا طقس صيفي خالص مع حرارة تنجم توصل في بعض المناطق اللي تكون أعلى من المعدلات العادية لشهر جوان، فما الشيلي يظهر الشيلي محليا زادة، وأيضا البحر يعوم بيتمي معنى الكلمة، واللي يحب يبحر اليوم ينجم يقصد ربي، وضرورة الانتباه دائما وأبدا، وربي معكم وربي يستحفظ، ربي حافظ، ربي يقول لك استحفظ على روحك، راه ما ترميش روحك للتهلكة، راه مش احنا قاضي ربي وربي معنا وصايب، لا لا يقول لك استحفظ على روحك زادة، يعيشكم استحفظوا لي على روحكم، راكم انتم راس مال البلاد هذه. إمكانية يقول محرز الغنوشي متاع أمطار متفرقة ومحلية ممكنة آخر النهار بالمناطق الجبلية الغربية، هذا ما يتقال في الميتيو متاعنا. قلنا العوامل تشهد استقرار رياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، بحر هذا إلى قليل الاضطراب، طقس مغيم جزئيا بأغلب المناطق، ثم درجة الحرارة في استقرار كما قلت لكم مع ظهور الشيلي محليا. ناخذ فكرة مثلا توا وانتم تسمعوا فينا شنو درجة الحرارة اللي سجلوها في تونس الكبرى، هكايا في ضفاف البحيرة واحد في اللاكا نسجلوا توا 26 درجة، اي 26 درجة قائلة معناها، مع درجة الحرارة اليوم في تونس الكبرى باش تتراوح بين 21 و 35 درجة بالضبط، 21 و 35 درجة. في سوسة مثلا توا نسجلوا 24 درجة، ودرجة الحرارة في سوسة اليوم تتراوح بين 22 و 32 درجة. نمشي للمهدية 26 درجة في المهدية في هذا التوقيت بالذات، معناها 6 متاع الصباح و 53 دقيقة، ودرجة الحرارة اليوم تتراوح في المهدية بين 23 و 29 درجة. في المونستير نسجلوا توا وانتم ما تسمعوا فينا 25 درجة، ودرجة الحرارة في المونستير اليوم تتراوح بين 23 و 30 درجة. تقريبا صفاقس 25 درجة ونسجلوها الآن، ودرجة الحرارة في صفاقس تتراوح بين اليوم 23 و 32 درجة، في حين في جندوبة 23 درجة ودرجة الحرارة في جندوبة توصل إلى حدود 39 درجة بين 20 و 39 اليوم. ثم في زغوان وانتم تسمعوا فينا توايف في 6 متاع صباح و 54 دقيقة نسجلوا 24 درجة، درجة الحرارة اليوم في زغوان تتراوح بين 19 و 37 درجة. سخونة في كل أنحاء الجمهورية باستثناء المهدية، مستحيل صحاب الطقس المهدي. 25 درجة نسجلوها توا في القروان، ودرجة الحرارة في القروان تتراوح اليوم بين 23 و 39 درجة. في نابل نسجل توا 26 درجة، ودرجة الحرارة في نابل تتراوح بين 21 و 32. هكا نزيد نثبت 21 و 32 درجة اليوم في نابل بعد ما كانت البارح 33. في منزل جميل وبنزرت نسجلوا توا وانتم ما تسمعوا فينا 23 درجة، ودرجة الحرارة في منزل جميل وبنزرت تتراوح بين 20 و 33 درجة. في مجاز الباب وباش نسجلوا توا 24 درجة، ودرجة الحرارة في منزل في مجاز الباب وباش توصل اليوم ل 40 درجة، تتراوح بين 20 و 40 درجة. هذه فكرة خذينا عينات من بعض الولايات والمدن التي تونسية على درجة الحرارة اللي مرتفعة. ما يميز هذا الأسبوع مع بدايته زادة أنه هذه الدرجات متاع الحرارة باش تتواصل على امتداد الأسبوع، ويمكن تعرف ارتفاع زادة في نهاية الأسبوع معناها مرتفع بداية ولا منتصف ولا نهاية الأسبوع، باش يكون أسبوع كامل ما يميزه هو طقس حار مع ظهور الشهيدي محليا. كانت هذه إذن نشرتنا الأولانية متاع الميتيو. نشرة ثانية تأتيكم بالتفصيل في حدود الثامنة صباحا من خلال الخريطة، ومن خلال أيضا النشرة الخاصة بالمعهد الوطني للرز الجوي. نذكر لخيان اللي عندهم عزيز عليهم يحتفل بعيد ميلاده اليوم، راوي نجم يبعث لنا SMS على 85-990، يكتب لنا اسم ملقب العزيز عليه اللي يحتفل بعيد ميلاده اليوم ورقم التليفون متاعه، وإحنا نقوم بالواجب نهديله الكادو المقال الرائعة من سيتي واتش، و نفيقوه من النوم ويشارك معنا في المباشر. لحظات ونرجع، أو دقائق ونرجع مع ساعة الأخبار، نشرة الأخبار تقديم منال جبل، ومن بعد خليفة بسالم في قوم عيدك اليوم، وأيضا في الرير بلو. أبقوا معنا إن شاء الله. طريق السلامة للجميع وبداية أسبوع موفقة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين.

0: عدل الموجة نسمع جوهر الفرح. في فوسة الحمامات سود وزروان على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة الصباح، والبداية بالعناوين. أكثر من 62 ألف تلميذ يشرعون اليوم في اجتياز مناظرة السيزيام. وزير الخارجية يشارك اليوم في عمان في اجتماع مجلس الجامعة العربية. وبعد إحراز تقدم في الجولة الأولى، محادثات فنية مرتقبة بين واشنطن وطهران في سويسرا. وفي تفاصيل أخبارنا، 62,450 تلميذا ينطلقون اليوم في اجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام دورة 26,000، من بين 213,508 تلميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي، ويمثل عدد المترشحين لهذا العام 29% فقط من مجموع التلاميذ المرسمين. ويتنافس المترشحون لمناظرة السيزيام على 3,058 مقعدا بالمؤسسات الإعدادية النموذجية، وفق ما أعلنه المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلية.
2: مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية 22-23 جوان، التصريح بالنتائج يوم الجمعة 10 جويلية. ترشح للمناظرة هذه السنة 62,450 تلميذ، من جملة عدد التلامذة المرسمين عندنا في السنوات السادسة ابتدائي 213,000 تلميذ و508، تقريبا بنسبة 29% من التلامذة الكل، أي تقريبا الثلث من التلامذة مترشحين لهذه المناظرة. 62,450 مترشح باش يتناظروا على 3,058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية. مراكز امتحاناتنا الوطنية مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية ستؤمن في 310 مركزا كتابيا، وسيتم إيداع علب المواضيع في 27 مركز، سيتم تجميعها وتهيئتها في 4 مراكز إيداع، وسيتم إصلاحها في 8 مراكز إصلاح.
1: هذا ويجري التلاميذ اختبارات العربية والإنجليزية خلال اليوم الأول، والفرنسية والإيقاظ العلمي في اليوم الثاني، والرياضيات خلال اليوم الثالث. واتخذت وزارة التربية إجراءات استثنائية لفائدة عدد من المترشحين، تمثلت في تمكين 14 مترشحا من تضخيم الخط وأسناد ثلث الوقت القانوني لكل حصة اختبار لفائدة 67 مترشحا. وزير شؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المزمع عقده اليوم بالعاصمة الأردنية عمان. وهذا الاجتماع سيخصص لاستعراض مختلف محاور العمل العربية المشترك وسبل تطويره، لا سيما فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية وتفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات الماثلة، وفق ما جاء في بلاغ للوزارة. كما يجري الوزير على هامش الاجتماع لقاءات مع نظرائه في عدد من الدول العربية لبحث علاقات التعاون الثنائية التي تجمع تونس بهذه الدول والإمكانيات المتاحة لتطويرها، إلى جانب التطرق إلى عدد من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. دوليا، أعلنت قطر وباكستان اليوم اختتام الجولة الأولى من المحادثات رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة وإيران التي عقدت في منتجع سويسري في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في إسلام أباد. وقال بيان قطري باكستاني مشترك إن أعمال اليوم الأول من قمة بحيرة لوسيرن جرت في أجواء إيجابية وبناءة، وأسفرت عن إحراز تقدم مشجع، مشيرا إلى إنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية بين الأطراف. هذا وأوضح البيان أن الأطراف اتفقت استناداً إلى مذكرة التفاهم على إنشاء لجنة رفيعة المستوى تتولى الإشراف السياسي على جهود الوساطة على أن يرفع كبيرا المفاوضين تقارير دورية إليها، إلى جانب قيادتهما مجموعة عمل متخصصة تعنى بالملف النووي والعقوبات والمتابعة وتسوية النزاعات، بما يضمن التنفيذ الفعال لمذكرة التفاهم فضلاً عن بحث المسائل الأخرى ذات الصلة. هذا وأضاف البيان أن لجنة رفيعة المستوى اتفقت على خريطة طريق تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، تمهيدا للبدء الفوري في جولة جديدة من المحادثات الفنية. كما

0: أشار البيان إلى إنشاء قناة اتصال بين الأطراف خلال الفترة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من مذكرة التفاهم بهدف تفادي الحوادث وسوء الفهم وضمان العبور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. وزارة الداخلية القطرية تعلن فجر اليوم أن 54 شخصا أصيبوا في حادث الانفجار الذي وقع في مصنع شمال قطر نتيجة عطل فني، مضيفة الوزارة أن مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية التابعة لقوة الأمن الداخلي باشرت بالتعاون مع فرق الدفاع المدني عمليات البحث عن 18 شخصا مفقودا. ختاماً، السلطات الروسية تغلق اليوم مطارات موسكو الأربعة لفترة وجيزة عقب هجوم واسع بالطائرات المسيرة استهدفت العاصمة ومحيطها، والسلطات المحلية تفيد بإسقاط نحو 60 منها، فيما أعلنت السلطات الأوكرانية اليوم مقتل شخصين جراء غارات روسية.
1: للمزيد من الأخبار

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله طريق السلامة بالنسبة لكل مستعملي طريق، وحظ سعيد لبنياتنا ووليداتنا اللي بعد قليل 7:30 يبدأوا تحية العلم، وبعد يدخلوا لقاعة المناظرة، مناظرة السنة السادسة، ان شاء الله بالتوفيق وبالنجاح لهم. رحب بالخليفة من جديد، نقول صباح الورد وبداية أسبوع موفقة ليك وليكيب كاملة ولكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين.
2: إن شاء الله صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية اللي تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والآسيوية، مواقع التواصل اللي فكرها بهم، اللي إن شاء الله يوصلوا سالمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين، بكل توفيق ديما نتمناه لأبناتنا وأبنائنا من تلاميذ السيزيام، وإن شاء الله موافقين في الله بقية مراحل الدراسة متاعهم، إن شاء الله تونس بخير.
1: إن شاء الله ديما تونس بخير والحمد لله.
2: إن شاء الله
1: ما نحكيوش كورة، بارك وكهو
2: كورة، هذه أفيون الشعوب الكورة، والله هذه كارثة خلقها.
1: نحكي لك الخسارة متاع ألمانيا في زاني 80 جو بونس ضد الجزائر، كنت موجود غاديك فعلقوا كاتبين لهنا ما نحكيوش في كل الأماكن العامة الكل ما نحكيوش كورة
2: ما نحكيوش كورة حتى على بطل
1: ما نحكيوش كورة
2: والله شيء مؤسف، ولكن ايش باش نعملوا؟
1: ما يهمش، نبدا ونصلحوا
2: ان شاء الله، يقفوا على اخطائهم ويصلحوا، هذا هو المطلوب يعني،
1: نبدا ونصلحوا والاصلاح هو نبنيه من جديد يا سيدي، نبنيه
2: نفيقوا على رواحنا قال الاخر، فيقوا انه احنا ما ثم شيء في الموضوع تسأل. هذا وكاو،
1: وان شاء الله بالحظ السعيد للناس اللي باش تثني الركبه وتبني لمستقبل جديد للكره في بلادنا. هات نمشي واحنا
2: للافراح،
1: افرح ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 22 جوان، نقول له ان شاء الله كل عام وانت حي مليون الف خير، ونستقبلوا المكالمات اللي وقعت ترشيحها من طرف العزيز عليهم، بعثوا لنا اس ام اس على 85 990، كتبوا لنا الاسم واللقب نتاع العزيز عليهم ورقم التليفون، وسعاد العدواني قامت بالواجب في قاعة العمليات المركزية.

0: مرحبا بكل مستمعينا في المكتب.
1: واللقب بالضبط شنو ريحان؟
2: كرشود.
1: كرشود. مرحبا يا ريحان.
0: يا ريحان. نعم. كدش عملت اليوم؟
2: 24.
1: تنبك الشباب الله مصلي على النبي. عند الحق مازلت راقدة يا ذولي.
0: زلت راقدة بزلت. ريحان أي. اسمح له ياس.
1: في قلهم ريحان في قلهم.
0: أي يا ريحان.
2: نعم.
0: شكون صاحبت المفاجأة أو صاحب المفاجأة؟
1: هو
2: شنو؟
0: شكون صاحب المفاجأة؟
1: بعث لنا الاس ام اس وقال لنا افرحوا بريحان راهو اليوم عيد ميلاده، اليوم عملت 24 سنة.
2: شكون؟
0: انت قول لنا شكون؟
2: اخواتي
0: بابا. مش تقز هكاك، اعطينا بالضبط شكون؟
1: اعطينا قلبك لشكون هكا يمشي، القلب لشكون يمشي؟
2: بابا.
1: شو اسمه الوالد؟
2: فوزي كرشود.
1: سي فوزي بوسولي من جبين وربي يحفظه وربي يخليه. خلينا نشوفوا مع سيدي خليف.
0: الوالد سي فوزي والوالدة نرجس زادة
1: ربي يحفظها زادة وبوسها من جبين.
0: واخواتك نور وألاء وقالوا لك نحبوك برشا برشا يا ريحة. العائلة كل فرحة بها.
1: العائلة الكل إن شاء الله ديما إن شاء الله ديما فرحانين وربي يحفظ لك الوالد والوالدة وكل أفراد العائلة. ونورتنا للعزيزة ريحان. شكرا لحضرتك.
0: نمشيو لسي نديم الطرابلسي. صباح الورد سيد نديم.
3: صباح الخير.
0: كل عام وانت حي بخير.
3: عايش كيف حليك فضلك.
0: سيد نديم منين تكلم فينا؟
3: والله من تونس.
0: في وسيلة نقل انت ولا في كار ولا في
3: لا والله نمشي على سقي.
0: يا به يقف
1: على سقي
0: مولي سوق أخبر
1: موش السوق على سقي.
0: يا سيد نديم
1: ما احلى اسمك يا نديم. شكون سميك نديم؟
3: عايش كيف والله الوالد.
1: الوالد ربي يحفظه ربي يخليه. اليوم ريحان نديم اسماء فيهم اجتهاد
0: في العتيق الاسماء اليوم. قداش عملت نديم؟
3: والله 33 سنة.
0: اي شباب تنبك شباب هذا هو. اي سي نديم شكون بعث لنا الاس ام اس؟
3: لا نتصور اختي.
1: شو اسمه؟
3: اختي اسمها نورة.
1: نورة بعثت نديم ولا لا يا خليفة؟
0: متأكد؟
3: والله
0: مالك سيدي. والدتك هي الاولى
1: ربي يخليها هذيك الخير.
0: واختك وتهنيك بالباك. جو استغربوا ثلاثه
1: الباك واحد
0: اوقات له نهنيك بالبكالوريا ونعرف عليه.
1: فسر لي شنو الحكايه نادي.
3: والله عديت عملي عديت نال بالباك بعد ما قسيت قبل على القرايه وخذيت.
1: باهي سي نديم ومخبي الحكايه هي شباب. انت قداش عندك من اللي قسيت على القرايه؟
3: من اللي تخيط 19 هكاك دوبلت ما عاودش رجعت.
1: دوبلت ما عاودش رجعت. مشيت تلهيت في حياتك عملت حياتك باهي
3: وعاودت رجعت.
1: وشنو اختصاصك صاحبي؟ شنو اختصاصك؟
3: قبل كي عديت باك سيونس رجعت عملت باك ليتر
1: ونجحت من السيسيون الاولانيه بقداش معدل؟
3: 10
1: 10 10 10 10 10 10 10 يا صاحبي بعد تقريبا 14 سنين قطاع تو عمرك 32 وانت قسيت عمرك 18 سنه ولا 19.
3: اي كيك
1: برافو عليك نديم. اللهم صل على النبي على ولدي تبارك الله. اللهم صل على
0: بعيد الميلاد والبر.
1: اي فيليسيتاسيون مبروك مبروك. وجاو زوز مع بعضهم دوزوناف في وقته.
3: يعطيك الصحه.
1: مرسي يا نديم يعطيك الصحة. ان اكزومبل اسويفر مثال يحتذى به راهو على غالب ما ننجحوش
0: مش معناه نهاية العالم هذا هو حتم.
1: وش ناوي توا؟
3: والله ما نشوف سكور وين يوصل الساعة.
1: أول حاجة وثاني حاجة وثاني حاجة كمل يا صاحبي كمل. ألقى حلول ألقى حلول باش تكمل إن شاء الله ربي معك وربي نشح. شكرا لك يا نديم. عايز تخلف
0: هذا هو نمشي المنقلة
1: المنقلة التصويت يلا. رقم اثنين
0: رقم اثنين نديم الطرابلسي تونس.
1: نديم هو اللي تحصل على المنقلة ويسهل المنقلة واكثر زادة. برافو عليه نديم اللي في 32 سنة اليوم عيد ميلاده رجع
0: سنوات.
1: وبعد سنوات من انقطاع وعاد الباك ونجح فيها واخذها بعشرة الحاكم كما قال
0: هذا هو.
1: برافو نديم يعطي ألف صحة. احنا فاصل وانا تواصل نمشيو للاريير بلون خليفة بن سالم على شنو يحل الكتاب زعمة نكتشف
0: الحرائق.
1: الحرائق وخاصة الحريق اللي صاير في ولاية جندوبة تحديدا في عين دراهم.
0: هذا هو

0: احنا بعالفيولة رجالة وفحولة ونمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة ونقلوا المريولة يا مهدولة تونس في العلالي وديما اللولة
1: وعزة وافتخار ونجيب

0: عن العرب سات جورا اف ام تي في عن نايل سات عن الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في واسمعنا بعينيك.
1: كراسي في سنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج
3: جوهرة
4: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
5: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين، وان شاء الله بداية اسبوع موفقة للجميع بالنجاح والتوفيق لكل صغيراتنا اللي توا تقريبا راهم بداوا يدخلوا لتحية العالم وبعد مناظرة قاعات مناظرة السيزيام، ان شاء الله ربي ينجحهم. تشوفوا في صور توجع القلب، غابة من أهم الغابات وتعرفوا التوازن البيئي اللي تخلقون الغابات في بلادنا. البارحة حريق تقريبا تعب العباد وتعب خاصة الحماية المدنية، عملت مجهود كبير ويدل حتى يمكن إلى حد الآن وهي تصارع هذا الحريق ولا لا، ونعرفوا التفاصيل مع خليفة بن سالم في لاريير بلان.
6: هذا هو حاتم، احنا طوى في ذروة الحرارة تقريبا، الحرائق وراءها ثلاثة احتمالات الان: الحرارة، الإهمال، موجود حالات من الإهمال وكلها نحكي، وواحد طي السيجار وواحد يطيب في التاي فلاح ماكينات ربما ماهيش في الصيانة، والتدبير، لأنه ثم قضية فتحت آخر الأيام في الأسبوع الماضي حول شكوك أنه الحرائق ماهيش بريئة، أنه وراها أخفونس، وتم التحقيقات رسمية يعني، وفي
5: جهة بلادهم واحد معنا يشد عينه ويطمسها،
6: هذا كان غالب اللي
5: ولا يحرق روحه،
6: هذا هو القناه الله أعلم. هذا التدبير في علاقة بخصومات داخلية، في علاقة بمؤامرات، على غير التحقيقات تجيب، ولكن هذا مؤكد أنه فتحت تحقيقات وشبهات في اتجاه وناس معين. الأمس اللي هو الحريق الحقيقة الفاجعي نعتبره كبير ياسر في جهة عند رام ببابوش، واللي بالفعل كما كنت تحكي حاتم جهد كبير قاعد تقوم به لحد الآن الحماية المدنية في والسيطرة على هذا الحريق. مش ناخذ الحيثيات وين وصل للمنطقة بالضبط والتدقيق مع سي رفيق العيادي مراسلنا هناك واللي ديما يعودنا تقريبا بالمعطيات الدقيقة والصحيحة. سي رفيق صباح الورد.
7: صباح الورد أخوي خليفة، صباح الورد لكل مستمعي جورة أف أم. بالفعل اندلع حريق هائل بغابة عندرام بدبوش على الطريق الوطني عدد 17 رابط بين عندرام وتبرقة على مستوى دبوش. الحريق هذا أتى على مساحات شاسعة من الغطاء النباتي الكثيف وأشجار الصنوبر الحلبي، هذا الأشجار هذه شديد الاشتعال. تدخل أعوان الحماية المدنية بعند راهم وجندوبة وتبرقة، كذلك أعوان الغابات معزين بالجيش الوطني. الحريق هذا أتى اللي بدأ في حوالي الساعة 8 من المساء يوم الأحد وتواصل إلى حدود الساعة 4:30 صباحا، أين تمت يعني السيطرة عليه كليا يعني. والحريق هذا زاد من حدته الرياح القوية. يعني الآن ثم الحماية المدنية تقوم بعملية التبريد باش ما تعودش تشعل
5: على كل جيوب جيوب هذوكم وإعادة الاشتعال، تعاود تختف من جديد نقولوا كل حريقة وتولي أخطر حتى من المرة الأولانية، فيواصلوا التبريد يواصلوا الرش بالماء ويبقوا في المتابعة يعطيهم ألف صحة. نعم رفيق
7: بالفعل، يعني ثم على عين المكان البارح تواجد فريق مخصص من الجمعية التونسية لإدارة الأزمات بمنطقة بابوش لمعارضة جهود الحماية المدنية. الفريق هذا قام بمتابعة الحريق على مدار الساعة عبر طائرتين مسيرتين درون مجهزة بمناظير ليلية يعني باش يتبعوا مسار الحريق هذايا. نزيد نأكد اللي تم إجلاء بعض العائلات كإجراء احترازي لمنع الخسائر البشرية. الحمد لله ما تمش لا خسائر بشرية لا في الأرواح لا في الحيوانات. يعني كما قلنا السيطرة تمت على الحريق كليا، والآن يقوم أعوان الحماية المدنية بعملية التبريد.
6: ثماش معطيات الآن عن أسباب الحريق المباشرة؟ الأسباب المباشرة
7: يعني كنا باتصال بالسلطة الجهوية، يعني تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب هذا الحريق. إن شاء الله يعني تم الكشف على السبب الحقيقي لاندلاع هذا الحريق اللي يعني ضر الغابة نتاع ببوش الجميل.
5: كيف نقولوا 8 متاع الليل معناها بوان دانتيروغاسيون، تطرح أكثر من سؤال في 8.
7: بالفعل يعني 8 الوقت هذاك تبرد الدنيا، يعني
5: تبرد صحيح.
7: ما نجموش نقولوا اللي هي يعني بفعل ارتفاع
5: الحرارة معناها 8 متاع الليل الاندلاع يحط
7: أمامنا برشا أسئلة. هو في ببوش الوقتها يعني تكون باردة بالباهي، ما هيش كيف المناطق المنخفضة كيف جندوبة ولا حاجة اللي تتواصل فيها يعني ارتفاع الحرارة حتى بعد 8 المساء. في ببوش وعند راهم يعني الساعة 8 تكون يعني الدنيا باردة بالباهي.
6: وهي المنطقة متاع رعاة متاع صيادة متاع فلاحة ولا غابات فقط؟
7: المنطقة غابية، يعني هي منطقة غابية فيها غطاء نباتي يعني متشعب، ما تنجمش لا الناس تسرح فيها يعني نقولوا بالزغلم وغطاء. وأشجار الصنوبر يعني هذه الحلبي الأشجار هذه شديدة الاشتعال، يعني وقت تشعل الواحد هي فيها أشجار يعني تتنقل فيسع الأشجار النار فيها.
5: بربي الصنوبر الحلبي رفيق خذني على قد مخي اللي يعطي البندق هذاك ولا نقل
7: البندق اي البندق اي
5: هذيك
7: هي
5: والمنطقه نتاع المنطقه هذيك بابوش يقولوني من خير المناطق في
6: اجود الانواع حتى البندق
5: هكا ولا لا
7: بالفعل
6: وقريب من الطريق الرئيسي هذاك اللي
7: يمر من الطريق الوطني 17 هذيك الرابط بين يعني جندوبة
6: انا نرى كاين هذا قربت للطريق
7: اي قربت خاصة المساكن يعني المساكن يعني كاجراء احترازي تم اجلاء بعض العائلات باش يبعدوهم على
5: نشوفوا في الحماية المدنية المجهود الجبار في مقاومة الحريق شما يخليهوش يقدم الفيديو هذا أرسله لنا بطبيعة الحال رفيق العيدي ومروة زادة سالمي اجتهدت باش خدات دي فيديو سي من عند لخيان الناشطين على الفيسبوك اللي نشروا لي فيديو هذوما. رفيق السؤال اللي يطرح نفسه بربي ببوش مش قريبة فما قصة منها باش مشوا للحدود الجزائرية
7: هي الليلة عندنا معبر حدودي
6: معبر ببوش
7: تجاري كبير معبر ببوش تجاري يبعد حوالي 1 كيلومتر على الطريق الرئيسية. معبر يعني تجاري كبير
5: قريب من الغابة معناها ولا بعيد شوية على الغابة اللي شعلت فيها النار
7: هو في قلب الغابة هو في قلب الغابة المعبر الحدودي ببوش
6: وتو يعدي المعبر ولا مازال
7: لا يعدي الطريق 17 رابط بين جندوبة وتبرقة يعني يعدي كيف كيف المعبر الحدودي يعدي يعني كما قلت تمت السيطرة على الحريق كليا والآن عملية التبريد قاعدة تسير.
6: أول حريق سنة في المنطقة ذيك
7: هو لا تم ليلة في وقت اللي صار البراج وقت الليلة تم الحرائق اندلعوا في جندوبة
5: أما صغار هذوك يعني ما همش كبار بالشكل اللي تحكي لي عليه
7: حريق أي لا هم زوز حرائق واحد في بلطة أبو عوان والثاني في غار الدماء في الزريبي في غار الدماء وتم السيطرة عليهم ليلتها
5: معناها ما هذا يتسمى أكبر منهم هكا ولا لا
7: هذا من أكبر الحرائق هذه السنة
5: يا سيدي ما يقولوا هما كالمثال اللي عندهم جامي 203 هاو جاء الثالث هذايا وستوب يزين ان شاء الله هذاك حد الباس ويزين بلا حرائق لانه ريت التوازن اللي ريتك الاشجار هذيك راهي تعطي فينا في الاكسجين وتاخذ الغاز كربون وراهي ريت الحراره تعدل الحراره
6: ريت
5: الامطار هاي تجلب الامطار للاشجار هذيا والغابات هذوما اللي
6: على مستوى التوازن حتم يستوطنوه الحيوانات او حيوان الخنزير وغيره من الحيوانات موجوده غاد رفيق
7: موجوده حيوانات غابيه موجوده يعني باعداد كبيره موجوده
5: ويجي البعض مانيش عارف سوء تقدير ولا سوء انتباه ولا اهمال والا لغايه في نفسي يعقوب هذيك تخوفني تولي لغايه في نفسي كالسيد هذاك
6: على كل هو وقع فتح تحقيق
5: ان شاء الله لا ان شاء الله نقولوا لا لانه ما نعتقدش واحد يجي يحرق روحه ولا يحرق
6: بلاد
5: خلي اخر داره في دارك راهي وبلادك ومتاعك في نهاية الأمر متاعك أنت صعيبة برشا العملية إن شاء الله لا إن شاء الله ما عندناش منهم ذوما رغم في بعض الأحيان يضرونا
6: موجودين
5: في بعض الأحيان ربي يحمي بلادنا وإن شاء الله ديما تحت لطف ربي رفيق العيادي زميلنا ومراسلنا المجتهد من ولاية جندوبة يعطيك الصحة على كل هذه المعطيات اللي نخص بها مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين وإن شاء الله هذا حد الباس مش في ولاية جندوبة فقط
6: في تونس الكل
5: في تونس الكل
6: إن شاء الله
5: وخاصة فما حرائق أخرى من نوع آخر قلقتنا برشا خليفة وصلت لبرشا هكتارات هي حرائق الصاب
6: صحيح يعني شفنا مشاهد الحقيقة مفزعة ومدمية للقلب الناس صابة وتبدأ الحرائق فيها وتاكلها ليصور الشعب ولا الفلاح ولا شيء
5: ننتبه ونحافظ على بلادنا وعلى صابتنا شكرا لرفيق وشكرا لكم 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها
8: جونا أفهم جونا ما يكون كنهكا

0: Rouge Musica. Jawara Sport. Avec l'équipe sport sur Jawara FM.
1: برعاية مع رومي باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحي لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: صباح النور صباح الورد البداية كالعادة بآخر أخبار المونديال

0: شوارع اف ام تي في.
1: المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وبمعنويات منهارة وأجواء الانسحاب من المونديال بعد نتائج كارثية، المنتخب انطلق في التحضير لمباراة هولندا نهار الجمعة نصف الليل بتوقيت تونس. المنتخب باش يكمل اليوم الحصة التدريبية وبعد غدوة باش يتحول لأمريكا، لأن مباراة هولندا باش تصير في أمريكا. المباراة الأولى اللي كانت بخماسية، المباراة الثانية اللي كانت برباعية داروا في المكسيك، باش يتحول لأمريكا. آخر أخبار المنتخب مباشرة المرة هذه من مدينة مونتيري المكسيكية مع مبعوث جوهرة فهم ناجح المجدوب. ناجح صباح النور.
2: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة فهم. اليوم كنا موجودين في مدينة مونتيري كما العادة وواكبنا الحصة التدريبية للمنتخب التونسي. بصراحة شفنا المعنويات نازلة ياسر متاع المنتخب خصوصا للاعبين. الفيرينار بالنسبة لمعلومات اللي دور اللي قالوا هرب ومشى، هذا ما هو صحيح. الفيرينار مازال متواجد مع المنتخب ومش يكمل مقابلة هولندا في انتظار العودة لتونس، وفما اجتماع كبير مش يصير يعني في المكتب الجامعي. وحسب المعلومات اللي جايتنا انه الفيرينار مش يكمل مع المنتخب التونسي، والهدف هو كأس افريقيا في انتظار مش يصير الساعة المكتب الجامعي هذا. مش تكون رحلة المنتخب التونسي للمقابلة الأخيرة، مش تكون مقابلة شكلية يعني، إن شاء الله يكون فما رد اعتبار على الأقل نربح المقابلة هذه، ولو أنه حسب ما قادر راو المورال والمعنويات يعني مش تكون صعيبة برشا، وإن شاء الله إن شاء الله ما نخسروش المقابلة الثالثة هذه. مش يكون انطلاق إن شاء الله بعد غدوة يوم 23 من هنا في طيارة خاصة، الطيارة هذه يعني كله من تنظيم الفيفا من مدينة مونتيري لمدينة كنساس، وتكون العودة بعد المباراة يعني معنا من غدوة الصباح بعد مباراة مدينة مونتيري، ومن مونتيري تكون العودة للأراضي التونسية. إن شاء الله نقولوا ثم ردت فعل المنتخب ضد هولندا، ولو أنه ما عنده حتى مقابلة شكلية متصير يعني ممكن مهمة لهولندا لكن شكلية لتونس، في انتظار إن شاء الله جديد اللي مش يكون في تونس في اجتماع المكتب الجامعي وسلطة الإشراف. بطبيعة الحال امبيركو المصري زاد اليوم اللي كان عنده أول انتصار في كأس العالم، الشعب المصري لامبيركو ومن هنا كتوانسة كانت مقابلة كبيرة للمنتخب المصري، وإن شاء الله حظ أوفر زاد المنتخب الجزائر الشقيقة ومنتخب المغرب ومنتخب الأردن دول العربية اللي مازالون هنا. نرجع لكم إن شاء الله، إحنا مش نعملوا رحلة متاعنا غدوة من مدينة مونتيري المدينة كنساس، إن شاء الله نكونوا غدوة في الليل بقدرة الله في كنساس، ونرجع لكم يوم 23 في الحصة التدريبية للمنتخب التونسي في كنساس.
1: واضح ناجح ويعطيك الصحة. باش نواصلوا نتائج المونديال والحدث الأبرز هو الفرحة الكبيرة اللي عرفتها مصر، فرحة تحقيق منتخب مصر لأول انتصار في تاريخه، في تاريخ مشاركته في المونديال. 3 نسخ سابقة مصر 0 من الانتصارات، اليوم الصباح مصر تحقق انتصار وتنفرد بصدارة المجموعة السابعة بعد الفوز على نيوزيلندا 3-1. نيوزيلندا بدرت بالتسجيل دقيقة 15، بعدها مردود ممتاز جدا لمصر في الشوط الثاني بقيادة محمد صلاح. زيكو يعدل النتيجة دقيقة 58، محمد صلاح سجل الثاني دقيقة 67، تريزيجي الثالث دقيقة 82، وأول انتصار لمصر في تاريخها في المونديال. فرحة الإنجاز في الملعب في حجرات الملابس وخاصة في شوارع القاهرة. ما ثماش برشا تفلسيف عند حسام حسن مدرب المنتخب المصري، بالرغم من أنه الأهلي في أسوأ حالاتها. الأهلي المصري صفر من الألقاب الموسم هذا، تغيير المدرب تغيير مجلس الإدارة، لكن شنو عمل حسام حسن؟ أمن باللاعبية مهما كانت انتماءاتهم. تشكيلة مصر فيها 5 لاعبين من الأهلي، زوز لاعبين من بيراميدس، لاعب من الزمالك. كما قلت بالرغم من أنه الأهلي صفر من الألقاب ما قدمش موسم أقل من المتوسط الموسم هذا 2025-2026 الأهلي المصري، لكن عول على 5 لاعبين من الأهلي، زوز من بيراميدس، لاعب من الزمالك، يعني 8 لاعبين محليين معهم، محمد صلاح من ليفربول، عمر المرموش من المان سيتي، وحمدي فتحي من الوكرة القطري. احنا عاوننا على مزدوجي الجنسية، عاوننا على لاعبين شبان ما عملوش إضافة. كما قلت هو مثلا نعطيكم تشكيلة مصر: حمدي فتحي 31 سنة، معناتها اللي يستحق يلعب محمد هاني 31 سنة، ياسر إبراهيم 34 سنة، أحمد فتوح 29 سنة، مروان عطية 28 سنة، مهند لاشين 31 سنة، مصطفى زيكو 30 سنة، محمد صلاح 34 سنة، إمام عاشور 29 سنة. معناتها اللي يستحق باش يلعب مهما كان عمره يلعب. في نفس مجموعة مصر بلجيكا تتعادل مع إيران 0-0. بلجيكا هذه اللي ربحتنا 5 أهداف في مقابلة قبل المونديال، إلى حد الآن 0 انتصار في مونديال 2026. بلجيكا قلت تعادلت مع إيران 0-0. كملت المباراة ب10 لاعبين بلجيكا بعد إقصاء لاعب نجوي دقيقة 66. مصر الأولى 4 نقاط، إيران وبلجيكا في المرتبة الثانية 2 نقاط، المرتبة الرابعة نيوزيلندا بنقطة. الجولة الثالثة باش تكون مصرية الكل للمنتخبات من أجل التأهل، وخاصة أنه المرتبة الأولى تنجم تبعدك على المنتخبات القوية وأصحاب المراتب الأولى. المنتخب الإسباني يربح السعودية 4-0، منهم ثلاثية في ظرف 14 دقيقة، دقيقة العاشرة 21 و24 من الشوط الأول. منتخب رأس الأخضر في أول مشاركة ليه يواصل التألق، يتعادل مبارح مع الأوروغواي 2-2. ترتيب إسبانيا 4 نقاط المرتبة الأولى، المرتبة الثانية الرأس الأخضر والأوروغواي 2 نقاط، المرتبة الرابعة السعودية بنقطة، وحظوظ كل منتخب ما زالت قائمة في التأهل. اليوم 6 متاع العشية بتوقيت تونس، الأرجنتين بطل العالم يواجه النمسا، تحكيم الأمين عمر من مصر. 10 متاع الليل فرنسا وصيف بطل العالم تواجه العراق، طاقم تحكيم كندي حكم المباراة.

في تونس وعندها علاقة بنتائج المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. بلاغ من الشبيبة القيروانية طالبت فيه بالاستقالة الفورية للمكتب الجامعي لكرة القدم وتحميل المسؤولية الأخلاقية الرياضية اللي قالت عليها الأوضاع كرة القدم في تونس، خاصة بعد ما استغل أعضاء الوضع للتموقع في الهياكل الرياضية الدولية خدمة لمصالحهم الشخصية لا غير. بلاغ الشبيبة طالب بفتح تحقيق شامل ومستقل في مختلف الملفات الإدارية والمالية والرياضية اللي شابت الموسم الرياضي الأخير ومحاسبة من ثبت تقصيره وطورته في الإضرار بمصالح كرة القدم التونسية. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.

0: 76 24 3000
1: 29 100 100 والا 73 24 3000
2: جوهرة FM. Publicité.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي
4: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع، وصباح النجاح والأفراح والمسرات لأولادنا وبناتنا اللي نجحوا في امتحان البكالوريا، والعاقبة للي ما حالفهمش الحظ في الدورة الرئيسية إن شاء الله يخلطوا في دورة التدارك على ركب الناجحين. برافو ياش كل عادة ديما حاضرة في جميع المناسبات باش تشارككم الفرحة وخمد فيكم وتقولكم كل واحد نجح في الباك عنده تخفيض بقيمة المعدل اللي تحصل عليه وعلى جميع الخدمات اللي تقدم فيها براءة فوياج. اي نعم، ما اللي يسمعوا فيها توا من أولادنا وبناتنا اللي نجحوا في امتحان البكالوريا، وإلا اللي بوهم أمهم زادة معانا في الاستماع والمشاهدة، ويخموا كان يحبوا يهديولهم يهديوا لأولادهم وبناتهم حويشة تفرح وتكريم، خلينا نقولوا لمسيرة حافلة بالنجاحات بعد التعب والمراجعة والستريس متاع الامتحانات. ما فيها بس تقصوا لهم جميعا في هوتيل، تبعثوهم في رحلة لجربة ولا كوكوبيتش ولا اسطنبول ولا المغرب ولا مصر، ولا تهديوا لهم عمرة. وش خير عاد من عمرة، علش لا، وش خير من هذه الهدية الرائعة اللي تكون في شكل رحلة البيت ربي. مالا هاو عندكم فرصة تخفيض بقيمة المعدل، معناه نعطي مثال، يعني اللي جاب 15 في الباك عنده تخفيض بقيمة 15% على جميع الخدمات، اللي عنده 18 تخفيض بقيمة 18%، الأولانية اللي جابت 20.01 عندها تخفيض ب 20.01% مع براءة فوياج. ديما ناجحين وديما فرحانين. ميرسي براءة فوياج.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا السوام على كيف كيفك. سامبل كليك على www.baraavoyage.com تبرمج سيفك على كيفك. براءة فوياج، votre partenaire de confiance.
1: وقلت لكم على العمرة اللي تنجموا تهديوها هذيك، علاش قلت لكم؟ لأنه الموسم راهو قريب باش يتم الافتتاح نتاعو في تونس. ننتظروا كان في اعطاء اشاره الانطلاق من السلطات المعنيه لاولى الرحلات الى البقاع المقدسه، و عمليات التأجير راهي تتواصل ومتواصلة لأولى الرحلات متاع الموسم الجديد. إن شاء الله مبروك عليكم جميعا الموسم متاع براءة فوياج، واللي باش تكون أول رحلات براءة فوياج إن شاء الله أواخر شهر أوت تزامنا مع تاريخ المولد النبوي الشريف. وبالطبيعة ديما يتم اعتماد قاعدة الأول بالأول، الأول فالأول. هذاك علاش الناس اللي تحب تمشي مع براءة فوياج ويحبوا على الخدمات متاع براءة فوياج نقول لهم اسربوا روحكم في ساعة في ساعة، قيدوا أساميكم باش تضمنوا بلايسكم. برشا مفاجآت، برشا جديد سنة مع براءة فوياج، تحضيرات استعدادات على قدم وساق لإنجاح موسم جديد كالعادة من التميز والإبداع والنجاحات. وهذا مش غريب على براءة فوياج اللي تعرفت توا في الحقيقة بجودة الخدمات في السنوات الأخيرة. نذكركم كيف كيف أنه التسجيل متواصل للدورة التكوينية لمرافقي ومرافقات العمرة، واللي تنظمها براءة فوياج نهار 12 جويلية في مدينة سوسة. فرصة للناس اللي تحب تخدم ضيوف الرحمن ويتعلموا دواليب وتفاصيل هالخدمة المشرفة الرائعة، خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والمعتمرات. نذكركم زاد أنه تنجموا ترحوا عمرة مهدات من عند براءة فوياج لو تكونوا حاضرين في الدورة هذه، وبرشة مفاجأة أخرى تستنى فيكم نهار 12 جويلية. وقبل ما نختم نحب زادة هوسي نذكركم أنه www.baraavoyage.com موقع الويب الخاص ببراءة فوياج، تلقاو فيه جميع النزل والفنادق اللي موجودة في تونس وبأحسن سوم في تونس. أي نعم، أي نعم، أحسن سوم في تونس للحجز ولأي معلومات أو استفسار أرقام الهاتف تعرفوها جيدا 70-550-020 نعاود 70-520-020 وإلا عنا 21-881-882 21-881-882 وإلا عنا 21-882-881 21-882-881 براء فواياج votre partenaire de confiance.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية تأتينا يوميا من لي ميور واللي سوبر كوندكتور دو كات اسيرونس اللي قالوا لنا المستحيل ماهوش تونسي. هاي رانا النجم ونستحفظ على رواحنا وعلى اللي راكبين معانا وعلى عائلاتنا وعلى سلامة أيضا كل مستعملي الطريق، وعاملين دي ريكور أقل حد فيهم 5 سنوات أو أكثر ما تسبب في حتى حادث. تخيلوا معايا بربي كان التوانسة كل تسوق ما تسبب في حتى حادث، انتهت الحوادث، نجموا نقضيه عليها، يزيد النجم ونقصه فيها بنسبة مئوية كبيرة. هذاك علاش يسعدني ويشرفني أني نستقبلهم ونكرمهم ونقول لهم شكرا على هذا التركيز على هذا المجهود، وشكرا على أوسي درس راهو المستحيل ماهوش تونسي. النجم أون بو نقدروا أنه نحافظوا على رواحنا وعلى قيمة.
2: جات أسيرانس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: واليوم المثال الحي اللي جينا من عند سائقة معناها تبارك الله عليها عندها 5 سنوات أو أكثر، وتو نعرفوا قداش من عام بالضبط معناها متثبت في حتى حادث، هي صوفيا سنوسي واسوري في جات أسيرونس لاجونس جيجا راؤوف في مون بليزير. يلا صوفيا منورتنا ومرحبا بيك. شكرا لك على تلبية دعوتنا.
3: شكرا لك على الانفيتاسيون. ميرسي بور جات اسيورونس.
1: ميرسي لك انت على هذا المجهود واللي انك شرفتنا ونورتنا. لا انا هي راي مصافحة تكريمية فقط. حبيت نعرف قديش عندك من عام انت ما تسببت في حتى حادث مدام؟
3: والله الحمد لله يا ربي جي جامي داكسيدون معناها من السوق.
1: اللهم صل على النبي.
3: الحمد لله.
1: قداش عندك من السوق؟ ان شاء الله ديما ربي معك.
3: 20 سنة.
1: يا سيدي ان شاء الله في 50 و60 و100 سنة اخرين وما فما حتى حادث. برافو عليك.
3: عايشك.
1: وراه واحد قد ما يركز قد ما هو شوية، ولكن التركيز يجيب هكا ولا لا؟
3: بتبيعة ملا لا، لازم واحد يركز بالقديه من القدام من تالي على الجناب بشوية، واللي كان زمروا لك خليه يتعدى، وكان متنرفزين نضحك لهم وانت ماشي.
1: معناها السيقة وليت 4 عينين و4 قلاخر وذنين وان شاء الله نوصلوا هكا هكا ولا
3: لا؟ ولازم انا ست قسام انا كي نطلع في الكهرباء نقول راك سي توا راك باش تخرج باش تقابل العباد، باش تطلع في الكهرباء باش تبقى الناس كل معناها كل واحد ايش عنده في مخه، كل واحد ايش عنده مشاكله، كل واحد ايش عنده واحد نقرا لهم حسابهم واحده امشي بالشو وكهو ليسونسيال تخش لاباس وكهو.
1: لله برافو عليك ان شاء الله ديما هكا ان شاء الله ربي يبقي عليك الستر. صوفيا السنوسي راو شرفتنا نورتنا، وجات اسيرونس راي تكرمكم زادة اوسي من خلال الكادو. الكادو متاعك هو الكارت اجيليس متاع عاجيل انرجي فيها 500 دينار. صوفيا كادو ليك انتي كسوبر كوندكتريس دو جور اليوم واللي دخلت للكلوب 100، وهذا يشرفنا برشا مدام صوفيا. شكرا ديما هكا،
3: يعطيكم الصحه. ميرسي بوكو، يعطيكم الصحه جوهرة اف ام، يعطيكم الصحه جات اسيورونس.
1: برافو ليك انت، يعطيك الصحه ليك ان شاء الله. انا عندي ثقه بالتركيز هذا يتكمل باذن الله. ميرسي بوكو، نورت وشرفتنا لله. شكرا لحضرتك. شكرا
3: لسماء.
4: تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهرة اف ام. جوهرة اف ام الدنيا وما فيها. جوهرة اف ام
5: بوبليسيتي. الكراسي في سنة تعمل الكيف، في النهار أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
6: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
7: مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات. تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.

0: عالنبع الفيولة رجالة وفحولة والمركب والقولة وندخلوا فيكم غولة ونبلوا المريولة يا مهبولة تونس في العلالي وديما اللولة
1: وعزة وافتخار ونجيب

0: Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. Roadshow باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس. إجاو جربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
1: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
2: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. ميتيو على جوهرة اف ام.
3: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وإن شاء الله بداية أسبوع موافقة للجميع. طقس اليوم الاثنين 22 جوان 2026 باش يكون طقس مغيم جزئيا بالشمال والوسط وقليل السحب بالجنوب. الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، وبالتالي بحرنا هادئ إلى قليل الاضطراب. الحرارة القصوى هي اللي تتراوح اليوم بين 30 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشلي محليا. هذه طقس اليوم، ونمشيوا مع بعضنا للخريطة نشوفوا فماشي أهم الظواهر الجوية تعطينا في الفترة الصباحية. خلنا نعملوا التحية نحن متاحة الخريطة ونشوفوا مع الإشارة كونه اليوم سخونة وغدوة زادة و إلى نهاية هذا الأسبوع، الأسبوع كامل راهو باش يتميز بدرجات حرارة مرتفعة وتمشي وترتفع. به الفترة الصباحية اشتعتينا في الخريطة متاعنا اللي وقعت حينها منذ لحظات تعتينا أنه درجات حرارة صباحية مرتفعة، أقل الدرجات 29 درجة في القصرين، مرورا ب 31 في بنزرت، 33 في كل من تونس الكبرى ونابل وزغوان، 31 في سوسة والمستير، و 30 في المهدية، 32 في صفاقس، وصولا إلى أعلى الدرجات اللي هي 34 درجة في كل من توزر وبرج الخضرة. زاد أيضا في تطاوين مروحة هذا الصباح 29 درجة فقط. بالنسبة لفترة بعد الظهر شو اللي عنا؟ عنا طقس مغيم جزئيا في تقريبا 18 ولاية، بقية الولايات باش يكونوا قفصة وإحنا ماشيين للسود سحب قليلة لا غير، مع درجات حرارة الكلها ثلاثينية من 32 أقل الدرجات اللي رأى فيها 32 درجة في سوسة، لا سوسة 33، المستير 32 هي والمهدية، سوسة 33 هي والنابل، و 33 زادة في صفاقس، 33 رأى فيها في جابس، مرورا ب 40 درجة في جندوبة، 39 باجة، 36 في تونس الكبرى، 37 زغوان، 36 سليانة، 38 القيروان، وصولا إلى لا أعلى درجة هي جندوبة 39 و39 في توزر وفي برج الخضرة هدية بعد الظهر. في الفترة الليلية شو اللي عندنا؟ فترة الليلية درجات حرارة تتواصل مرتفع، 30 درجة نسجلها وأكثر زادة في العديد من المناطق، تقريبا باش تكون مرحة نسبيا كان كان 29، معناها تقريبا الليلة زادة سخونة بأتم معنى الكلمة، درجة حرارة أغلبها 30 في هذه الليلة حسب الخريطة متاع المعهد الوطني للرصد الجوي. بالنسبة للغدوة، الغدوة كما قلت لكم راه واصل هذا الارتفاع في درجة الحرارة، الإمكانية واردة متاع ظهور خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الشمال الغربي بشكل خاص، هذه الأمطار مع كما قلت لكم ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. درجة الحرارة زاد نهار الأربعاء تتواصل مرتفعة وتسجيل كيف كيف خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة في الشمال الغربي. ما يميز إذن هذا الأسبوع هو هذا الارتفاع في درجة الحرارة، والإمكانية واردة زادة أنه فترة بعد الظهر نعيش على إيقاع هذه الظاهرة اللي تكون موجودة غدوة وبعد غدوة، الخلايا الرعدية المحلية مع أمطار متوسطة خاصة في 4-5 ولايات من الشمال الغربي ونوصلوا حتى للقصرين نسجلوا فيها هذه التقلبات المسائية واللي مفهومة علاش كيف ترتفع برشا الحرارة في الصباح وفي العشية نوصلوا إلى تقريبا هذه السحب الرعدية اللي ولينا نعرفوها في هذه الفترة، وإن شاء الله ما توصلش وإن شاء الله تكون معناها ما تضرناش الصابة اللي قاعدين توا حريصين الفلاح أنه يحميوها ويجمعوها بسرعة شديدة. كانت هذه ذن الميتيو خذيناها من المعهد الوطني للرصد الجوي.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. سعداء باستقبال من المطار من نيس المطار مرسي ما مطار نيس عنده مطار غادي لتونس لتونس مطار تونس قرطاج يدل في التأخير لي نحن والله بالفليج بتاعه نستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج النائب رياض جيدان ضيف الدنيا وما فيها
2: ضيف الدنيا وما فيها
1: حاب نشكرك على تلبية دعوتنا واللي مباشرة اللي نحن من المطار يعطيك الف صحة.
3: يفضلك يفضلك يا سي حاتم. صباح النور صباح النور سي الخليفة نهاركم سعيد فرحان برشا اني نعود لكم وبحذاكم عند بديدة
1: عندنا مدة. اليوم جلسة استماع باش تكون لعمادة المهندسين وعمادة الأطباء زادة حول ظاهرة مخطرة على بلادنا ظاهرة قاعدة كيفاش نقول لك التوازنات اللي حشنا بها نخسروا فيها بشكل خطير جدا الآن وغدوة زاد هي ظاهرة هجرة الكفاءات. وانتم ما فكرتوا كيفاش نعملوا آليات للحد منها؟
3: صحيح صحيح صحيح هجرة الكفاءات راهو تمس من أمن القومي. هجرة الكفاءات راهو خسارة للتنمية في بلادنا وضرب لعديد القطاعات الحساسة. اليوم نحن شركزوا على القطاع الطبي والقطاع الهندسي مي هجرة الكفاءات تمس حتى قطاعات أخرى تمس معناها خبراءنا في عديد المجالات تمس التعليم العالي تمس العديد الميادين وللأسف معناها نزيف متاع ثروة بشرية اللي هي نخبتنا اللي المجموعة الوطنية صرفت عليها الكثير باش توصل لك المستوى هذاك وننتظروا أنه تبدأ تعطي للبلاد
1: ننتظروا احنا باش نعطي للبلاد نقول ياخذوها هما
3: ياخذوها هما وتعطي لهما وتتألق تتألق البرة في جميع الميادين. اليوم تشوف الدول المتطورة الكبيرة في تقريبا جميع الميادين تلقى التوانسة متألقين في الولايات المتحدة في كندا في أوروبا في فرنسا في إيطاليا في ألمانيا في دول الخليج في كل بلاصة تلقى تونسي متألق كمهندس كطبيب كراجل أستاذ تعليم عالي كقاضي كصحافي كرياضي كمتألقين في جميع الميادين. الإشكال أنه
1: أنا قبل ما نوصل الإشكال نحب نوضح للمستمعين والمشاهدين في إطار تنتج هذه الجلسة الاستماع.
3: والله شوف نحن عنا من اللجنة بدأت تشتغل في تركيبتها الجديدة قاعدين نشتغلوا على مقترح قانون متعلق بالمجلس الوطني للتونسيين بالخارج. هذا تو عنده سنين
1: مش كان عنا قانون
3: صحيح صحيح هذا عنده سنين تعمل
1: ما تخدمش القانون
3: تعمل لا لا تعمل له صوتت عليها وقتها جلسة عامة تاع مجلس نواب الشعب في 2017 لكن كان وقتها حبوا يعملوا مجلس مسيس يمثلوا فيه الأحزاب الحزب الفلاني عنده جمعيات نتاعه والحزب الفلاني وهذاك علاش ولد ميتا ما نجمش معناها تولد مسيس وحزاب وكذا. جينا نحن مع خاصة زميلي بالخارج سي عمر البرهومي خدمنا على مقترح أنه الردوة هذا مجلس للتوانسة بالخارج ومن التوانسة

0: منتخب الخارج. شنو معناها؟ يولي مجلس منتخب من التوانسة بالخارج، مجلس يمثل معناها التوانسة بالخارج في جميع مناطق المعمورة، ويكون فيه خاصة الكفاءات اللي تنجم تعطي لتونس، ولا تنجم معناها تمثل الكفاءات الأخرى، ولكن مش كل الكفاءات زادة، حتى العامل العادي التونسي المولود غادي، التونسي المولود وخاصة أولادنا وبناتنا اللي موجودين غاديك، دونك يكون مجلس منهم وإليهم. دونك بدينا نشتغلوا على المجلس هذا، استمعنا إلى عديد الوزراء، استمعنا إلى جمعيات معنية بالمجلس هذا، إلى كفاءات تونسية بالخارج، وقلنا يلزمنا نستمعوا زادة للقطاعات اللي يهمها هجرة الكفاءات، خاصة معناها غزرنا نلقاو أكثر معناها قطاع فيه هجرة كفاءات هو القطاع الهندسي والقطاع الطبي. دونك باش تستمع
1: حتى البارا
0: حتى البارا وعندك حتى الصيادلة، لأن يعني ساعات نلقى صيادلة معناها في فرنسا، صيادلة توينسا، صيادلة توينسا تلقى الممرضين تو في ألمانيا من أكثر معناها الجنسيات الموجودة فيها الممرضين التوانسة، الجنسيات التونسية مطلوبين
1: حتى في الخليج.
0: دونك القطاع الطبي بما أنه وقت اللي تشوف الأرقام بالحق مهولة، معناها عدد الأطباء اللي قاعد يهاجر سنويا. والله الأرقام اليوم نورمالمون يعطيونا، أما نحن توا فيما يخص الأرقام عندنا بعض الأرقام نعرفوا، مثلا بالنسبة للمهندسين الأرقام الأخيرة فما تقريبا 7000 مهندس سنويا، راهو بعد ما تنفق الدولة عليهم تقريبا 650 مليار لتكوينهم هذوما، معناها إذا كان تاخذ 7000 مهندس. طلع الأطباء من خاصة من 2022 إلى اليوم فما تقريبا 4000 طبيب هاجروا. راهو تعرف شو معناها 4000 طبيب؟ معناها عندك تلقى مستشفيات إلا ولات متصحرة من ناحية عدد من الاختصاصات ما تلقاهاش. إش تلقى معناها طب خاصة شبان، وتعرف مشاكل الطب شبان، وعندهم مشاكل كبيرة في المدة الأخرانية جمعية الأطباء شبان، معناها تثير فيها يوميا
1: وضعيتهم
0: المالية. شوف فما الوضعية المالية سيحات، وفما خاصة ظروف العمل، وفما زادة خاطر أن اليوم ما تلقاش حتى كان طب الأطباء شبان، اليوم تلقى رؤساء أقسام، تلقى رؤساء أقسام بعد ما عدى حياته كامل معناها في الطب وفي البحث الطبي، وقت اللي حشتنا بيه باش يأطرك الأطباء الصغار اللي جايين، يقول لك أنا الوضعية العمل وظروف العمل ما عادش تساعدني، ويخرج ونخسره ونحن ثروة كبيرة بالنسبة لي نحن. ونلقاوها في الخارج، مثلا فرنسا تو وقت اللي تجي تشوف يعملوا هذي الإكزاما سنويا نتاع الكونترول دي كونيسونس، أغلب اللي ينجحوا التوانسة، أغلب اللي ينجحوا التوانسة، تشوف يسميوه بالفرنسوية لي في سي، لي في سي تلقى مثلا في بعض القطاعات التوانسة هما ديما الأولى في الكارديو، في الرئة، في راديو، في وهذوما معناها راهو من خيرة ما عنا، سواء من الأطباء اللي مازالوا كيف تخرجوا الشبان وظاهرة ولات معناها حتى في الاختصاص من التربصات يخرجوا البراء.
1: وسيدياد جيدين تعرفوا السيد شون يعملوا زاد الفرنسيس ولا غيره، يستقطبوا
0: صحيح،
1: ما عادش خليهم يروحوا
0: صحيح،
1: ويجيبوا صغيرات ولي، وعندنا جيل ثاني وجيل ثالث وداخلين للرابع.
0: صحيح.
1: هؤلاء هل نجموا نستقطبوهم الثاني والثالث والرابع في المجلس الوطني التونسيين بالخارج؟ نسأل هذا السؤال بعد الفاصل مباشرة، وإذا في الدوزيام بارتي باش نشوفوا كيفاش نستفيد، بلادنا تستفيد من أولادها وبناتها، كيفاش نستفيد من الخبرات متاعنا المهاجرة.
2: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawar FM sur Instagram.
3: Instagram.
2: Hashtag Jawar FM.
3: Publicité. Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
4: حتى ل 30 جوان وفي عيد ميلاد هالثاني لابليكاسيون مونوبري تونيزي تربحكم 30 مليون كاش باك دي سابونمون بي سبور و سيجور في جزيرة الأحلام جربة باش تشارك مع اللي كان تسكاني الكودا باغ اللي في الابلي في الليكتور دو بري وهكا جوكم يولي كيما جونا الكل فرحة وكادوات
5: مونوبري ديما معك.

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك،
2: تطور، تخلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
3: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
4: جوهرة أفهم
5: بوبليسيتي.
6: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة أفهم تي في.
7: ما هوش كل يوم عندنا رئيس لجنة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يمكن أهم لجنة عندنا اللي عندها برشا خدمة ونعملوا عليها في برشا أشياء، خاصة في مجلس الوطني للتونسيين بالخارج واللي فكرة به أنه يمثلوه التوانسة ويدخلوا فيه حتى جيل الثاني والثالث وحتى الرابع توصلنا نحكيه عليه، والكفاءات متاعنا أيضا اللي كيفاش نستفادوا من هالخبرات من أولادنا وبناتنا المهاجرة، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية القانون هذا وقتاش يمر للجلسة العامة؟
8: القانون قريبا، لأنه استكملنا الاستماع إلى الوزارات المعنية الأطراف الحكومية الكل، استمعنا إلى الجمعيات القريبة والمختصة في مجال التونسيين بالخارج، وطوت
7: رياض الجهيدان رئيس لجنة الشؤون الخارجية ولجنة التونسيين بالخارج. ماهوش مبادرة حكومية هذه، معناها
8: لا، هو مقترح متعرف، فما مشروع القانون مقترح، هذا مقترح من السادة النواب باش نقحوا القانون القديم اللي قضى على المجلس الوطني للتونسيين بالخارج. دونك هذا مقترح قانون. شنو هو فيه المقترح؟ فيه انه المجلس هذا شيكون من التوانسة بالخارج وإليهم. شو معناه؟ يكون منتخب، قبل كان
7: كله منتخب أو الترتيب التمثيلي منتخب فيه.
8: لأنه عملنا نحن دراسة مقارنة مع مجالس أخرى موجودة في العالم. المجلس هذا موجود مثلا في فرنسا، مجلس الفرنسيين بالخارج، مجلس المغاربة بالخارج، مجلس أغلب المجالس هذه تقعها منتخبة. تنجم من بعض الضيف ممثلين لبعض الوزارات المعنية واللي يكون عندهم كما يقولوا دور استشاري، أما الدور اللي بيه العمدة والكلمة الأخرانية في المجلس هذا يلزمها تكون للتوانسة بالخارج، لأنه مش معقول اليوم تجي في ملف يهم التوانسة بالخارج مباشرة وتقول هذا توم مثلا مجلس النواب ولا وزارات ولا هما تكون لهم الكلمة الأخرانية. لا، ملف يهم التوانسة بالخارج متعلق مثلا بهجرة الكفاءات، الكلمة تكون الأولى والأخرى لهم هما، لأنه الملف يهمهم هما.
7: ساعات واحد حتى كان يمثلهم لهنا في تونس ما يعرفش
8: شوف توا برشا مشكورين، ومعنى الناس اللي موجودة في تونس تحب ساعات تدافع على التوانسة بالخارج وتحب، لكن ما عندهاش المعطيات الرئيسية، ما عندهاش خاصة التجربة الميدانية. غاديك تقول لي انت مثلا كنا نحكيه على الأطباء والأطباء يحبوا يهاجروا، لكن كيف تحكي انت مع الأطباء غادي ينجموا يحكيوا لك على المعاناة اللي يتسببوها الأطباء، معاناة كبيرة.
7: هل الطبيب رياض جعيدان صراحة وانت تحكي معهم نعم هي. وتسمح وتمثلهم
8: هي.
7: قاعدين البعض منهم يمرمدوا فيهم ويحبوهم ما يخدموش ويروحوا كريمو من الأطباء بتاعنا.
8: نتحفظ أنا على كلمة يمرمدوا فيهم، أما يعانيوا الأطباء اللي يجيوا خاصة أول ما يوصلوا، معناها أول حاجة من ناحية الأجر، أجر معناها من الدنيا مقارنة بالفرنسيين،
7: سمحني في الكلمة يمرمد ثاني حاجة
8: قاعدين يقلقوا فيهم برشا في بطاقات الإقامة نتاعهم. أنا نعرف
7: التجديد
8: في التجديد أي تقع طبيب وتلقى فرنسا قاعدة تستفيد منه والمستشفيات الفرنسية تستفيد منه وعنده 6 شهور وأكثر يستنى في تجديد بطاقة الإقامة قامة، تلقى معناها أطباء اللي عداه ولي في سي ويزموا يعمل لك استاج انت عامين في مستشفيات عمومية، معناها يعمل يعذبوه ساعة بالنسبة للتربص، ومن بعد انفوا كمل التربص يزموا يتعدى باش ياخذ يولي يدخل يترسم، معناها يطلبوا منه باش يزيد 6 شهور وباش ما ديشنو وكذا، ويقلقوا فيه يحبوا معناها تحسهم يحسوهم انهم يقعدوا ديما أطباء من الدرجة الثانية، في حين انهم هما معناه في المستشفيات الفرنسية تقريبا في جميع الاختصاصات الطب التوانسة اللي موجودين غادي من خيرة ما فما وخير حتى من الفرنسيين اللي قرأوا غادي تقاهم معناها من ناحية التكوين اللي عندهم أقوى برشا. راهو تكويننا في الميدان الطبي وحتى الهندسي نجم نحكي عليه معناها من أعز ما فما على مستوى الجودة على مستوى الجودة.
5: قلت معلومة يعني يا أخو مرتب ماهوش مرتب الطبيب في فرنسا
8: ملول عقل لا عقل ياخذ عقل وحتى في الاستاتيو معناها باش يوصل يولي بيهاش ولا يوصل يولي معناها يقلقوه يحطوا له سامحني في الكلمه العصافه العاجله وفي المرتب معناها قارن انت بالنسبه للوقت اللي يمشي يعمل مثلا يعمل ريزدانان تاع ولا يعمل من بعد يدخل كميدسان أسوسي ولا أنت ولا ستاتيو شوف الصلاة اللي يخفيها أقل برشا من الفرنسيين. وهذا الكل علاش؟ لأنه نحن وكان جينا فما هيكل تونسي يمثل التوانسة بصفة عامة يمثل أطباء يمثل مهندسين يمثل وكنا متجمعين ونخدموا إيد في اليد مع بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية ومنقاو شكون يتكلم علينا وشكون يدافع علينا شكون يدافع على أولادنا الأطباء بناتنا
5: وهذا هو
8: يعني هذا مش موجود للأسف.
5: ثم دول تعتمد على هجرة الكفاءات لتحسين حتى مواردها كاين
8: اخي المثال الهند كيفاش ولت الهند
5: هاو علاش
8: اخي الهند ولا افريقيا الجنوبيه ولا ناخذ بعض
5: كل
8: امريكا اللاتينيه
5: يبيعوا كفاءاتهم
8: كيفاش وصلوا معنا هذا الشيء اللي وصلوا له هي. الهند اخي مش كفاءاتها مشات لامريكا ولا لبريطانيا وبشويه بشويه نقلت التكنولوجيا ونقلت المعرفه للهند والهند اليوم ولات من اول الدول في العالم في الهندسه الاعلاميه مثلا كيفاه خرجت ولادها خرجت كفاءاتها والكفاءات هذيك قعدت في التواصل مع البلد الأصلي وقاعدة تتنقلوا في الترانسفير ترانسفير التكنولوجي وتنقلوا في معناها العلاقات وكل الشبكات وكل الوين ولات مثلا الهند كما ولا حتى في أمريكا الجنوبية.
5: شنو ينقص التوانسة باش يتحولوا إلى بين ظفرين كما لو كانوا لوبي هناك
8: يعطيك صحة
5: يدعم كل ما يخص
8: صحة. نحن قلنا خممنا في الموضوع هذا قلنا لابد اليوم باش المجلس الوطني هذا التونسي بالخارج هذا يبدأ وينطلق في القريب العاجل لأنه ينجم يكون هو قاطرة هو همزة وصل هو آلية رئيسية لضبط استراتيجية وطنية شاملة متعلقة بالتونسيين بالخارج متعلقة كيفاش نحن ندافع على مصالحهم كيفاش نحميهم وكيفاش ردوهم هما بالحق معناها كما قلت أنت قوة ضغط معناها لوبي وردوهم زاد عامل راهو إثراء لتنميتنا لأنه نحن صحيح نحكيه على النزيف ونحكيوا على مشاكل الهجرة لكن نجموا زادا نستفادوا من هجرة الكفاءات. أخي هجرة الكفاءات إذا كان نحن نعرفوا كيفاش نستغلوا الكفاءات الموجودة البرة من استفادوا من خبرة المهندس ولا الطبيب المهاجر في نقل المعرفة في نقل المهارات التكنولوجية المتطورة في بلدان الإقامة ويساهم وقتها في دفع المنوال التنموي في تونس. لكن باش نوصلوا هكا يلزم فما استراتيجيه يلزم فما حاجه اليات عمل واضحه. الاليات هذه حسب رايي نجم يكون يقودها هالمجلس الوطني للتونسيين بالخارج نعطيوه معناها يكون علاش لا عنده كيما نقولوا ستاتيو مربوط مع الوزارات الكل مع الاطراف المعنيه الكل نجم نحطوه في رئاسه الحكومه في رئاسه الجمهوريه يكون مربوط مش مع وزاره واحده مع الوزارات الكل ويكون مربوط مع
7: مقر تونس
8: لا في هذه شوف نحن قلنا هذا توا نحن في عالم التواصل عن بعد وسهل برشا هما بعثات القنصلية والدبلوماسية مع وزارة الخارجية يتواصلوا عن بعد
5: بالضبط.
8: علاش ليه المجلس هذا ما يكونش معناها يتواصلوا على مدى أشهر العام مع أفراد والكل عن بعد يعملوا اجتماعات عن بعد وعندهم في الصيف العودة الصيفية مرة يروحوا لتونس وقتها يعملوا كما يقولوا الجامعة الصيفية الكبرى يعملوا لقاء كبير يكونوا موجودين فيه كيما تصير ندوة رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية هما يتلموا في تونس في الصيف هنا باش معناها يعملوا الدياغنوستيك نتاع الشيء اللي صار ويشوفوا شنية الحوايج اللي زي ما تتخدم مع تونس. لكن اليوم شوف في العالم هذا جديد راهو التواصل عن بعد هو أسهل طريقة لأنه نخدموا خدمة باهية وأنه نسرعوا في خدمتنا.
5: سيد رئيس اللجنة وأنت بدورك مقيم في الخارج
8: عندي 32 عام.
5: هذا هو هذا نقطة إيجابية.
7: تفرج 32 عام.
8: أيوي.
7: وتقري في الجامعة توا.
8: عندي تقريبا 22 عام نقري في كلية الحقوق بنيس.
7: وتمارس في
8: مهنة المحاماه من تقريبا 2020 عام عندي توا في الباغو دو نيس.
5: هكا علاش نقول حاجه باهيه
7: معناها حاجه مكافاه من الكفاه ومن الميدان يحكي معك
5: هو من الميدان. المجلس هذا هل انه مختصر على الكفاءات الكبرى والعليا المهندسين والاطباء؟ لانه احنا عندنا كفاءات اخرى قاعد تهجر بقوه.
8: لا لا.
5: الحرفيين
8: يعطيك صح.
5: اللي تكنيسيان والحرفيين وغيرهم راهم قاعدين يهاجروا بقوه.
8: قاعدين
5: حتم تعرف في القطاع السياحي نقصونا في اللحام في الحداده في الالكتريستي غيرها.
7: البيراميد رايت قلبت. البيراميد اللي كانت قبل تمشي طبقه العمله وشغل وكذا
8: توا تقلبت. لكن شوف هو يكون مجلس مفتوح لكافه الشرائح كافه توت لي كاتيجوري. معناها ماهوش هاو كان كفاءات في ميدان ولكن لا لا
7: في كل الميادين
8: للتوانسة بالخارج الكل بصفة الكل. عامة نحن قاعدين ندرسوا كيفاش معناها التوانسة بكل يكونوا ممثلين كيما التونسي البسيط العامل ولا يرغب في تمثيل. لأنه ساعات تلقى تونسي في ميدان ومثال حتى في المقاولات في كذا ويمثل الجالي وعندهم يقول وعندهم معناها ما يعطي التونس. نحن شو نحبه في المجلس هذايا يكونوا فما أصوات تمثل الجالية. ماذا بينا تكون الأصوات هذية من أولاد وبنات تونس اللي جاءوا ولا هاجروا. لكن توا عنا جيل أجيال جديدة
5: نحب
8: أولادنا وبناتنا إلا مولودين غديقة اللي هما راهو متعلقين وقراب بالتونس بدرجة ما تتصوروهاش. معنا قراب برشا هذوما نحبوا كيفاش نربطوهم نشبكوهم مع تونس ونحبوا هذوما يوليو هما بالحق كما توا قاعدين معناها في ميادين متعدة هما خير سفراء لتونس هما يحكيوا باسم تونس. توا أولادنا وبناتنا اللي مولودين غادي وقت اللي
5: لكن عندنا نقص في الاتصال بهم
8: والربط
5: السلبات. احنا حلنا في اكيب ناسيونال تاع كوره تو اشترى من خلالهم يلعبوا في جمعيات اخرى وفرق اخرى. هذا نتاج نقص الاتصال بهم.
8: بالضبط بالضبط بالضبط سخليفة. فما معناها ديفيسيت كبير في الاتصال بهم وفي ربط الصله بهم. قعدنا ديما نمشيو في كل الصوره النمطيه القديمه هاو نعملوا لقاء وشويه تصاور وشويه مدي شنو وكذا. ما فماش معناها حاجه كيما نقولوا في مجدي كونكري. فماش معناها بالحق تسمع انه فما خطه عمل واضحه واحد باش هذوما نستثمروا فيهم. راهو اليوم التونسي بالخارج بما فيه الاجيال الجديده بالحق هو اعز استثمار لتونس. راهو ينجم معناها يعطي بالقدا للبلاد يعطي للتنميه. اليوم انت وقت اللي تشوف التحويلات التونسة بالخارج اللي هي معناها اول مورد عمله صعبه. لكن راهو فما دراسات عملت هذيك الشيء اللي تشوفوا فيه ميجيش حتى خمس الا التونسيين بالخارج قادرين يعطيوه. علاش؟ لانه قادرين اليوم وكان انت تسهل لهم الاستثمارات تنحي لهم العراقيل الاداريه. اذا كان انت اليوم تفتح لهم معناها ابواب الاستثمار في تونس وخاصه تنحي معناها هو هذا خص وهالترتيب وهكذا تنجم. صحيح انت يسمك تحافظ على معنى اقتصادك وتحمي اقتصادك وكذا لكن تحل الباب لأولاد وبنات تونس بالخارج قبل غيرهم لأنهم راغبين وعندهم الإمكانيات باش يستثمروا في الاقتصاد التونسي وباش معناها بالحق
7: وفي نهاية الأمر هما تونسة
8: هما تونسة
7: بلادهم.
8: وبربي ماذا بيا راهو هذه خاطر ساعات ديما تطلع تونسي بالخارج. التونسي بالخارج تونسي قبل كل شيء. راهو التونسي بالخارج مولود غادي صحيح خذا جنسية نتاع بلاد أخرى صحيح أما التونسي بالخارج هذاك راهو تونس في القلب. وتونس كيف تحطه أنت بين تونس وأمريكا ولا تونس وفرنسا يقول لك تونس قبل كل شيء حتى ولو مولود غادي حتى ولو تونسي راه كيف الصيف راهو معناها هذه يزمك تعيش غادي باش تفهمها.
7: حويجة سيدياد جايدان نسأل عليه فما قبل المغاربة الجزائريين يمكن جنسيات أخرى لكن هذو اللي نعرفهم خدموا على الجيل الثاني والثالث ووصلوهم للمناصب السياسية مشانا في غادي في فرنسا. احنا نحس كاينو ناقصين شويه في هذا العمل، رغم اللي شفته الانتخابات البلديه الاخرانيه فما بعض اولادنا وبناتنا اللي طلعوا خاصه بناتنا.
8: الوغ مش ناقصين ومش فما حتى شيء، ما انا قاعدين نخدموا حتى على شيء في انه كيفاش ندمج اولادنا وبناتنا في الحياه السياسيه. فما بلدان بالضبط تخدم معناها في الخفاء،
7: وصلوا حتى وزراء معناها مغربيه
8: عندنا برشا توا ولا وزراء في عديد البلدان، راه في بلجيكا في فرنسا في ايطاليا في المانيا. نحن مبادرات فرديه عندنا معناها اولادنا وبناتنا الا متقلقين على المستوى الميداني المحلي، اليوم دخلوا وحدهم في انتخابات في قائمات بلديه ونجحوا اليوم في بلديات كبار.
7: مش عندنا توانسه طلعوا في بلديه؟
8: عندنا في كل في تولوز، عندنا في باريس، في ليون، في جميع البلديات. اليوم كان انا جيت نعمل في قائمه فيها المنتخبين المحليين من أصول تونسية، إلا توصلت عليهم واتصلت بيهم معناها نلقى تقريبا 64، لكن أنا متأكد أنه فهم أكثر. هما أكثر هذوما. أنا وكان جيت دولة تونسية وعندي معناها أول ما نعمل راني من توا بعثت لهم
5: باش نضيفهم.
8: نضيفهم أنا في شهر أوت في جويلية، يجيوا لهنا ونعمل ندوة ونستدعيهم ونبحث معاهم كيفاش آليات مثال تعزيز التعاون المركزي ما بين البلديات اللي هما فيها وبلدياتنا بلدياتهم الأصلية، لأنه عندهم هما جهات أصلية معناها جاوا
7: منها. إذا مولود في منزل تميم والآخر في
8: وإلا بوه مولود
7: اخر في كذا
8: ولا بوه مولود في تونس، بوه مولود في سيدي بوزيد. دونك انا نحاول نعزز التعاون المركزي بين مثلا تولوز وسيدي بوزيد. مولود في قبلي نحاول نعزز التعاون المركزي ما بين قبلي ومرسيليا. معناها شوف فرص اليوم راهو الدبلوماسيه التقليديه ولات مسنوده بما يعبر عنه بالدبلوماسيه الترابيه، هي دبلوماسية التعاون اللامركزي بين البلديات، وهي أسرع وهي معناها plus souple وهي الدر معناها برشا حاجات لما تلقاهاش في الدبلوماسية
7: اقتصاديا وسياسيا.
8: ولهذا اليوم الدبلوماسية الترابية بالحق ولات عامل ورافد من روافد التنمية في عديد البلدان. نحن معناها هي تعطيني خدمنا على الدبلوماسية الترابية ما فماش. مثلا تو كنا نحكيو على الكفاءات، اليوم فما بلدان تقول لك دبلوماسية الكفاءات بالحق ولا دبلوماسية الكفاءات، لأنه أنت الكفاءات هذيك راهو ريزوات. الكفاءة هذيك الكفاءة هذيك مش عنده ريزو مهني نتاعو وعنده ريزو علاقات، وساعات تلقى الكفاءة هذيك يستقبلوا فيها رؤساء دول ورؤساء الحكومات والوزراء وكذا. أنت هذيك مش يكون على ذمتك الريزو نتاعو كل، انت هذاك تنجم تعتبره. حكيت انا وان شاء الله اليوم شكونوا بحثنا عماد المهندسين عندهم مشروع ممتاز يحبوا يخدموا على ما يعبر عنه بالمهندس السفير ولا الانجنيور امباسادور. يلزمهم يكونوا اطبائنا ومهندسينا وكفاءاتنا
7: سفرانة.
8: يكونوا هما سفراء يكونوا، وهذه اذا كان نوصلوا نحن الدولة التونسية نخدموا عليها ويوليوا اكل المليون و900 الف وتقريبا زوز ملايين تونسي يوليوا سفراء. تشوف تونس في ظرف وجيز إلا متولي معناها من أعز البلدان في العالم على المستوى الاقتصادي والاجتماعي. أعطيوا الثقة في أولادنا وبناتنا التوانسة بالخارج وما تشوفوا منهم كان الخير بحول الله.
5: نحكيوا على التوانسة بالخارج، لكن أنتم مش مساهمين في التقصير كنواب، لأنه اليوم نحكوا على الخارج فرنسا وإيطاليا، لاحظ لأنه عندنا فيهم نواب هم بقية ما عملناش حتى انتخابات اللي هي تمكنهم باش يكونوا ممثلين. اليوم ما عندناش
8: في انتخابات سيدي خليل
5: ما عندناش نواب عن المانيا صحيح. وعن كندا وعن غير الدول
8: صارت انتخابات وما لكن بالحق نحن كمجلس نواب شعب على الاقل توا انا وزميلي عمر في المجلس في كل جلسه نجبدوا الموضوع هذايا ونجبدوا انه علاش ما تصيرش انتخابات جزئيه في بقيه الدوائر
5: الاخرى
8: نقاوروا احنا ايتام معناها. فدونك المسألة تهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي معناها الحق ما اعطتناش معناها الجواب. تقول لك انتوما كمجلس نواب الشعب اطلبوا، نطلبنا نحن لكن ما فماش معناها. وتوها تقريبا وفات العهدة النيابية،
7: انتوما عم جاي تدخلوا في المونده الرابعة
8: هذه رابعة. دونك يلزم التفكير بجدية في مسألة تمثيل التمثيلية التونسي بالخارج. أنا حسب رأيي
5: الزوزملين
8: الزوزملين هذوما عندك مسألتين، عندك مسألة النواب في مجلس نواب الشعب، ولو أنا شخصيا هذا توجيه للمجال نشرح ومانيش مع أنه يكونوا النواب بالطريقة هذه نواب على الخارج، لأنه المسألة متعبة جدا على جميع المستويات، لأنه نائب يزمه يكون موجود على عين المكان. أنك تقول نائب على الخارج ويزمه يمشي ويجي، خاطر النائب على الخارج من نجم يكون نائب على الخارج لما يقيم في الخارج ويقيم، معناه تلقى عنده عائلته وصغيرات وعنده خاصة غديك العيشة غالية ويزمو يشتغل، معناها نائب على الخارج وتجي تقول يزمو يقيم في تونس وعنده معناها إجبارية الحضور، معناها مسألة مستحيلة. يلزمنا نخمو في أنه فما نائب على الخارج يكون نائب معناها يمثل التوانسة بالخارج بطريقة تخليه معناها يحافظ على أنه يكون موجود غادي وفي نفس الوقت يمثل التوانسة. لكن أهم حاجة في التمثيلية بالنسبة لي أنا على الأقل وبالنسبة للعديد من الزملاء وخاصة مع زميلي عمر البرهو على دائرة وسط فرنسا، قلنا لابد من أن نضمن تمثيلية التوانسة في المجلس الوطني التونسي بالخارج. هو بالحق ينجم يمثل التوانسة بالخارج. علاش؟ لأنه المجلس هذا الناس نجم تقعد غادي في فرنسا، في إيطاليا، في ألمانيا، في أمريكا، فما حتى مشكل، يجتمعوا عن بعد، يعملوا مرة في الشهر ولا كيف فما حاجة عاجلة يجتمعوا عن بعد، وعندهم ريرة في العام يجتمعوا في تونس، ينجم يكون أكثر نجاعة وينجم يتكلفش حاجة كبيرة، معناها اجتماعات عن بعد، شوية تنظيم، شوية تنسيق،
7: فيديو كونفرنس ولا تيلي كونفرنس ولا
8: يستعملوا وانت تعطيه معناها أنت كما نقولوا الإمكانية أنه ياخذ معناها قرارات مهمة بالنسبة للتونسيين بالخارج، تتم استشارته وجوبا في مسائل تهم للتونسيين بالخارج، ينجم يكون بالحق هذايا أحسن همزة وصل ما بين هالزوزملاين التونسي بالخارج والدولة التونسية.
7: بالضبط، احنا مش نبقى في المتابعة. رياض جايدان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يعطيك الصحة اللي جيتنا مباشرة وباش ما نعطلكش، لأنه الجلسة 9:30 فقلت له راهو غير 4:15 تخرج يكون عندك كلمتي، أو ما فوتناش غير 4 برشا بدقيقتين، خليوك تشد ثنية باش تمشي مباشرة للجلسة. بعد تقريبا حتى كان ناخذوك بالتليفون نعرفوا شنو اللي خرجتوا به توصيات او الرابور هذا، ثم وقتاش يمر حسب التقريب هذا القانون يكون جاهز ويمر على الجلسه العامه؟ هل نخلطوا في الدوره الحاليه
8: ولا ان شاء الله ولا نحبوا نعديوه في الدوره هذه؟
7: ان شاء الله
8: يا ربي، معناها تقريبا نكملوا الجلسه هذه، وعندنا اش نبعثوا طلب معناها ابداء نظر من جميع الوزارات المعنيه كتابه باش يخلي معناها تراس، ونعملوا تقريرنا نقدموه لمكتب المجلس ويتعدى الجلسه عام ان شاء الله قريبا، ان شاء الله حتى قبل قانون الماليه ان شاء الله.
7: هو يكون احسن كدور او دو موتيفاسيون لولادنا وبناتنا اللي في الخارج،
8: ورساله رمزيه متميزه لابناء وبنات تونس بالخارج،
7: ومش رمزيه فقط، رساله رمزيه سياسيه
8: وفعليه،
7: سياسيه وفعليه. هاو
8: بالضبط،
7: هاي بلادكم خصصت لكم مجلس لكم انتم ومفكره
8: فيكم، وهي تعطيونا
7: وهي تخدموا بلادكم موسي. حاب نشكرك جزيل الشكر على تلبية الدعوة كما قلت رأو من المطار مباشرة لنحن ومن نحن مباشرة للجنة. مرسي بكو،
8: عايشك
7: سيرياض جايدان رئيس لجنة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.
9: جوهرة FM، téléchargez notre application Jawhara FM sur App Store et Google Play. L'application Jawhara FM dit maman على App Store ou Google Play.
10: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
11: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج،
12: فرغولنا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. كور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور، توانسة بينرجي واحدة. أولا إنرجي، المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
13: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.

0: حنابة على فيولة رجالة وفحولة ونمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة ونقلوا المريولة يا مهبولة تونس في العلالي وديما اللولة
1: وعزة وافتخار.

0: حتى للتسعة متاع الصباح. صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة، وإن شاء الله طريق سلامة لكل مستمعينا ومشاهدينا العزاز الغالين. ونمشي في المتابعات هذه المرة طرح آخر سيدي خليف، والطرح هذا متاع فجعة جديد تمشي ضحيتها مرأة زوالية قال آخر لعملت ليدها لساقها انفجار آخر متاع لغم. شنو الهدره الالغام؟ مش قلنا يظل وفات وانتهت؟ البعض يتحدث يقول لك بالك شي قديمه هذه من احد الاستعمار. صعب جدا،
2: ولكن ربما من مخلفات الفتره اللي عاشتها تونس في علاقه بالارهاب.
1: يبدو هذه الاقرب حسب بعض المتابعين.
2: شهدت فيها بلادنا كثير من العمليات الارهابيه منطقه المغيله، يعني تقريبا هذه شفنا فيها كثير من العمليات اللي كانت مفزعه بالنسبه للتوانسة. عادت مره اخرى وفجر لغم ما نعرفوش بالضبط، ولكن المنطقه ديما ترجعنا بالذاكره للارهاب.
1: في المتابعات شو نحلوا الكتاب على هالظاهره هذه اللي من حين الى اخر ترجع لنا. مازلت ما عندها شهرين تقريبا،
2: ما عندها شهرين اقل
1: شو تحدثنا امام موش غاديك في شيره القصرين جبوس مره هذه. يعني نمشيو لسيدي بوزيد هكا ولا لا؟
2: هذا هو نمشيو للمغيله
1: بأساس. المغيله بالاساس. يلا في المتابعات.
3: متابعات
2: في المتابعات بشكون معنا الخبير الأمني العميد سابق بالحرس الوطني التونسي سي علي الزرمديني. نقول لك صباح الورد.
4: صباح الورد، صباح الفل والياسمين لكم والسادة المستمعين وسيدات المستمعات.
1: سي علي، ساعة في المتابعة متاعك لهذه العملية الأخيرة اللي مشات ضحيتها امرأة على مستوى السقين متاعها، وان شاء الله تمنع وان شاء الله لاباس، الاضرار يقولوا موجودة وان شاء الله ترجع تمشي المرأة، هل هي تعود لألغام قديمة جدا في فترة الاستعمار الفرنسي وإلا لا في قراءتكم انتم لهذه الظاهرة اللي من حين إلى آخر ترجع لنا؟
4: أضيف صوتي إلى صوتك بالتمنيات بالشفاء العاجل لهذه المرأة البريئة التي أصيبت في ساقيها، لكن أؤكد وأنه ما حصل هو من مخلفات فترة ماضية شهدت فيها البلاد موجة عمليات إرهابية وتمركز للعناصر الإرهابية في تلك المناطق، سواء جبل سلوم أو جبل الشعامبي أو جبل المغيرة بالأساس. فترة الاستعمار راي خلفت القنابل، لم تخلف هذه العناصر يعني من الأسلحة التي تستعمل ضد الأفراد والتي تتجه إلى الأفراد. الألغام هذه تم زرعها في تلك الفترة في الحقبة التي شهدت فيها العديد من العمليات الإرهابية وتمركز للعناصر الإرهابية واستغلالها لذلك الفضاء الجغرافي، لكن هذا لا يمنع وأنه الفلول قد تأتي ببعض الأفعال. اليوم الاختبارات الفنية
1: بما معنى أن تنجم تظهر هذه الألغام جديدة؟
4: لا تنجم تظهر، تنجم على لأنه هنالك نحب ولا نكره ما زالت هنالك بعض جيوب الفلول على قلتها تتمركز في مخابئ في هذه المناطق الجبلية الوعرة، رغم عملية التمصيد المتواصلة ورغم عملية الإدراك بأن هنالك بعض الفلول قد تأتي هذه العناصر بمثل هذا الفعل. لكن الأغلب على الظن اعتبارا لاكتساحهم لتلك المناطق في فترة معينة في زمن معين، وأنهم تمكنوا من غرس العديد من الألغام في تلك المناطق والتي تحصنوا بها كمواقع دفاعية، لأن الألغام شيء الغاية متاحة بالأساس، هي التصدي لتقدم القوات التي تواجههم والتي يعتبرونهم أعداء. هذه الهدف الرئيسي حتى يحصنون مواقعهم. إذن الأغلب وأن هذه الألغام اليوم هي من مخلفات تلك الفترة، لكن لا يمنع وأن تتواجد ألغام جديدة على قلتها على اعتبار قلة العناصر التي تتواجد في تلك المناطق وأن تظهر بين الحين والحين. هنا هنالك مناطق عسكرية تم تحديدها، وهي لم تحدد بذلك المفهوم كمناطق عسكرية إلا اعتبارا لخطورتها واعتبار وأنه المصالح الأمنية والعسكرية لها من المعطيات وأن تلك المناطق هي مناطق سوداء وبالتالي نعم. وبالتالي تتمركز فيها تلك العناصر وبالتالي هي صنفت كمواقع سوداء
2: سالي.
4: المواطنين يجب أن يلتزموا بشيء من الانضباط للتواجد في ذلك المناطق. نعرف
2: سالي ترجح إمكانية وجود بعض الفلول يعني كمعطيات أو كقراءة من قبلكم لتمدد ظاهر الإرهابية وإمكانية عودتها؟
4: لا كمعطيات ثابتة، والدليل أنه وقعت في الفترة الأخيرة بعض العمليات اللي تم فيها القضاء على عناصر إرهابية. اليوم أغلبية العناصر هي معلومة لدى المصالح الأمنية، هي تختبئ، هي تتحصن، والمصالح الأمنية تترصدها متى ظهرت. أي مش ظهر بعوينها، ظهر بالنفس بتاعها يتم القضاء عليها. هنالك سيطرة ميدانية للقوات العسكرية والقوات الأمنية، هنالك تمركز واضح للقوات الأمنية والعسكرية في تلك المناطق، لكن هذه الأطراف تستغل فضاء جغرافيا على قلتها وعلى أعدادها، تستغل الفضاء الجغرافي للاختباء. متى ظهرت تم القضاء عليها. إذن هنالك عناصر على قلتها في الجزائر، هنالك فلول للإرهاب في الجزائر، هنالك فلول للإرهاب في تونس رغم العدد القليل والقليل جدا، لكنها ما زالت تتمركز هنالك.
1: وهل الخطر هل الخطر الداهم هو من ليبيا في خصوص الإرهاب؟
4: لا يتحدد من منطقة معينة، منطقتنا كل اليوم راهي تغلي. احنا قلنا نشوف اليوم القاعدة كيف أنها تسعى إلى التمسك بالسلطة في مالي اللي هي على بعد خطوتين منها. احنا اليوم نشوفه احنا فلول الإرهاب التي تتواجد في جنوب ليبيا بقوة وتسعى إلى إعادة تمركزها في ليبيا. اليوم البحر في حد ذاته راه من المواقع الخطيرة والخطيرة جدا. اليوم التسللات التي تأتي من جنوب الصحراء كلها قد تحمل معها مخاطر معدة. إذن احنا في دائرة تحيط بها المخاطر رغم لا تحسينات القائمة في تونس، لكن المخاطر في محيطنا الإقليمي قائمة وقائمة. اليوم قلنا شوفوا الأحداث في سوريا التي تتتالى وتتلاحق، والأعلام يحاول نشر أنه الأمن مستتب في سوريا، نقول لك لا العكس. اليوم داعش يتمركز في سوريا ويسعى إلى الظهور من جديد، اليوم يسعى إلى الظهور في عديد من المواقع. إذن راهو المحيط
1: اللي باش يرجعوا مك التوانسة اللي كانوا في العراق وفي سوريا وفي غيرها من المناطق هذية، هل بداوا يرجعوا ولا مازالوا ما رجعوش السيد علي زرمديني؟
4: وقت اللي نشوفه احنا افتتاحية مجلة النبأ الناطق الرسمي او الجريدة الرسمية لداعش كيف انها في فترة معينة دعت انصارها واتباعها والمنتمين اليها الى التسلل الى مواطنهم الاصلية، نفهم جيدا وأنه قد تأتي محاولات من هؤلاء لمحاولة التسلل إلى تونس ومحاولة الدخول لمساندة العناصر القليلة أو الفلول القليلة التي أرسلت عليها وإعادة تمركزها في منطقة شمال إفريقيا ارتباطا بالصحراء وارتباطا بالساحل. إذن راه الإرهاب يدور في دائرة عالمية واسعة ونحن لسنا بعيدين عن هذه الدائرة العالمية.
1: شكرا لحضرتك الأستاذ علي زرمديني الخبير الأمني، وشكرا على هذا الاجتهاد وهذه القراءة.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: يا انت اللي تسوق توا وانت اللي قاعده قدام التلفزه وانت اللي تسمع فيا في اي راديو حتى راديو نتاع القهوه، ركزوا معي. القرايه وفات اي سيد اللي مش مازال ارتحنا من الستريس نتاع الامتحانات الكبار، والبحر نتاع تونس الرايه على المزيان ولا يعيطنا يجيو هيا وينكم. الجو زاد بدا يسخن، وعلاش نخليه كل شيء لاخر لحظه وتضيع علينا احلى احلى ليزوفر مع سلسله فنادق المراد. سيفك سنا راهو على كيف كيفك، ما تنساش احجز من توا وقبل 25 جوان 2026 لتتمتع بتخفيض هبال يوصل حتى ل 20% على اقامتك من 19 جوان الى حدود 31 اكتوبر 2026. يعني الصيفيه كامله مضمونه وتستنى فيك شمس دافيه، بحر يعمل 66 الف كيف، بيسينات كبار وبيسينات خاصين زادة بالصغار، وجو عالمي ما يفاش بالحق. لم عائلتك وصنعوا ذكريات ما تتنساش وبأحسن الأسوان. كلموا توا المرادي على 70 105 720 70 105 705.

Cité.

0: ريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
1: ريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: بوبليسيتي.
1: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
4: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين تعلن في بيان لها تنفيذ وقفتين احتجاجيتين اليوم أمام المجلس البنكي والمالي وأمام الجامعة التونسية لشركات التأمين. وكانت دعت جامعة البنوك منظوريها إلى الدخول في إضراب قطعي بثلاثة أيام بداية من الغد وإلى غاية 25 من جوان الحالي، وذلك على خلفية ما وصفته بتعطل المفاوضات الاجتماعية ورفض الطرف المؤجر الاستجابة للمطالب المتعلقة بالزيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000. دوليا، وكالة أسوشيتد بريس تنقل عن دبلوماسي أمريكي تأكيده أحراز تقدم في المحادثات مع إيران بما في ذلك إنشاء آليات بشأن مضيق هرمز ووقف إطلاق النار في لبنان. وتوصلت إيران والولايات المتحدة للتفاهم على آليات لوقف المواجهات في لبنان وتأمين مضيق هرمز وفق ما أعلن الوسيطان الباكستاني والقطري اليوم في ختام الجلسة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية في سويسرا لإنهاء الحرب. الدفاع المدني واللبناني يعلن انتشال جثامين 13 شهيدا من تحت الأنقاض في منطقتي النبطية ومرج عيون جنوب لبنان. وبحسب وزارة الصحة اللبنانية بلغت حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس الماضي 4106 شهداء و12153 مصابا. الرئيس السوري أحمد الشرع ينفي وجود نية لدى دمشق للتدخل عسكريا في لبنان مؤكدا أن بلاده تركز على الحلول السياسية والاقتصادية. ويأتي ذلك بعدما لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدور سوري محتمل في مواجهة حزب الله. ختاما، قتل شخص واحد على الأقل إثر اشتعال نيران في سفينة شحن بالبحر الأسود جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية، وهو طاهن مصري يبلغ 58 عاما من أفراد الطاقم وفق ما أعلن عنه نائب رئيس الوزراء الأوكراني، فيما أفادت البحرية الأوكرانية بتسجيل خسائر عدة إثر الهجوم.
1: للمزيد من الأخبار
5: www.jawharafm.net

0: صباح الفل، موعد جديد مجموع المونديال وبعد خيبة المنتخب حبينا نشوفه بالنسبة لجمهور تونسية شكون أكثر منتخب عربي يجلب انتباه وشكون نجم يكمل في المونديال هذايا. خليكم معنا باش نكتشفوا هذايا في جمهور المونديال.
1: جمهور المونديال
0: شكون المنتخب العربي اللي جلب انتباهك في المونديال هذايا؟
2: عربي مروك
0: شو اللي فيها المهيوك سبيسيال؟

0: اوتوماتيزي في الجويرات ما شاء الله كل كيف اوروبيا مش معامله مش كيف عربيه
1: كيف كيف المروك المروك ما شاء الله كل منعرفش كيف ما هيش عربية ولا نجم نصفه شيء ذي نترجموه إنه الكرة العربية قاعدة تطور كما رأى السعودية زادة كيف كيف طلعت في النيفو احنا زادة النيفو متاعنا متردد ما مرة نطلع ومرة نهبط إن شاء الله نكونوا كيفهم نقتديوا بهم إن شاء الله يجي التصليح وكيف كيف الجزائر نتصور بداية كانت مش موافقة ما إن شاء الله تعطي حاجة مخير
2: صراحة تميز المنتخب المصري وي وي كونتر البرازيل لافي ان بون ماتش مي الحق انا تعجبتني مصر كي جمهور
3: المونديال المغرب غير ما نحكيو عليها فوز هذيك
4: شنو اللي عجبك في المغرب بايبول المنتخبات الاخرى
3: المغرب نظمة اكثر جوارات طايرة نيس كوليكات تلعب البرة مصر مصر اي مصر نيول مع بلجيكا بي مصر بي لعب كل بي مصر بي
5: جوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين الستة متاع العشية العشرة متاع الليل ونص الليل مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان جمهور المونديال التسعة متاع الصباح روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل فلاش المونديال في أربع مواعيد لحداش متاع الصباح نص النهار ماضي ساعة ومن ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في حاجة اخرى

0: 29 100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: نحبكم وصلوا لي صوتي للمسؤول الأول نتاع الأوناس. أنا مواطن من جمال، حامد الرواد معروفة في جمال. رانا العام 12 شهر وإحنا غارقين حشيتهم في الماء نتاع الأوناس. رانا قاعدين نتنفسوا في الهواء نتاع الأوناس. راهو قسمتوا بالله رانا فدينا، رانا ما عادش نجموا نعيشوا في الحومة هذه. الأوناس معناها فايز علينا، وهم صحيح ما يمشي ويجي ويصرخوا، لكن إحنا فدينا. السلاسيون هذه متاع الأوناس في حامة الواد عندها سنين ربي ما تبدلتش، وجي يكلموا هم ويقولوا لا مريقلة. يا ودي منين مريقلة يا رسول الله، منين مريقلة
2: يا ودي؟ دوشرونا شوطنا هذه منطقة عين جديدة راهي خلت راهي تدمرت، لا فيها ماء لا فيها ضوء، الماء عنده هذا مش يدخل العام الخامس مقصوص، ما نعرفش كيف يعطوا فيها المقاول وما يخلصوهاش، الكياس ما تمش، الضوء يقص بالخمس ست مرات في الساعة، دمرنا تدمير، لا عنا بيست وين نمشوا، لا عنا كياس وين نمشوا، لا عنا حد شيء، مانيش عارف شنو اللي جال، علاش ولا تكة يا رسول الله.
3: بالله أنا مواطن نسكن في حي جديد بقاب الحي الزوري، عنا مشكلة عنا الكوبيلة في وسط الحومة، فرمون اليوم توا 17 يوم ما جا حتى حد، حالة وسخت وسيد تعرف الوسواس شكل ثلاثة الوسواس الأخير.
4: يا جوهرة فاهم، راهم قاصين علينا الماء في خزامة غربية معناها من العيد قوم الصباح نلقاو الماء مقطوع.
0: فرح قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 للعشرة متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهر اف ام جوهر اف ام الكورة في سنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
1: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين عندك أورانج
2: جوهرة
3: Publicité.

0: جوهرة اف ام، الدنيا
1: وفيها.

0: Business News. Business News. مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. المؤشرات الصادرة عن مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات لشهر أفريل 2026 كشفت تحسن في الأداء المالي والتكنولوجي لقطاع الاتصالات في تونس، مدفوعة بالنتائج الإيجابية المحققة بعد مرور أكثر من عام على الإطلاق الفعلي لشبكات الجيل الخامس في فيفري 2025. وأظهرت البيانات تطور ملموس في رقم المعاملات المجمع لمشغلي الاتصالات الثلاثة، حيث بلغ 313.6 مليون دينار خلال شهر أفريل 2026 مقارنة ب 301.0 مليون دينار في أفريل 2025 و 290.2 مليون دينار في أفريل 2024. وأظهرت نفس المؤشرات أن سوق الإنترنت الثابت اللاسلكي ارتفع عدد المشتركين إلى 298.717 مشترك بنمو شهري ب 8% مقارنة بمارس 2026، مواصل نسق تصاعدي قوي منذ ديسمبر 2025 وبفارق شاسع عن بداية الإطلاق في فيفري 2025. وفيما يتعلق بالإنترنت المحمول فقد شهدت تحول نوعي، ورغم تراجع العدد الإجمالي لعمليات تفعيل الإنترنت المحمول بنسبة 11%، إلا أنه العائدات هذه التفعيلات حققت نمو بنسبة 7% لتصل إلى 98.9 مليون دينار. تونس تحتضن سنة 2028 لأول مرة في إفريقيا والعالم العربي المؤتمر الدولي الخامس للقمح، وهو أحد أهم التظاهرات العلمية العالمية المخصصة للبحث والابتكار والتطوير في قطاع الحبوب. وجاء الإعلان عن هذا الحدث خلال لقاء علمي انتظم بمدينة بيجا، ووضحت الباحثة والأستاذة المحاضرة بالمركز الجوي للبحوث في الزراعات الكبرى ببيجا سارة بن مبارك أن هذا الحدث الدولي سيمثل فرصة استثنائية لتونس من أجل إبراز خبراتها العلمية وتعزيز تعاونها مع أبرز الفاعلين العالميين في مجال أبحاث القمح. وتم اختيار تونس رسميا في مايو 2026 بمدينة بولونيا الإيطالية لاستضافة هذا المؤتمر العلمي من بين ثمانية، هي الهند وإيرلندا وكازاخستان وجنوب، علمية عالمية مخصصة لهذه الحبوب الاستراتيجية بالنسبة للأمن الغذائي العالمي. ويجمع كل سنتين باحثين وخبراء في الانتقاء الوراثي وعلم الزراعة وممثلي المنظمات الدولية والصناعيين وصناع القرار لتبادل المعارف حول آخر التطورات في مجالات الوراثة وتحسين الأصناف والحماية النباتية والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية واستدامة أنظمة الإنتاج. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 18 جوان ارتفع إلى حدود 1540 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة حاليا على موقع البنك المركزي التونسي. وكان الحساب هذا بتاريخ 17 جوان في حدود 1227 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 19 جوان ارتفعت إلى حدود 25187 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 102 أيام. وكانت الموجودات هذه بتاريخ 18 جوان في حدود 25057 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 101. دوليا أسعار النفط تراجعت خلال تعاملات اليوم بعد اختتام جولة أولى من محادثات رفيعة المستوى بين واشنطن وطهران في سويسرا، واختتمت جولة المفاوضات بالاتفاق على آلية لإنهاء الحرب في لبنان وفتح خط اتصال للمساعدة في ضمان مرور آمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز. وتراجعت العقود الأجلة لخام برنت بنحو 1.9% مسجلة 79.06 دولار للبرميل، وانخفضت أسعار النفط بأكثر من 8% الأسبوع الماضي. أسعار الذهب تبينت خلال تعاملات اليوم بعد ما أشارت إيران إلى إحراز تقدم في محادثات السلام مع أمريكا، وعلى الرغم من أن التوقعات برفع معدل الفائدة في عقاب الإشارات المتشددة الصادرة عن الفيدرالي أثرت سلبا على توقعات أداء المعدن النفيس. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.9% إلى حدود 4196.61 دولار للأوقية بعد ما انخفض يوم الجمعة إلى أدنى مستوى ليه منذ 11 جوان، وانخفضت العقود الأجلة للمعدن الأصفر بنسبة 0.7% مسجلة 4215.30 دولار للأوقية. ونختم كالعادة بسوق الصرف. الأورو 3 دينارات و383 مليم، الدولار الأمريكي دينارين و944 مليم، الدينار الليبي 462 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و211 مليم.
1: Business News. جوهرة FM. الدنيا جوهرة FM. جوهرة FM.

كواليس المونديال. مرحبا بكم في كواليس المونديال. البدايه بانجاز، نجم نقولوا انجاز المنتخب المصري. علاش انجاز؟ لانه حقق اليوم الصباح اول انتصار بعد 92 سنه، هيك بعد 92 سنة منذ مونديال 1934، وقت المنتخب المصري وثلاثة نسخ المنتخب المصري، ثلاثة نسخ شارك فيها في المونديال، ما حقق حتى فوز. اليوم أول فوز المنتخب المصري في المونديال. باش نحكي لكم على الفرحة هذه، فرحة الملاعبية في الملعب. نتعداو نرجس بالصورة، بالصورة هذه فرحة الملاعبية في الملعب، بعدها فرحة اللاعبين هذايا محمد صلاح، هذايا نقف عليها تصوير هذه حسام حسن المدير أو المدرب المنتخب المصري، وتابعونا على جورة تيفي يدور وعمل الدورة الشرفية بالعلم المصري في على أرضية الملعب في كندا وقت وفاة المباراة. بعد تحقيقه أول فوز، هو شارك في كأس العالم كلاعب وشارك كأس العالم كمدرب، قعد عمل الدورة الشرفية بالعلم المصري، ذا مدرب المنتخب المصري، مع العلم أنه كامل الإطار الفني المنتخب المصري مصري الجنسية، مع عندهم حتى ملاعب شفناه البارح حسام حسن يتشاور مع إبراهيم حسن التوأم نتاعه، يتشاور مع مساعده طارق هاني، يتشاور حتى مع شوبي، مع اللاعبين الاحتياطيين الشناوي كيما محمد الشناوي الحارس اللي كان أساسي، ثم شوبير ولا هو الحارس الأساسي، معناته يتكلم مع اللي يتلفت له يتكلم معاه. حسام حسن ما عندوش أني مدرب، لا ما يقرب لي حتى حد. البارح شفناه في مباراة نيوزيلندا يتكلم مع كامل الإطار الفني وحتى اللي كادر نتاع الملاعبيه في البنك الاحتياطي يتكلم معاهم. نمشيو للصوره اللي بعد، هذوما في حجرات الملابس، امام عاشور، فرحه امام عاشور، فرحه محمد صلاح، شوف الفرحه الكبيره نتاع المنتخب المصري. ثم الصوره اللي بعدها نرجس، هذوما 50,000 مصري في القاهره خرجوا للشارع باش يشاهدوا المباراة والاحتفالات الكبيرة هذايا، مثلا في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة 50,000، مع العلم أنه المباراة الأربعة متاع الصباح بتوقيت مصر، وتعرف القاهرة ما ترقدش، معناتها اللي مشي للقاهرة ولا يعرف القاهرة ما ترقدش، 24 ساعة موجود المحلات والمقاهي الكل 24 ساعة موجودة في ومفتوحة في القاهرة. هذوما 50,000، شوف معناتها دائرة كاملة فيها 50,000 مشجع، شوف الكروم تاع زي يشاهدوا في المباراة، ثم فرحة هستيرية بعد نهاية المباراة بالنجم نقولوا بالتأهل، لأنه عنده 4 نقاط المنتخب المصري مهما كانت نتيجته باش يتأهل. نمشيو للصورة اللي بعد هذايا، محمد صلاح وهو نازل من الطائرة، المصورين كل في انتظار محمد صلاح، نساو محمد صلاح، لاحظوا حاجة عند محمد صلاح هي الساعة اليدوية متاعه، جهان تنجم تشوفها الساعة هوني، الساعة اليدوية متاع محمد صلاح، خذوها كبروها عملوا عليها بحث، شلقوا فيها قيمتها 2.2 مليون ريال سعودي، أي يعني 586 ألف دينار أمريكي، يعني بفلوس تونس 1,700,000 تونس، 1,700,000 تونس، وهي ظاهرة في يده، هنا المونجالة ظاهرة في يده محمد صلاح. ها تو لا الشهر نتاعه تقريبا ب3 مليارات شهريته، معناتها عادي جدا هاي، تقريبا هكي الواضحة الساعة اليدوية نتاع محمد صلاح كما قلت ب1,700,000 تونس. هذايا نقعد في مباراة مصر ونيوزيلندا، هذايا لاعب أول ثاني، ثم الصورة اللي بعدها ثالث رابع، ذوما 4 ملاعبية مشاو يجريوا لمحمد صلاح باش تعرفوا قيمة محمد صلاح، واللي متسمي فرعون والملك في مصر بيحبوا ياخذوا القميص متاع محمد صلاح. 4 ملاعبية من نيوزيلندا مشاو له، كل واحد يحب ياخذوا القميص متاع محمد صلاح. شوفوا الأربعة ملاعبية متاع نيوزيلندا، أكيد ما عندناش بعدها، لكن حسب ما قرينا انه اعطيه القميص نتاعه لاحد لاعبي منتخب نيوزيلندا. نمشيو هذايا، احمد شوبير يبكي في المباشر، نعرفوا احمد شوبير الحارس الدولي السابق لمنتخب مصر ما حبش يتبع لا التحليل الفني، لا يحب لا كمدير رياضي او في الاطر الفنيه، لا حب الاعلام، حب يتبع الاعلام، حب الاعلام، حب يتبع الإعلام، وعنده

0: يشوف توا حتى العروق نتاع الرقبه نتاعه قريب باش تتقطع معناتها بالفرحه بالجرينتا هما واصحابه معناتها وقاعد يدفع في اصحابه انهم يكملوا المباراه وكملوا شوف معناتها الملاعب هذا زاد من راس الاخضر الحركه نتاعه كيفاش يتوجه لاصحابه قالوا بنكملوا المباراه وتعادلوا بعد 2-2 شنو عندنا نرجس بعد شويه هذايا لويس سواريز باهت في منصة شرفية قاعد يتبع في المباراة بتاع منتخب بلاد الأوروغواي البارح كي تعادلت تشوف كيفاش يعيط على زملائه من الملعب كيفاش باهت كيفاش نجم نقولوا حزين بعد تعادل البارح الأوروغواي شوف كيفاش ما فهم حد شيء معناتها يقول لك كان جيت في أرضية الملعب لا راني عملت ما خير لكن لويس سواريز غاب على المنتخب الأوروغواياني هيك علاش البارح شفناه متقلق شفناه معناتها حتى يتبع في زملائه باهت وقاعد يشجع فيهم لكن الصورة الأعلى كيفاش كي أنا كي زفر الحكم المباراة ردة فعل الغريبة متاع لويس سواريز هذه كانت كواليس المونديال موعد الرياضة القادم لحدش
1: كواليس المونديال ظهر تندنس
2: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش اللعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان
3: أريدو طور عالمك
4: مرحبا بكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كل عدو أسبوع جديد نبدأ مع بعضنا في فقرة التكنولوجيا الحديثة فقرة توندونس اليوم باش نحكي على حادثة طريفة كانت موجودة في مدينة دابلن في ولاية أوهايو الأمريكية نحكيه على أول إقالة وإلا تطريد ما بين ظفرين لروبو أمني آلي دونك شرطة مدينة دابلن في ولاية أوهايو الأمريكية أنهت خدمة الروبو الأمني الآلي واللي يسموه دابوت وهذا بعد أقل من عام من اللي بدأ يخدم الروبو هذا شو السبب؟ هو الفشل الذريع اللي كان على دابوت في تسجيل أي اعتقالات وإلا تحرير أي مخالفات مرورية طوال فترة العمل امتاعه صحيفة كولومبوس ديسباتش تقول اللي كونه قسم شرطة دابلن وقف تشغيل الروبو هذا بعد ما خلصت المدينة بحسب ما أكد واحد من المتحدثين باسمها اللي كونوا ما لباش الاحتياجات التشغيلية المطلوبة منه واللي كان من المفترض باش يساهم النظام هذا في الحد من الجريمة من خلال مراقبة المحيط متاعو عبر كاميرات الفيديو متاعها تكون بزاوية 360 درجة بالإضافة إلى توفير زر اتصال للطوارئ نجم المواطنين يستخدموه عند الحاجة الثانية اللي خلت شرطة مدينة دابلن تستغنى على خدمات الروبو هذا هي الكلفة نتاعو نلقاو مدينة دابلن دفعت مبلغ 67 ألف دولار باش تستخدم الروبو هذا وهو رقم يقترب من متوسط الراتب السنوي لأحد أفراد الشرطة دونك إذا كان عملوا كومباريزون تقول لك أنا باش ندفع 67 ألف دولار سنويا باش نخدم الروبو هذا وما جاب لي حتى نتيجة على الأقل نعمل أن ريكروتمون الشخص يدخل للشرطة باش ينجم على الأقل يعطيني روندمون خير من هار الروبو هذا. البداية كانت في جويلية 2025 وقت اللي وكلت للروبو مهمة القيام بدوريات في وسط واحد من لي باركينج متاع السيارات المحلية لكن حصيلة العمل متاعه جات هزيلة وهزيلة للغاية ما ساهمش في حتى عملية اعتقال منتج عنده تسجيل حتى قضية جنائية وحتى مخالفة مرورية دونك الروبو هذا زاد كيف كيف يقول المتحدث باسم قسم الشرطة اللي كان الروبو مرصد حتى حوادث وإلا وقائع استدعات تدخل بشري من عناصر الشرطة طوال فترة التشغيل متاعو دونك الكارير متاع دوبوت في الشرطة الأمريكية استمرت أقل من سنة وتم الاستغناء عن خدماته زعما باش يلقاو له خدمة أخرى باش يعاودوا له تأهيل آخر باش يعملوا له راسكلة وإلا لا تنتبعوا دوبوت وين باش يمشي بعد ما تم تطريده ما بين ظفرين من شرطة مدينة دابلن في ولاية أوهايو الأمريكية هذا شو اللي عندنا اليوم إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع في الأمان.

10 و 18 دقيقة. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية، ينطلق معكم انت وحتى الماضي ساعة ولا وقع الامتحانات بيان سور. نحكيو على السيزيام ان شاء الله بنجاح لصغيراتنا اللي الحقيقة يجتازوا هكا المرحلة الأولى، أول اختبار بيان سور يكون في المرحلة الدراسية متاحهم ان شاء الله بنجاح. تحياتنا للأولياء اليوم حتى على الريزو سوسيو، محلاها الأولياء كي يبداو هكا يكتبوا في حاجات باهية باش يشجعوا صغيراتهم. خليني نسلم على زميلنا جمال بوقديدة اللي ديجا دوب ما قمت الصباح شوفنا أكل الدعاء وكل كلام الحلو، دونك إن شاء الله بنجاح يا جمال. للبنوتة جيب المعادلات المرجوة والمعادلات اللي تخليكم فخورين بها، دونك تحية زادة كما قلنا للناجحين في البكالوريا. وعشنا على وقع الزغاريت والأجواء الاحتفالية واللي ما حلفوش الحظ إن شاء الله في دورة المراقبة، سينو الحياة هي امتحانات والبكالوريا هي الامتحان. خلينا نقوله يمكن الدراسي المهم، ولكن الحياة ككل في المجال المهني في أي مجال كان هي درجات، دونك نتعلموا علاش لا المعدل اللي توا ما وصلناش نخدموا العام الجاي باش نجيبوا المعدل المرجو ونمشيوا للشعبة اللي نحبوا عليها. دونك نقدموا كما قلنا تحياتنا والديديكاس متاعنا بعد شوية للناجحين في البكالوريا. وإحنا زادة من خلال برامجنا كنا تبعنا معاكم، كنا عشنا معاكم كل التفاصيل واحتفلنا مع الناجحين والأولياء من خلال برمجة كانت سبيسيال وكيف كيف زادة أجواء احتفالية بامتياز. ترجو تلقاو كل الكواليس ديما على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك جوهرة FM، هي اللي غابت علينا لانه كان فما 9 دونك قولوا ان شاء الله بنجاح والتوفيق. جيجي هكا ولا 9 دونك حتى 9 زاد الكونكور فيها فيهاك الغسرة بالنسبة للأولياء. جي جي إن شاء الله ربي نجحهم يا ربي صغيرات الكل. دونك جي هنا الحومة في الإخراج صباح الفل والياسمين يا جي جي تي منورة كالعادة، والله ليك وحشة كبيرة. نرجوسة سيزيام معناش نوفيام معناش بكر عنا نوفيام ما مخذتش كونش مخذتش كونش نسكت معناه باهي ان شاء الله بنجاح والتوفيق. عندك كلية تحية للإلهي الإلهي بالذات ذاك انسان مالي نرجس قليلها في الديجيتال. تقول لكم للايف متاعنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك سوسو سعادة العدولي اليوم في التنسيق العام. تحياتنا زادة كما قلنا زميلنا جميل بوقديدة وهي بلوسيف مقدم ميكرو الدنيا ما فيها في الأعداد والتقديم. كيفاش نبدأ والمود اوف ذا داي متاعنا التفاصيل والريتم تتويتا مود اوف ذا داي. يلا خلينا نمشيو مع احمد سعد وان شاء الله عندنا كان السعد ولهنا توتسي كلنا كفرد فرد دعوه جماعيه. يلا ريتم بتاعنا يبدا معكم توتسي. اهلا وسهلا مرحبا بالجميع.

0: 10 و29 دقيقه على موجاتنا وقيد وليشتنا في المارشي وقيد نمشيو نعملوا فكره وناخذوا فكره بليتو على بورصه الاسعار مع شيراز تزركي تود سويت في قفيفه الصبحيه.
1: قفيفه الصبحيه
0: قفة ولا قفيفة هي اللي باش تحددنا اليوم من خلال بورصة الأسعار الأجواء الكل. دونك قولوا لها صباح النور صباح الفل يا شيراز.
2: صباح النور صباح الورد والفل والياسمين بيبا وليك والفريق العامل معاك والكل مستمعين على جوهرة فام.
0: إن شاء الله نهيرنا كله هكا سعادة وفرح وأسعار في المتناول
2: إن شاء الله.
0: أيوه.
2: أنا باش نعطيهم نصيحة لمحالة اليوم اللي مازال ما قضاش يهز قفيفته ويمشي يقضي.
0: أيوه.
2: على خاطر اليوم فما انخفاض ملحوظ في أسعار الخضرة والغلة في سورتو في أسعار اللحوم البيضاء. بون هو في ثم استقرار في سوم الحوت. والحيمة لمحالة هي سومها مستقر أما بقي غالي خاطر هو معناتها كانت ما بين 50 و55 دينار وقعدت في المعتبر بعد العيد ما يزيدت هي 60 دينار قعدت هكاك باقي معناتها يتسمى غالي. والمرقيز كيف كيف غالي زيدا كان ما بين 35 و40 دينار توا نشوفوه في 50 دينار.
0: هلي ما احنا واللحوم الحمراء العلاقة مازالت متوترة شوية.
2: مازال
0: خلينا مع اللحوم البيضاء
2: نبدأ بالخضرة بيبا. البصل الكيلو ما بين 800 و980. الطماطم 980 الكيلو. الفلفل ما بين 1980 و2500. البطاطا ب 18 الكيلو. القرع الأخضر ب 15 الكيلو. القرع الأحمر بدينار الكيلو. ولد القمرة ما بين 15 و2980. الباذنجان ب 15 الكيلو. القارص ب 2 دينارات. والبطاطا ما بين 16 و18 و50. بالنسبة للغلة المتوفرة خوخبوطة بقايا ما بين 19 و80 و5600 انتي والجودة متاعو. الخوخ العادي ب 3600 الكيلو. التفاح ما بين 1980 و3500. المشماش بزوز دينارات. اللوز الأخضر ما بين 2500 و3 دينارات. والدلاع ب 800 الكيلو. اللحوم البيضاء الدجاج الحي 3600 الكيلو. الدجاج المذبوح 6900 الكيلو. الاسكالوب الدجاج ب 15900 الكيلو. كويس الدجاج ب 7900. جوينح الدجاج ب 5 دينارات. كبدة الدجاج ب 15900. القانصة 3900. الكركاس بدينار. بالنسبة للداند الاسكالوب 17500. كويس الداند ب 10900. الكبدة ب 16 دينار. العظم في الفص الأحمر البلاتو ب 7500 والحارة دينار. بالنسبة للحوم الحمراء العلوش ب 60 دينار. الماعز ب 60 دينار. البقري هبره ب 55 دينار. اللحم مفروم كيف كيف 55 دينار. بقري مخلط ب 36 دينار. كوستيليت ب 47 دينار. الرقبه ب 47 دينار. المرقيز ب 50 دينار. الكبده والقلب ب 65 دينار. والكرش ب 5 دينارات. ونمشيو للحويته. الوراطه ب 20 دينار. الوراطه البحريه ب 42 دينار. السوبيا ب 26 دينار. الكالامار ب 48 دينار. القرنيت الكبير ب 38 دينار الكيلو والصغير ب 24 دينار. الغراب ب 20 دينار. الجغالي كبير ب 34 دينار. الدنديق 34 دينار. التريليا الحمراء ب 34 دينار. الراسكاس 34 دينار. التن 10 دينارات. السكومبري الخشين ب 16 دينار. المرجين ب 12 دينار. الحلوف ب 18 دينار. السيردة ما بين 2 دينارات و 3 دينارات. والسردينة ما بين 4 دينارات و 6 دينارات. بالنسبة للمخلط فيه الوراتا والمغزل وراسكاس ب 18 دينار. الكروفيت ب 20 دينار. والنازلي ب 18 دينار. بالنسبة للحوت اللي أسوامه هكا غالية شوية راهو اليوم تبارك الله معناتها الحجم كبير كبير.
0: ما شاء الله. دونك سوق الجنين هكا ولا؟
2: اي سوق الجنين
0: بحمام سوسة هكا اللي يسمع فينا توا ينجم يقصد ربي يمشي يملك القفيفة اللي هي نورمالمون قفة بالفم الملاي هكا ولا
2: هكا
0: باهي.
2: انا حتى انا قضيت اليوم خذيت الجايزة.
0: نعرف الحاسقة راهي شو ما دراك القفة تبدا مليانة ان شاء الله بالخيرات الكل سورتو كي باش تدخل الكوجينة توا وباش تودنا بالمنيو هاي شنو نطيبوا شيراز
2: اليوم بحكم الخضره ما شاء الله معناتها الاسوام باهيه في المتناول قلت نعملوا هكا حاجه تاع سيف فيم تستيرة هي تستيرة ما تعرفها ما بين الفرق ما بينها وما بين الكرتيجي إنه تستيرة نحطوا فيها معناتها نحطوا فيها طماطم ونحطوا فيها القرع الأحمر وكان جيت هكا حارة شوية الفلفل يبدأ حار وكل شيء غالب نزيدوها كعيبة باذنجان احنا هكا نعملوها بالنسبة لينا التستيرة من الحقيقة ما نقليش نحطهم كل في البلام تاع الفور ندهنهم بالزيت ونحطهم بلا ومن بعد هكا نقطعهم بك الطريقة التقليدية بالسكينة ونخلي كعبات بطاطا بطبيعة مقليين ذوكم للزينة زين بهم الفوق نقصوا كل معدنوس والبصل الجويد وهكا نزينوا بهم الفوق ونعملوا معها كل واحد قدير وقدروا يا كعيبة حوت يا شوية كبدة شوية مرقيز سكالوب إنا نحبوا ونفضلوا بالكبدة وتاكلوا بالشفاء
0: صحة وفرحة يا لله راي صنيفة راي حرة الحراي راي تدخل كوجينة تتفنن اسمها شيراز تزركي نقدموا لها تحية ربي فضلك العائلة الكل شيراز تحية الكل مراسلينة شكرا ليك اللي قدمونا ديما موجات إيجابية ويعطينا ديما بورصة الأسعار والمتابعات لكل الأخبار دونك خليكم معنا الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة الديديكاس نتاعكم زاد اللي قاعدة توصلنا رانا مانيش ناسينها أنا باش نسميها فقرة كيفاش هي سلام أمانة دونك سلام أمانة بعد شوية تو نسلموا عليكم ونقولوا لكم قديش حبايبكم وأصحابكم يحبوكم يهنيكم بنجاح بالأعياد الميلاد دونك بعد شوية ما خلي الموسيقى هي اللي تكون حاضرة سورتو مع صابر الرباعي يقول انا شيخ وعامل كيف اهلا وسهلا مرحبا بالجميع

0: العشرة واربعين دقيقة. الحاجة من نجموش ننساها هي الكوجينة. الكوجينة اللي هي ندخلوا لها وأكيد يكون فيها التصنيف، تكون فيها البنة. الشيف رؤوف بالحاج يكون معنا أول الأسبوع يعطينا أفكار للمنو، وإذا كان اليوم صاي طيبنا ينجم يكون المنو متاع غدوة. دونك شيف رؤوف صباح النور، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك صباح النور،
0: شنو حوالك؟
1: والله لاباس، شنو حوالك أنت؟ لاباس
0: والله، ألف حمد وألف شكر. عنا بكالوريا في العائلة؟
1: اي عندي بكالوريا، عندي بنت عمي نجحت في الباك، نقول لها الف مبروك.
0: الله الف مبروك. شو اسمها؟
1: نور. نور نور اسمها نور، بنت فاتن نحبها برشا، هي بنت عمي وبنتها نجحت. ان شاء الله ربي فرحنا الكل،
0: ان شاء الله يا ربي بنجاح وبالتوفيق، وان شاء الله ديما زي هي الامور. دونك طيبنا، صنفنا للمناسبه السعيده هذه ولا لا؟
1: والله طيب، انه ماك تعرف انا نخدم معناتها طيب طيب لهم مع تعشى بنين برشا.
0: الله
1: عملنا كسكسي نتاع القروي هذاك نتاعنا اللي يكونوا احنا كسكسي دار لايرت اللي بالحمص والدبيب وفي شويه تكسمن وقرين فلفل مقلي نودك ولا نشهيك، وكسكسي ديري خاصه من ديت الشيف رؤوف، وفي شويه قرفه وعود وشوش ورد وتكسكسي ديت نتاع القروان. وعملنا ثلاثه مشويه اللي ما تغيب على كما نقولوا على عشاء نتاع مناسبه افراح يحبوه برشا الاهالي القيروان، وديما يطلبوا معناتها سلطه مشويه. وعملت لهم طاجين البيها نتفنوا ديما يحبوا هكا ديتريك وفازيت في الطاجين. والناس تحب تعمل حاجه مزيانه ومنظر ليق، وعملنا بريك دنوني وعملنا دواء فاطمه، وعملت لهم عين سبانيوريه كلي بالسبناخ والفستق، وكل واحده لحمه الفستق. هكا تفننا وعملنا حاجات وصلات شوي ما شاء الله.
0: هذه فرح فرح هذه عم تعرس.
1: والله هي الفرحة، فرحة النجاح كما فرحة العرس، معناتها الناس الكل يعطيوا معناتها، خاصة النجاح يعطيوا معناتها قيمة ويحبوا الناس الكل يفرحوا ويتلموا، خاصة النجاح. فرحة النجاح يا هبة ما تزدها حتى فرحة، يعني عندها لذة خاصة، خاصة كانت قبل كان السيزيام عنده نكهة خاصة، نظليوا نستنيوا فك النهايرة متاع السيزيام وكل كيس الجازوز الفرطة وكعبة البسكوي قفريت هذيك اللي ما
0: اللي
1: تطلب الجازوز وكعب اي البنة اللي كما معنا ما تتعوضش بالحلويات اللي يعملوا فيهم توا الكل.
0: اسمع شي
1: نكهة خاصة وجو خاص.
0: وشين ستريو اللي نبداو هكا نقمر، شكون عنده شين ستريو باش يكري يقول لك
1: والله ما كانش. اسمعني يا هبة، هبة ما كانش شين ستريو الحكاية، دربوكة اي دار تلقى عندهم دربوكة ولا حد في الحومة يمشوا يبعثوا يجيبوا الدربوكة ويجيبوا بندير وطار ويعملوا جو الحومة ولا العائلة يعملوا جو مش نورمال.
0: البلاصه ما غاديش نقول لك شيف مازال الجو هذا. البارح قدامي شفت في حمام سوسه حزه دربوكه، نقدم لها تحيه الحقيقه، لا هي تعرفني لا انا نعرفها، اما حزك الدربوكه وتحكي وحدها واسمع وتسخن في زعما شكون اللي نجح في الباك، زعما شكون اللي نجح في الباك، حاب نقدم لها تحيه بحضر البلديه بتاع حمام سوسه ما شاء الله عليها.
1: ربي فرح كل مؤمن. شفت انا في الفيسبوك فما امراه عامله طبير وتدخل الديار، كل دار تدخل لها وتفرح لهم معناتها.
0: ان شاء الله
1: هي جات بيا، وخاصه الواحد كي يفرح الخوه المسلم معناتها الناس الكل تفرح لبعضها، ما احلاها جات.
0: ان شاء الله
1: حاجه معناتها صلاة ديما الناس كل فرحين، وربي ينجح كل حد، واللي ما نجحش ولا كونترول ان شاء الله ربي ينجحه، وان شاء الله ربي يفرح الجميع
0: ان شاء الله. هاي شيفنا خلنا ندخلوا نطيبك سلطه اللوبيا الخضراء، تجين سلطه مشويه والجاتو بالفريز. تفضل
1: باين تعداو للانترين تاعنا. بالنسبه لسلطه اللوبيا الخضراء باش ناخذوا كعبه بطاطا كبيره نصمتوها، نضيفوا لها معناتها شويه لوبيا، تقريبا نص كيلو لوبيا نصمتوها نقصوها بالطبيعه بعد ما نصفوها، نهرسوا شويه ثوم نخلطوهم معناتها في وسط السلطة نتاعنا، نحطوا لها المايس شوية طن شوية بصل مقصوص جويد، ونقصوا فيها كعيبتين طماطم مكعب خضر، نزينها بشوية عظم مسموطة ونفوحها بشوية زيت زيتونة وقارص وملح وفلفل أكحل، ونقدموها وتاكلوا صحة وبالشفاء. هذه بالنسبة للدبرة نتاعنا نتاع سلطة اللوبيا الخضراء. ونتعداو يا هبة للطاجين سلطة مشوية اللي هو هكا توا معنا حاجة هكا تقول في الصيف ونجموا يهزوا حتى للبحر. أنا حبست باش نعملوا بالاسكالوب ويسك معناتها الطن يعمل ديكومبوزيسيون ماذا بينا ما نستعملوش طوم برشا في الصيف نعملوا هكا حاجات صحية واللي ما تتغيرش لا في الجو ولا في المطعم ولا في المنظر بعد ما تطيب خاصة طقس سخون برشا ناخذوا 300 غرام سكالوب ونقصهم جويدين فوقهم شوية ملح فلفل أكحل كركم شوية تابل نحطوهم شوية كليل زيت زيتونة نطيبوهم معناتها ومن بعد نخلطوهم بجرينات فلفل ونكونوا شويناهم وقصيناهم أونجوليان نضيفوا لهم 8 كعبات عظام 100 غرام ريكوتا نضيفوا حكة كريم فريش شوية تقريبا 100 غرام جبن ملح نخلطوا المكونات الكل مع بعضهم نضيفوا لهم شوية زيتون مقصوص وبالطبيعة باش ندهنوا البلاد الفور بتاعنا بشوية زبدة وإلا شوية زيت سينو نفرشوا شوية بابي كويسون نصبوا فيه الخليط بتاعنا ونطيبوا الطاجين بتاعنا في درجة حرارة تقريبا 180 درجة مدة تقريبا 35 دقيقة وبعد نخرجوه ونخليه يبردوا ونقصوه ونقدموه ونتاكلوا صحة وبالشفاء هذه بالنسبة للبارة بتاعنا بتاع طاجين سلطة مشوية اللي حب يعملوا معناتها بالحم لازم يعملوا بشوية الحم مفروم وإلا الحم مقصوص جويد خليوا الاختيار للساده المستمعين. ونتعداو توا يا هبه للطريقه نتاع الجاتو بالفريز، باسكو احنا توا في سيزون نتاع الفريز، باش ناخذوا تقريبا 200 غرام فريز، 3 كعبات عظم، كاس سكر، كاس غير ربع زيت، فاشي فاني، فاشي خميره نتاع جاتو، زوج كيسان فارينه، ناخذوا المول معناتها ندهنوه بشويه زبده. نفرشوا فيه كل الفريز هذوك تقريبا 200 غرام نقصوهم اورونديل بالطبيعة بعد ما نظفوهم ونحطوهم ندريسيوهم في البلا دو فور نركضوا العظم والسكر مع بعضهم نضيفوا لهم الزيت والفاني نخلطوا الخميره والفانيليا مع بعضهم وبعد نضيفوهم للاباري اللي حضرناها نخلطوهم ديليكاتمون بالسباتيول اون بوا وبعد نصبوهم في البلا اللي دريسينا فيه يعني المول دريسينا فيها الفريز مبلوطه نطيبوها يعني خبز الجاتو نتاعنا في درجة حرارة 170 درجة مدة 40 دقيقة سينو كي نخرجوها وهي سخونة نسقيها بشوية سيرو دو فريز خليها لين تبرد وبعد نزينها بكريم شانتي فريز نزينها بشوية فريز من فوق وشوية مكسرات ونخليها في الفريجيدير وبعد نقدمها وقت اللي حاجتنا بها وتاكلوا صحة وبالشفاء
0: ان شاء الله بالصحة والعافية. يعطيك الصحة شيف رؤوف بالحاج تحيتنا ليك وتحيتنا لكل مستمعاتنا ومستمعينا في القيروان اللي تعيش على وقع هكا الأفراح كيما سائر المدن التونسية. احنا كالعادة ريتا مازال متواصل معاكم حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت الصبحية.

0: العشر وخمسة وخمسين دقيقة على مشاهدنا تامر حسني كالعادة من الأصوات اللي يحبوها التوانسة وساعات هكا نقرأ وأنهم يطالبوا أن يكون حاضر في المهرجانات التونسية المهرجانات اللي بدينا نتعرفوا على بعض الأسماء اللي بتكون حاضرة فيها دونك تامر حسني إلى حد هذه اللحظة معناها معناش هكا حتى تسريبات أنه بيكون حاضر في واحدة من المهرجانات أو سهرات خاصة لكن من النجوم العرب والمصريين اللي التوانسة يحبوا أغانيه ويطبوه على مواقع التواصل الاجتماعي. مازلنا موصلين معكم الغونديفو كالعادة في كابوتشينو بنت الصبحية. خلينا نعملوا طلع على ديدي كاسم تاعكم وقدموا لكم التهاني تو سويتا.
1: تسمعوا مثل الجمعة من عشر الماضي ساعة كابوتشينو كابوتشينو مع ريما نصيف على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع
0: واتمتع. واحنا حقيقة متعنا في الويكاند بالمعادلات ما شاء الله نحكيه على معادلات ونتائج البكالوريا الدورة الرئيسية كما قلنا ونعاود ونأكدوا راهو اللي ما حالفهمش الحظ في الدورة الرئيسية إن شاء الله يديركوا أمرهم في دورة المراقبة لا لتأنيب الضمير لا لجلد الذات سورتو راني نحكي على الأولياء اللي تقول لك شبيها جارتي فرحة بولدها وأنا لا خليهم راهي الحياة هذية تجارب ساعدوا امتحانات دو ولعل فيها خيرة انه كيتأجل الى دورة المراقبة يجيب المعدل اللي خوله يمكن شوى اخر في الشعبة اللي تروق له دونك ديما نقول كل توخيرة فيها خيرة وان شاء الله يقرأ وبعيد على الضغط خليهم يريفزوا من غير ما نقعدوا نقدموا في المقارنات اللي ما تنجم كان تحبط من عزائمهم واحنا الحقيقة بغنان على الموضوع هذين نحبوهم بالعكس كنوا مرتاحين ويعديه وان شاء الله صفية باهية بالمعدل اللي يستحقوه. سينو خلينا نمشي لخونا منتصر عروة اللي ما شاء الله معدل 18.01 شعبة الإعلامية في ليسي ماتر دونك قدموا له تحية وديديكاس يجي من عند بلال عروة اللي يقول له ان شاء الله ألف ألف مبروك وعائلة عروة الكل يقولوا ان شاء الله ألف ألف مبروك نجاح والتألق 18.01 ما شاء الله يعني معدل ما ينجم كان يخلي العائلة كل فخورة به وفرحانة بالمعدل هذية. خلينا زادة نقدموا التحية من عند ميتر ضحى البحر اللي باش تغيب علينا اليوم لكن ما نسيتش انه تقدم التحية لبنت صديقتها بمناسبة نجاحها في الباك بملاحظة حسن اسمها رميسة الحاج منصور قلها بوسة كبيرة يا للا وان شاء الله ألف ألف مبروك تحية لماماتها على المجهود والتعب دونك مدام إيمان الكامل تقول ديما الأمهات والأباء معناها أكيد يتعبوا مع صغيراتهم لكن بدرجة أولى ديما الأم تلقاها أكثر اللي الانسيست وتكون معناها أكثر هكا حريصة وبدقة على المعادلات وحتى الفاصل يهم الأولياء سورتو الأمهات هكا ولا يجي الفاصل هكا الفاصل هذاك يفرق يا نرجس ويجين دونك تحية لهم إن شاء الله بنجاح وتحية زادة للأباء اللي يقفوا مع عائلاتهم مع الأم مع صغيراتهم دونك هذي عنا ديديكاس من عند ميتر ضحى البحر كما قلنا باش تغيب علينا اليوم. عنا زادة إسلام حدادي اللي تقدم لها زكية تقدم لها تحية وتقول إن شاء الله ألف ألف مبروك نجاح في البكالوريا وما زالت قائمة لديديكاس إن شاء الله تباعا ونقدم لكم الديديكاس متاعكم وأحلى الكلمات الجميلة تكون حاضرة في كابوتشينو بنت الصبحية. موزيكا زادة ما زالت متواصلة معكم وفقرات إن شاء الله تتعرفوا عليها تباعا في ساعتنا الثانية والثالثة. أهلا سلام أحبيب نشاهد

0: فاسبوك نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع ولي بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. منال جبل،
3: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير التربية نور الدين النوري يشرف اليوم على انطلاق مناظرة الالتحاق بالمدارس الأعدادية النموذجية خلال زيارته للمؤسسات التربوية بولاية بن زرت، التي سيطلع خلالها أيضا على مشاريع البنية التحتية في بعض معتمديات الولاية. الإدارة الجوية للصحة بتونس تعلن عن فتح باب الترشح لانتداب إطارات شبه طبية بصفة مباشرة لفائدة المتحصلين على شهادة الوطنية للإجازة التطبيقية في اختصاص فني سامي كتابة طبية، موضحة الإدارة في بلاغ لها أنه يتعين على الراغبين في الترشح تقديم مطلب كتابي يتضمن رقم الهاتف مرفقا بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة مطابقة للأصل من الشهادة العلمية إلى جانب بطاقة إعداد سنة التخرج، مضيفة أن ملفات الترشح توضع بمصالح الإدارة الجوية للصحة بتونس، وحددت يوم الجمعة 26 من جوان الحالي آخر أجل لقبول ملفات الترشح. تونس للسلامة المرورية تعلن عن أطلاق حملتها الوطنية عطلة آمنة 26 و2000 تحت شعار أوقف إرهاب الطرقات، تزامنا مع انطلاق الموسم الصيفي وارتفاع نسق التنقلات وكثافة الحركة المرورية بمختلف جهات البلاد. والجمعية تفيد في بلاغ إعلامي بأن الحملة تأتي في إطار مواصلة جهودها الرامية إلى نشر ثقافة السلامة المرورية والحد من حوادث الطرقات في ظل تواصل الخسائر البشرية الناجمة عن حوادث المرور. جمعية تونس للسلامة المرورية إلى أن الإحصائيات المسجلة منذ بداية سنة 26 و2000 وإلى حدود 20 من جوان الحالي أظهرت تسجيل نحو 2090 حادثة مرور أسفر عن وفاة 580 شخصا وإصابة أكثر من 2730 آخرين، معتبرة أن هذه الأرقام تستوجب تعبئة وطنية شاملة لمواجهة ما وصفته بالمأساة الإنسانية على الطرقات. جامعة صفاقس تشارك في فعاليات الدورة الثامنة للملتقى التونسي الجزائري للجامعات الحدودية 5+5 المنعقد بمدينة القيروان تحت شعار نحو شراكات أكاديمية وبحثية واعدة في ظل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مؤكدة جامعة صفاقس التزامها بدعم التعاون الجامعي المغاربي وتعزيز دور البحث العلمي والابتكار في مواجهة التحديات الراهنة وبناء مستقبل قائم على المعرفة. ومثل هذا الملتقى فرصة لتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجامعات التونسية والجزائرية وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات التحول البيداغوجي والرقمنة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب استكشاف آفاق جديدة للشركات العلمية ومشاريع البحث المشتركة وبرامج تبادل الطلبة والأساتذة. ختاما، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يعلن اليوم استقالته من رئاسة الحكومة وسط انقسام يشهده حزب العمال الحاكم. وستارمر يقول في مؤتمر صحفي بمقر الحكومة بلندن إنه سيبقى في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد لحزب العمال في سبتمبر المقبل، مضيفا أنه اتخذ قرار الاستقالة استجابة للأصوات التي طالبته بذلك داخل حزب العمال.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
4: نفرح كي تتفكرني، كي تهنيني وتكرمني، كل يوم نفرح ونهنيه بعضنا في قوم عيدك اليوم.

0: عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ان فيقوه ونفرحه سيربريز تعمل الكيف باش تشارك وتهني لاحظ عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990 اس ام اس على 85 990. City Watch, la maison des montres originale. Flash mondial.
1: مرحبا بكم في فلاش المونديال. نبدأوها بالنتيجة الإيجابية للمنتخب الإيراني لفرض التعادل على المنتخب البلجيكي. مباراة فات 0-0. مدرب إيران قال ما ثماش منتخب ينجم يتحمل الظروف اللي مر بها الفريق بل وخلال المونديال. في غضون 16 ساعة سافرنا مرتين. نعرف القيود المفروضة على المنتخب الإيراني في أمريكا أنه مقر الإقامة متاعه في المكسيك، يجي يلعب المباراة في أمريكا ثم مباشرة بعد نهاية المباراة يعاود يرجع المقر إقامته في المكسيك. علاش مدرب إيران قال في غضون 16 ساعة سافرنا مرتين مباشرة بعد نهاية مباراة بلجيكا نعاود ونرجع للمكسيك؟ المفاجأة شنو قال مدرب إيران؟ قال طلبت الدعم من زملائي المدربين في 47 منتخب مشارك في المونديال. قال بعثت لهم قلت لهم شوفوا الظروف اللي نعانيوا فيها لكن ما جاوبني حد. نحكيه باش نطولوا شوية في الأخبار. هذا الوقت المستقطع اللي أقرته الفيفا ومدته 3 دقائق لشرب الماء بسبب ارتفاع درجة الحرارة تقريبا وقت الدقيقة 26. الحكم يزفر أنه زوز منتخبات يمشيوا يشربوا الماء ما عادش دقيقة ولا 3 دقائق. ثم شكون رحب بالإجراء هذايا بالقرار هذا وثم شكون انتقده وقال أنه يساعد المنتخبات الضعيفة في المونديال. والقرار هذا ساعد لكن تأكدنا أن القرار هذا يساعد واستفاد منه المدربين لإعادة تنظيم الأمور وتصحيح الأخطاء التكتيكية. وحسب إحصائيات الفيفا أكدت أنه نوع اللعب يتغير بعد توقف اللعب واستئناف اللعب بتوصيات المدربين. مثلا الفيفا شنو أعطت؟ أعطتنا 14 هدف في الشوط الأول، مثلا 14 هدف تسجل قبل الدقيقة 26، قبل الدقيقة 26 تسجل 14 هدف في الشوط الأول. ثم يزفر الحكم يبقاو 3 دقائق بتوصيات المدربين. شنو يصير؟ 19 هدف يتسجل بعد الدقيقة 26، 19 هدف تسجل. من شقالة الفيفا مثلا لاحظت أنه المقابلات عرفت 115 تسديدة في الشوط الأول قبل توقف اللعب، لكن بعد 3 دقائق وبعد توصيات المدربين وبعد رجوع اللعب صارت 170 تسديدة. ظهر معناتها المدربين يقرأوا كل 26 دقيقة التوصيات متاعهم التسديدات تقريبا ب60 مرة. معناتها شفنا التسديدات من 115 تسديدة قبل 26 دقيقة ل 170 تسديدة في كل 20 دقيقة المتبقية. مثلا في مباراة تركيا وأستراليا سيطرة مطلقة لتركيا في الاستحواذ على الكرة والتسديد. الحكم يزفر توقف اللعب في دقيقة 26، 3 دقائق يرتاحوها يعاودوا يرجعوا للمباراة استئناف اللعب. أستراليا تتمكن من تسجيل 2 أهداف وتربح المباراة 2-0. نتائج مقابلة اليوم 11، إسبانيا فازت على السعودية 4-0. بلجيكا تعادلت مع إيران 0-0. الأورغواي تعادلت مع الرأس الأخضر 2-2. مصر فازت على نيوزيلندا 3-0. كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية موعد الرياضي القادم نصف النهار.
0: فلاش المونديال. جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. 5 مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية. المونديال على جوهر FM TV، حاجة اخرى.

محمد سلطين اللي اكيد ترافقكم في كابوتشينو بنت الصبحيه ل 11 و15 دقيقه. تحياتنا لكم وين ما كنتوا في الاستماع والمتابعه. سورتو اللي يبداو توا شادين اثنين، ان شاء الله اثنين زينه للجميع. اللي في الدويره نقولوا لهم زيدوا في الصوت، مازال الريتم حتى الماضي ساعه. واللي في الخدمه ان شاء الله الرفقه تكون طيبه مع كل مستمعاتنا ومستمعينا. نمشيو لفقراتنا، اصواتكم انتم تفاعلاتكم تكون معنا في فقره هل يعقل او فقره هل يجوز من خلال 29 100 173 24 3000.

0: أصوات المواطنين كما قلنا تكون حاضرة معنا وبشمشيو إلى مواطن من القلعة الكبرى سرياض اللي الحقيقة البارح كيف دون على مواقع التواصل الاجتماعي كل التعليقات صبت في مصب واحد واللي هو لازم تتكاثف الجهود باش ننظفوا الواد الصغير لأنه اليوم وقت اللي والحمد لله يعني حالة بنت خوه على ما يبدو تمنع من لدغة عقرب يعني شوفوا وإن كانت تتنجم تقول الأمور دونك ما نجمو كان نقولوا لا يجوز ولا يعقل أنه اليوم أكثر من عام ونص وما تمش الصيانة أو المداوات أو الاهتمام بمناطق يسكنها المواطنين ويكونوا قراب منها المواطنين دونك نقولوا صباح النور وأهلا وسهلا سرياض.
1: مرحبا بكم.
0: شنحويلكم؟
1: شكرا على الاهتمام أختي وربي عزك بارك الله فيكم.
0: شكرا
1: ليلة الله محمد رسول الله بالتوضيح. بنت أختي مش بنت خويا.
0: بنت أختك ربي يفضلها إن شاء الله.
1: عايشك ربي عزك بارك الله فيك. ثانيا
0: شنو
1: اللي صار لبنية مع العشرة تاع الصباح جايبة خبزة وتمشي على اليمين كالعادة اللي هو الحشيش موجود على البرن تاع الواد بالضبط على اليمين
0: اي
1: متكاثف الصفة غريبة
0: اجا صورت يعني عملت للمستمعين دونك في القلعة الكبيرة وين بالضبط؟
1: ما تسمى بحومة الجرفان بالضبط على مستوى واد المجلدة الواد الصغير
0: حومة الجرفان باهي اي
1: شاد اليمين لبنية ونعرفش تعدي كرهبة شدت هكا في البرير تاع الواد مراحل لدغتها عقرب خرجت من الحشيش
0: بسم الله على بنيتي
1: دونك هذا الموجود
0: وانتم تسكنوا معناها البلاصة هذيك فيها برشا متساكنين
1: فيها برشا متساكنين بالطبيعة نحن كان ينقذنا واحد بركة قبل بارك الله فيك وفيه
0: اي
1: ماتريالو بنظافته كان ينظف يعاون شوية في البلدية أما توا

0: اي موظف كان في الشيره اللي موجود فيها هو الحاج بوملاح.
1: شو هو معروف. مواطن عادي معناه؟
0: مواطن عادي عنده ميكانيك عنده تكسوات عنده.
1: اي كان هو كان يوظف كان هو اللي يهتم
0: كان هو اللي يصون فيها هو حتى كتب المطر يهبط التراب يتسكر الكياس هو اللي يصون فيها هو اللي ينظف. مشكور بارك الله فيك وفيه.
1: يعطيه الصحه. هذا المواطن الصالح خلينا نقول.
0: هذا المواطن الصالح. نحن بلديتنا في الشبات نحبوا نعرفوا نحن. انا جهه مسؤول عليه. تو الواد الواد عنده ميزانيه مرصوده صيانه وتنظيف.
1: اي
0: نحن لا رينا لا صيانه ولا تنظيف. التنظيف يبدا من الشيره بركه اللي يقع منها رئيس البلدي ولا. وعلى فكره الشيء هذا المذكور موجود خلف المستودع البلدي.
1: كيفاش سمحت؟
0: معناها خلف المستودع البلدي.
1: ايه؟
0: معناها وراء البلديه وراء البطوار بالضبط.
1: معناها الواد هذا محاذي للبلديه وللبطوار.
0: محاذي للبلديه. الشيره اللي عرف منها الكاتب العام والسيد رئيس البلديه ديما نظيفه اللي على اليسار كتابه من البال. اللي خلف المستودع البلدي ديما مخلفينه وناسينه منسي.
1: باهي المنسي قداش من شهر ولا قلت لي عام ونص؟
0: شهر اخويا عام ونص كنا نحن نعاون كنا نحن بيدينا ننظفوا والناس نتاع معاك تب المطر نحن نحلوا فيهم.
1: ايه
0: نحن اللي ننظفوا ننقصوا في الاوساخ.
1: باهي خلينا نقولوا هي مسؤوليه مشتركه المواطن ينظف والبلديه زاد تقوم بدورها هكا ولا اليوم المواطن كي يلقى روحه
0: ما ريناش حتى دور على مسؤوليتي الخاصه راهو.
1: ايه
0: مسؤول على كلامي راهو.
1: ايه
0: فماش حتى دور.
1: يعني اليوم
0: حتى دور.
1: توجهوا ندائكم للبلديه
0: للجهه المسؤوله.
1: للجهه المسؤوله. ايه نخلي لك الكلمه
0: ندائك. ايه الجهه المسؤوله على صيانه وتنظيف الواد الواد مجرد هذا الواد الصغير بما يسمى الواد الصغير. حومه جرفان وما يتبع الى ان يوصل لك تشوف فيه الواد يمكن تعرفوش ولا تسمعش بيه وين يوصل.
1: ايه
0: صيانه في بلايص وصيانه لا وبلايص لا تنظيف في بلايص وبلايص لا.
1: باهي خلينا نطمنوا على البنوته ساعه لاباس حالتها؟
0: الحمد لله الحمد لله وشكر لله.
1: من الطف الله الحمد لله محاله نحن نقول الحمد لله. قديش عمرها البنوته؟
0: تسع سنين
1: بسم الله عليها دونك ان شاء الله باللطف
0: عليها. بليز ضيفة عنا جات من بعيد.
1: جات ضيفة معناها
0: شيء اسف. اي شيء اسف قسما بالله شيء اسف
1: يا رسول الله. جات ضيفة
0: قسما برب جات ضيفة.
1: صبر باهي اليوم لا يعقل ولا يجوز لازم كل
0: المجموعة 2026
1: اي
0: 2026 في منطقة عمرانية ولا وين نغاسوا ونقرفوا بالبلديات والجهات المسؤولة على التنظيف.
1: التنظيف
0: اللي هي من حقنا كمواطنين اللي نحن قاعدين نخلصوا رحنا في زبلة والخروبة فما حد شيء خلصوا ندفعوا في أداءات خلصوا فيه الشيء هذا يا رب.
1: باهي واحنا زاد نضموا ندائنا لنداء المتساكنين دونك اليوم تتكاتف كل المجهودات ديما ناكدوا اليوم نظافه مسؤوليه الجميع المواطن اللي هاو قاعد يقوم بدوره يعني مشكور السيد اللي ذكرته اول المداخله قلت كان ينظف وباش يخلي البلاصه اموا اقل حشيش وكل دونك اليوم لفته بربي من المسؤولين اللي نعرف اللي يتفاعلوا برشا مع كل نداءات المواطنين اللي يكونوا حاضرين معنا دونك ان شاء الله غدوه تكلمنا وتقول فما تفاعل ايجابي وان شاء الله ما نوصلوش انه نخلق الميديا باش يكون فما تفاعل دونك نعول على المسؤول اللي عنده حس المسؤوليه اليوم بنوته والحمد لله جات ضيفه لضغط على العقرب والحمد لله من الطف الله انه ما فماش حاجه جراف ولكن اليوم لازم تتنظف البلاصه هذيك لانه منطقه عمرانيه والناس تمشي وتتحرك اليوم عقرب ومنعنا نجموا لا قدر الله حاجات لا يحمدوا عقباها ونعرفوا صغار يتحركوا يلعبوا سيف وسخانه ودونك ماذا بينا لو كان البلديات زاده تاخذ الامور هذيا بعين الاعتبار. شكرا لك سرياد يعطيك الصحه على اختيارك ديما موجه جهرفين باش تكون اصوات كل المواطنين حاضره. ذكركم بالارقام 29 100 100 73 24 3000 اصواتكم من خلال فقره هل يعقل وهل يجوز واكيد زاده قدموا ديما الشكر والتحية للمسؤول اللي يعمل بضمير ويكون يعني يخدم لصالح المواطن وكيف كيف زاد المواطن الصالح اللي هو بدوره زاد يكون عنده الحس هذايا متاع يعني المواطنة ويعاون دونك نعاولوا على وعي الناس الكل. 11:21 دقيقة خليكم مع ريتم الموسيقى في انتظار فقرات ما زلت معكم تباعا حتى الماضي ساعة.

0: مع ومتى كلتور ماج.
1: لحديش و42 دقيقة على موجة نرجعنا لكم في كابوتشينو بنت الصبحية. نحكي موضة، نحكي تظاهرات، نحكي على نسخة جديدة، هي نسخة السابعة من أيام قرطاج للموضة. نحكي كما قلنا على دورة جديدة تحمل في طيتها ديما فقرات متنوعة لأحباء الموضة، لأحباء هالموعد ذي اللي في كل عام يجدد في المحتوى امتاعه ويكون قريب من الفاشينيستا وزادة كيف كيف زادة أهل الاختصاص. دون خلينا ناخذ أكثر تفاصيل على جديد الدورة السابعة مع رئيس المنظمة السيد نزار السلامي اللي يكون ضيفي توت سويت. نقول صباح النور، صباح الجمال والموضة والتميز نزار.
2: مرحبا هبة، ومرحبا بالسادة المستمعين في راديو جوهرة.
1: دونك على قدم وساق، لأنه غدوة إن شاء الله 23 و 24 باش يكونوا أحباء الموضة على موعد مع النسخة السابعة. خلينا نعملوا غيكاب هكا لدورات سابقة بيان سور تم تكريم فيها مجموعة من الوجوه الفنية دونك وتعددت الفقرات. دونك للي بوتيتر يحب ياخذ فكرة على أيام قرطاج للموضة، شو نجمو نحكيوا له على التظاهرة هذه؟
2: التظاهر هي معناها تلم أهل الاختصاص، تلم أهم المصممين والعلامات المختصة في مجال الموضة والأناقة والجمال. بيصير باش نشوفوا التظاهرة مش تقام على سهرتين 23 و 24 جوان إن شاء الله. كل سهرة فيها زوز فقرات، الفقرة الأولى دي ديفيلي دي فاشن شو دي لونسمون دو كوليكسيون دي لا مود دي لا بوتي دو غلامور، والفقرة الثانية مش تكون تكريم أبرز الوجوه الدراما الرمضانية 2026 في الليلة الأولى يكونوا معنا أبطال مسلسل المطبعة
1: أي
2: وأكسيدون وسيتكون صاحبة راجل
1: باي. هذي نهار الأول،
2: هذي نهار الأول، ونهار الثاني زاد بعد دي ديفيلي وبعد دي فاشن شو مش يكونوا معنا أبطال مسلسل غيبوبة وسيتكوم هذه اخرتها ومسلسل الخطيفة بيان سور.
1: وكأنه كرمتوا كل الأعمال الرمضانية نو؟
2: وي براتيكمون احنا كل عام هو مهرجان ايام قرطاج الموضة وعندنا بس كده هو النسخة السابعة. اما ابارتير من النسخة الثالثة زدنا الفقرة متاع تكريم مع تكريم اهم الممثلين والتكريم الدراما التونسية الأعمال الرمضانية.
1: دونك هذه من الفقرات المستحثة، خلينا نقولوا على امتداد ثلاثة دورات أو أكثر
2: على ثلاث أربع دورات، شنو الدورة الخامسة بالنسبة لتكريم الممثلين.
1: شنو الفقرات القارة في المهرجان تحافظ على الرونق نتاعها اللي هي لي ديفيلي دموت هكا ولا؟
2: أكيد أكيد دي ديفيلي دي فاشن شو، مش نشوفوا برشا علامات في الموضة، برشا مصممين، برشا ابتكارات تابعة تونسي التراديسيونيل فيزيتي الهوت كوتشور الفاشن فاشن ستايل، مش نشوفوا حتى آخر التصاميم في الموضة الرجالية في الاكسسوار في لي بيجو لي ديامون كيف كيف معني ان بو دو تو، معني مش نشوفوا بوكو دو تابلو دو مود دو فاشن.
1: هلا نشوفوا شويه حتى في الدورات السابقه في بعض الفيديوهات والاجواء دونك احتفاليه جماليه خلينا نقولوا تهتم وتعتني بالموضه اليوم والجمال، وتونس معناها عندها باع وذراع خلينا نقولوا في المجال هذايا هكا ولا؟
2: اكيد اكيد عندنا مبتكرين عن مصممين معناها على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الوطني العربي.
1: باش نشوفوا فما ضيوف ان شاء الله باش يكونوا حاضرين مصممين عالميين على برشا اسماء ما شاء الله يلبسوا في نجوم عالميين، باش يكونوا ان شاء الله حاضرين معاكم.
2: والله ان شاء الله فما نخليهم جيم سكوب معناها نخليهم مفاجاه،
1: عنصر المفاجاه تحب تخليه
2: عنصر اكيد لازم يكون فما عنصر المفاجاه هذاك باش بور غاردي لو سسبانس و لو شارم تاع لي سوربريز هذوما بيان سور.
1: باهي دونك غدوه الانطلاق ابارتير من الساعه وقتاش؟
2: لا عاود لي كان فما
1: قلت لك ان شاء الله غدوه ابارتين من الساعه قداش؟
2: ابارتين من الساعه 8:30 نتاع الليل يبداو الحضور والمدعوين يبداو يجيو، اما السهره تبدا على الساعه 9:15.
1: داكوغ دونك الكونديكتور نتاعنا حاضر، نجومنا المصممين، عدد المصممين بارابور للدورات السابقه زاد؟
2: وي اكيد زاد، وي بالنسبه للسنه زاد اكثر شويه من عامني والعوام اللي قبله دونك وكان ديما الاختيار كان يتركز على المصممين والعامات اللي عندها اكثر ابتكار واكثر يعني لي توندونس والكرياتيفيتي اللي تكون ديما حاضر اكثر من غيرها.
1: فهمت سي نزار؟ خلينا ندخل معك شويه في كواليس التحضيرات. تختتموا دوره، تبداو دوره جديده اكيد في معناها جديد، كيفاش يتم ما نعرفش التنسيق يعني العلامات التجاريه كما قلت انت اللي يدخلوا معاكم دونك انتم يكون عندكم تقييم لاهم العلامات التجاريه خلينا نفهموا او المصممين
2: هو فما حاجتين يصيروا، فما مصممين يتصلوا بينا هما علامات تجاريه يتصلوا بينا هما يحبوا يشاركوا في الدورات القادمه واحنا بطبيعة ما نجموش نقبلوا الناس الكل دونك كما قلت لك الاختيار يتم معناها نختاروا على حسب لا ميور كرياتيفيتي ولا ميور توندونس معناها شكون اللي يستاهل ان يكون موجود في التظاهرة هذيك ويكون معناها من احسن المصممين في العام اللي حتى نجم يكون مصمم. احنا نقول احنا عامل ابتكارات ياسر توندونس وعامل خدمه مزيانه نجم يكون العبد من بعده ويكون هكا اقل شويه فهمت دونك احنا ديما نحاولوا نختاروا المصممين اللي هما يعني ابدعوا في السيزون هذيك شو بدي صح نضحك في الموضوع ديما نحكيوا على السيزون فهمت
1: يعني ديجا عندكم فريق معاكم مختص اللي يقوم بسيليكسيون
2: اكيد ولا فما فريق مختص يقوم بالسيليكسيون وبرشا كيما قلت لك يتصلوا بينا هما يحبوا يشاركوا وفما اللي احنا زادا معناها نكتشفوهم اللي هما عندهم ابداع وعندهم معناها ابتكارات اللي تنورنا وتنورهم هما في مهرجان كيما هكا ونجم نتصلوا بهم ويكونوا هما معناها ليهم شرف المشاركه ويفرحوا ديجا برشا ويفرحوا احنا نكلموهم ونقترح عليهم يحبوش يشاركوا معناها في الدوره نتاع المهرجان ونكون هكذا
1: تري بيان. انا نقول ان شاء الله موافقين باش تكون سهره يمكن معناها اكيد فيها برشا فقرات ووجوه ونجوم حاضرين.
2: اكيد برشا وبرشا مشاهير وبرشا من المجال الاعلام زاد كيف من المجالات الكل الاعلام الدراما والديجيتال والسوشيال ميديا دونك لمه حلوه ما بين الفن والجمال والموضه
1: والاجواء الاحتفاليه
2: والاجواء الاحتفاليه لكم
1: اسمع نعرف اللي على قدم وثيق التحذيرات وحنا نحكيوا على
2: والله اكثر من اكزاكتومون دونك برشا تعب برشا انجاجمون وان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله احنا اللي تميزنا به كان الحمد لله كل عام نعملوا دوره احسن من الدوره اللي قبلها دونك كل عام نسونجاج اكثر في لي بريباراتيف في الاورغانيزاسيون في البهرج نقولوا احنا خاطر التظاهرات هذيك ما يكونش فما بهرج فوالا الخدمه كل عليك البهرج وعلى الديتاي فهمت
1: صحيح هو البلينك بلينك في حد ذاته يعني لازم
2: برشا
1: ان شاء الله موافقين
2: يعني سي نزار
1: شكرا لك سي نزار
2: شكرا جدا شكرا لكم والجميع مستمعين راديو جوهرة
1: شكرا لك رئيس المنظمه السيد نزار سلامي لايام قرطاج للموضه النسخه السابعه دونك خدينا فكره على شنو باش يكون فيها واكيد تتابعوا معنا اون ايماج اون فيديو كل المعطيات اللي تعنى وتحتفي بالموضه والنجوم اللي يتميزوا في الدراما التونسيه سيزون اللي نحن فيها توا بيان سور الاعمال الدراميه التونسيه دونك خليكم معنا نحكيوا ثقافه نحكيوا زاد وما زلنا معكم حتى الماضي ساعة في كابوتشينو بنت الصبحية.

0: عندي.
1: كور تخلي العقلية تتطور والدم في عروقك يفور. توانسة بانرجي واحدة. أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: الكورة سيف سني تعمل الكيف. في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
5: جوهرة أفلام.
0: بوبليسيتي.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبلها،
1: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. وزير التربية يواكب انطلاق مناظرة استزيان ببنزرت، ومنظمة إرشاد المستهلك تطلق حملة عودة مدرسية بمنتوجات تونسية وتدعو إلى توحيد القائمات المدرسية. وفي تفاصيل أخبارنا، وزير التربية نور الدين النوري يشرف بمعهد غزالة من ولاية بنزرت على انطلاق الاختبارات الكتابية لمناظرة الدخول إلى المدارس الأعدادية النموذجية سيزيام لسنة 26 و2000، وذلك في مستهل زيارة عمل يؤديها اليوم إلى الجهة. وسيشمل برنامج زيارة الوزير معاينة تقدم الأشغال بعدد من المؤسسات التربوية بمعتمديات بنزرت ومنزل بورقيبة وتينجا ومنزل جميل، إلى جانب الاطلاع على مشاريع الصيانة والتوسعة المبرمجة والجارية، والإذن بانطلاق عدد من الأشغال والدراسات المتعلقة بتحسين البنية التحتية التربوية بالجهة. هذا ويجتاز مناظرة سيزيام التي تتواصل أيام 22، 23، و24 من جوان الحالي 62,450 تلميذا وتلميذة بمختلف ولايات الجمهورية يتنافسون على 3,850 مقعدا بالمؤسسات الأعدادية النموذجية، ويمثل عدد المترشحين لهذه الدورة نحو 29% من مجموع التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي، مسجلا تراجعا ب 1,608 تلاميذ مقارنة بدورة سنة 25 و2000. واتخذت وزارة التربية جملة من الإجراءات الاستثنائية لفائدة عدد من المترشحين، تمثلت في تمكين 14 مترشحا من تضخيم الخط وأسناد ثلث الوقت القانوني الإضافي لكل حصة اختبار لفائدة 67 مترشحا، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين. ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذه المناظرة يوم 10 جويلية المقبل. رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ رضا الزهروني يدعو اليوم إلى ضرورة وضع سياسة استراتيجية لإصلاح المنظومة التربوية تبدأ من أولى المراحل التعليمية، عبر دعم مكتسبات التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب للحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة، مضيفا الزهروني أنه أصبح من الضرورية اليوم تقوية ودعم مهارات التلاميذ في المكتسبات التعليمية لضمان بقائهم في المنظومة التربوية ولتحقيق نتائج طيبة في المناظرات والامتحانات الوطنية ولتعزيز نسب النجاح، معتبرا أن هذا العمل الإصلاحي سيلقي بظلاله على بقية الظواهر السلبية الأخرى التي تشهدها المدرسة التونسية على غرار انتشار العنف وتنامي السلوكات المحفوفة بالمخاطر، وذلك عبر آلية الحد من الانقطاع المبكر عن الدراسة وجعلها مدرسة جاذبة. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تعلن اليوم عن إطلاق حملة وطنية تحت شعار عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، وذلك في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية للموسم 26 و2027، بهدف المساهمة في حماية المقدرة الشرائية للعائلات التونسية ودعم الاقتصاد الوطني. كما دعت المنظمة إلى توحيد القائمات المدرسية على المستوى الوطني بالنسبة لمختلف المراحل التعليمية. تفاصيل أوفى تحدث عنها للجوهرة فام رئيس المنظمة لطفي الرياحية.
2: نحب توحيد القوائم، بمعنى كونه في جميع مراحل الدراسة نعرف قائمة موحدة جميع التلاميذ من شمال جنوب. مع توحيد القوائم تحب فيها الميدع والمحفظة، وهذا أساسا دي وتكون حصريا تونسية، وبالتالي نحن نحب عودة مدرسية بمنتوجات تونسية، حافظ الصناعة التونسية، وزاد كيف تحفيز أبنائنا على المنتوج التونسي. كمنظمة تونسية لإرشاد المستهلك ضد توريد أي منتوج له مثيله في تونس، وبالتالي هنا معناتها مراعاة القدرة الشرائية المستهلك وجودا على كون مستلزمات العودة المدرسية تكون تونسية، هذا وموحدة في جمهورية معناتها كفانا من القوائم اللي فيها شطط كبير في مستلزمات نتاعها ولا أسعارها تكون مستنظمة لكونها موردة، وهنا إن شاء الله سنة نعمل عودة مدرسية بمنتوجات تونسية. بادرة على سلطة القرار وزارة التربية لإدراج القوائم إلزامية القوائم بمنتوجات تونسية من ناحية، كيف زاد توعيه المستهلك باش تكون القوائم التونسيه باش تكون المنتوج اللي يقتنيوه هو تونسي. وهنا راهو تقريبا عندنا نحن الانفراستركتور وعندنا الاليه كل اللي نجم نامنوا عوده مدرسيه لجزء من نص تونس تلامذه بمنتوجات تونسيه، وهذا مفصلي في المرحله هذه.
1: الحريق الذي اندلع ليلة أمس بغابات قريتي الجميعية والمباركية بمنطقة بابوش التابعة لمعتمدية عندرها من ولاية جندوبة يتسبب في احتراق حوالي 6 هكتارات من غابات الصنوبر، بالإضافة إلى نفوق عدد من الحيوانات وتضرر مسكن بصفة جزئية في حصيلة تقديرية أولية، وفق ما أكده عضو من اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بجندوبة وعدد من المتطوعين الذين شاركوا في عملية الإطفاء. ووفق ذات المصادر فقد قامت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بإجلاء عدد من السكان تحسبا لتوسع دائرة الحريق قبل أن تستخدم مروحية عسكرية شاركت في عملية الإطفاء، فيما يواصل أعوان الحماية المدنية تعقب الجيوب النارية المشتعلة والمحتمل اشتعالها للسيطرة التامة على الحريق. دولياً، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم أنه سيستقيل من رئاسة الحكومة البريطانية، مؤكداً أنه سيعمل على ضمان انتقال سلس ومنظم للسلطة. إيران تعلن اليوم أنها أجرت نقاشاً مقتضباً مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي خلال المحادثات في سويسرا، مشددة في الوقت نفسه على أنه لا يمكن اعتبارها مفاوضات. وغادر الوفد الإيراني المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة سويسرا عائداً إلى العاصمة طهران بعد انتهاء جولة استمرت نحو 18 ساعة من المباحثات بين الجانبين. ختاماً، الرئاسة اللبنانية تذكر اليوم أن الرئيس جوزيف عون بحث في اتصال هاتفي مع نائب الرئيس الأمريكي مسألة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان ووقف التصعيد العسكري الإسرائيلي، مضيفة الرئاسة اللبنانية أن مبعوث البيت الأبيض جاريد كوشنير ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني شاركا أيضاً في هذا الاتصال.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كما تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. وعبر على رأيك، وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 76 24 3000. عجيل إنرجي قدملكم أنفسكم. Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
3: مرحبا بكم في انفو سبور. باش نحكيوا على انجاز المنتخب المصري بعد تحقيقه الاول انتصار في تاريخ مشاركته في المونديال منذ 92 سنه ومنذ 3 مشاركات المنتخب المصري ما انتصرش. اليوم الصباح يحقق اول انتصار له، عناوين المواقع العربيه: انتصار تاريخي للفراعنه، منتخب مصر يكتب التاريخ بأول فوز وصدارة كأس العالم بعد 92 سنة، مصر تكتب التاريخ بأول فوز، مصر تعاقب نيوزيلندا بثلاثية، ليلة تاريخية للفراعنة، مصر تحقق فوز غير مسبوق في ليلة تألق محمد صلاح، محمد صلاح ليصبح الهداف التاريخي للمنتخب مصر في 4 مشاركات في المونديال. محمد صلاح المونديال هذا في المونديال السابق وهذا عنده 3 مساهمات تهديفية وزوز أهداف. الموعد اليوم 6 متاع العشية مع مباراة الأرجنتين والنمسا. مدرب الأرجنتين سكالوني قال ما ثماش منافس سهل في المونديال، النمسا منتخب قوي ومنظم ويجيد الضغط المباشر. سكالوني قال في موضوع آخر في الندوة الصحفية اللي تسبق مباراة النمسا، قال نظام فترات التوقف 3 دقائق لشرب الماء مازال غير معتاد بالنسبة للمدربين واللاعبين. واختم حديثه قال ميسي دائما في القلب، نذكره أنه المنتخب الأرجنتيني في صورة فوز اليوم يتأهل للدور 16 لمونديال 2026. إلى حد الآن 3 منتخبات ضمن تأهلها رسميا للدور الثاني.

0: تكون العشرة متاع الليل مباراة صعبة جدا للمنتخب العراقي اللي يواجه وصيف بطل العالم المنتخب الفرنسي. طاقم تحكيم كندي الانتصار يخلي فرنسا تتأهل للدور القادم، العراق الهزيمة تخليه يغادر المونديال. وليد جزيري كان في تقديم انفو سبور موعد رياض القادم ماضي ساعة.
1: عجين انرجي قدمت لكم انفو سبور.
2: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: نص نهار و28 دقيقة على موجتنا. صباح النور، صباح الفل كل من التحق بنا في الاستماع والمتابعة. هذه ساعتنا الثالثة، اخترنا في الكوتشينج نحكيو على هكا النجاحات ينعم، ولكن مع النجاح فما الإخفاق، مع السعادة فما الألم، مع الحب فما الكرة، ديما فما المتناقضات هذوما اللي يعطيونا دروس، اللي يعطيونا بوش في شخصياتنا، في طريقة ونظرتنا يمكن للحياة. هذاك علاش هي اليوم اختارت باش تحكي لنا على الإخفاق، اللي هو زادا إحساس تعديو به الناس الكل، باش نقولوا للي هكا ما حالفهمش الحظ، راهو الحياة تستمر. وشكون غيرها باش تقدم لنا نصائح؟ كوتش سميرة صلوحي، نقول لها صباح النور. صباح الفل كوتش.
1: صباح الورد، صباح النور. قلت لك راك انت ما تستحقش كوتش في الحصة نتاعك.
0: قلتي كل حاجة
1: طايحة لينا معناها. شنو خليت؟ شو تحب تعلق؟
0: ما حليها الورد اللي لبسها، قلت صباح الورد والياسمين، والله امورك وجوك صيفي بامتياز ما شاء الله.
1: الحياة حلوه بس نفهمها
0: ان شاء الله. ان شاء الله ديما حياتنا
1: لازمنا حلوه، لازمنا نكونوا منورين باش نلقاو كان كل ما هو نور في طريقنا
0: ان شاء الله يا ربي. هاي منين نبداو؟
1: اولا الساعه خلينا نقولوا الف مبروك لوليداتنا الكل اللي اجتازوا امتحان البكالوريا،
0: ان شاء الله الف مبروك.
1: نهارين تعديو سي بون، معناها خفت شويه الامور، كل ميساج وكل اجواء واجواء الفرحه هذيك الكل. ان شاء الله ديما تتواصل الفرحه في الديار التونسيه الكل. لكن في وسط هذايا فما شويه توصيات للعائلات، سواء عائلات اللي اولادهم نجحوا، الا عائلات اللي اولادهم
0: تم تاجيلهم، معناها
1: تم تاجيلهم دوره الابطال، دوره المراقبه، سواء الوليدات اللي ما أسعفهمش الحظ. به أول حاجة نحب نقول الساعة نبدأ، خليني نبدأ بالوليدات اللي ما أسعفهمش الحظ، واللي التجربة متاعهم ما كانتش كما هما يتمناو، باش ما نقولش الكلمة المتداولة اللي هي هيك فاشل وهيك مش قادر وهذاك ما ينجمش ينجح إلى آخره.
0: هو يعرف روحه وما مخدمش
1: ولا، لأنه للأسف كلمة الفشل هي معناها كلمة خلقها المجتمع، اللي هي قاعدة تضر، معناها ما تنفعش، واللي هي قاعدة تقيد في مشكل الأولاد كبار وصغار، وحتى ناس معناها عندهم مقبلين على مشاريع إلى آخره. رأي الكلمة هذه قاعدة تقيد فيهم برشا، لأنه الفشل كي نعاودوا احنا نوضحوا الكلمة في حد ذاتها، الفشل هي بداية جديدة. راهو الإنسان كي يخفق ما هوش هو هوش قادر، وإلا هو معناها عندوش قدرات ولا ما ينجمش، لا هو إنسان صار فما خطأ معين في الاستراتيجية وفي الطريقة اللي هو خدم بها. معناها هو كي بش يعاود ويعاود يشوف وين أخفق وين الأمور ما مشيتش، بالعكس بشكون هو ابدا ديجا عامل خطوات، معناها باش تكون الطريقة قدامه سهلة، حاجة بركة أنه يعدل شوية في الاستراتيجية متاعه. بهذا هو اللي
0: مفهوم
1: نحكيه عليه
0: الفشل،
1: مفهوم الفشل. ونعرفوا احنا قصص نجاح كبيرة
0: بدأت من
1: الفشل، أسماء بدأت من الإخفاق اللي هو كان هو بداية جديدة للنجاح. بالنسبة للعائلات، باب يا أمهات ويا أباء، حالة أولادكم النفسية أهم بارشة من شهادة البكالوريا ومن الأعداد ومن نظرة الناس ومن
0: وما فرحتنيش كما الجيران،
1: وما فرحتنيش كما الجيران، وتعبت وحطيت فلوس وهذاك الكل. ومهما كان سواء الوليدات معناها تلامذة أقراو أو ما قراوش، أو معناها تعبوا أو ما تعبوش، في الأخر ما فماش حتى تلميذ ما يتمناش يكون ناجح. وما فما تلامذة يلتحقوا في آخر شهر وما تكونش المراجعة متاحهم كما يلزم ويحسوا بالندم، لكن هما يستنوا الفرحة ويستنوا النتيجة كما تلامذة الكل، ديما يبقى عندهم أمل باش ينجحوا. دونك رسالة ليهم أولياء، أولادكم خليهم في المرحلة الأولى. دونك بالنسبة قلت للتلامذة اللي أخفقوا شو باش يصير، نعاونوهم احنا، نعاونوهم باش هما يستوعبوا الصدمة، لأنها نحبوا لا نكروا هي صدمة، نعاونوهم باش هما يفرغوا المشاعر متاعهم، مشاعر الحزن، يحس رواحهم مش قادرين، يحس رواحهم ثقتهم في رواحهم باش تنخفض. نخليهم يعترفوا بالوجيعة متاعهم، وخليهم يعيشوا وجيعتهم. خاطر فما برشا اولياء يقول لك ليه ليه تي اخرج اكعو اي ما صار شيء اي ننسى وليه خليه خليه ياخذ وقته ويقعد مع روحه ويحس له جي عم تاعو الحاجه الاولى نخليه بربي نفكوا الرابط بين النتيجه وبين قيمه الانسان راهو نتيجه البكالوريا عمرها ما كانت تحدد قيمه الانسان هي نتيجه لطريقه نتاع عمل نتيجه اللي معناها اسلوب هو اعتمده باش هو قرا نتيجه لتعب كذا ما عندوش علاقه بقيمه الانسان حاجه الحاجه الاخرى كما قلت لك انه احنا نعاودوا احنا كاولياء نوصلوا المفهوم هذا لوليداتنا ونحاولوا نفسروا لهم مفهوم الفشل بصيغته الحقيقيه هذا بالنسبه للي معناها اخفقوا تماما وباش يعاودوا السنه المقبله بالنسبه للتلامذه المؤجلين التلميذ المؤجل راهو ضغط نفسي عنده كبير كبير هو بالنسبه ليه عنده امل وفي نفس الوقت الاحساس معناها لذيك مشاعر اللي هو ما نجحش يشوف لاصحابه يسمع في الافراح في ديار اصحابه وماهوش عارف هو النتيجه كيفاش نجم تكون وكل بيرتورباسيون الكبيره ومش مش عارف هو معناها الطريقة معناها تصور أنت في فترة وجيزة بالنسبة لي عنده إحساس أنه الطريقة اللي قرأ بها غلطة دونك هو بشي عاود كأنه مشي عاود من الأول جديد اتلم ذات هذوكم بربي نعاونوهم يا أولياء في الدار نوفروا لهم الراحة نبعدوا على المقارنات ما تقولوش شبيه فلان نجح وشبيه لا شفت أنت كان قريت راك ناجح ما تقعدش هكا تعاود لأنه برشة تلامذة راهم يحبوش يعاودوا برشة تلامذة من الخوف متاعهم يحبوش يعاودوا وبرشة تلامذة عاودوا كان المعدل متاعهم تفوق راهو باهي الحاجة الثانية اللي هي خلينا كما قلت نفصلوا النتيجة اللي صارت على المحبة لأولادنا ما نخليوش نتيجة الامتحان هي تكون المقياس لمحبة أولادنا وخليهم هما يحسوا أنه محب معناها محبتهم وقيمتهم في عينين معناها والديهم والعائلة الكل راهي ما عندهاش علاقة بالنتيجة النتيجة هي تكون نتيجة لطريقة عمل كما اي مشروع تنجم انت تعمل اي مشروع في حياتك والمشروع في الاخر ما ينجحش دونك ما عندوش علاقه بالمحبه هذيك نتاعنا حاجه اخرى نطلب من الوالدين انهم يكونوا فريق عمل مع اولادهم فريق عمل يساندوهم يحاولوا يقفوا معاهم يحاولوا يوفروا لهم الظروف الملائمه باش هما يعاودوا معناها من الاول جديد وباش ينجموا يتوفقوا في امتحان البكالوريا اللي هي دورة المراقبة هذا بالنسبة للمؤجلين إن نجيو توا للتلامذة الناجحين التلامذة الناجحين تتعدى بعد هيك الفرحة هذيك أو ستريس الكبير هذيك متاع الفرحة راه باش يجي ستريس آخر ستريس آخر ما أكبر اللي هو أولا الساعة في النتيجة فما أولياء كانوا متوقعين معدل وبش يلقوا معدل آخر فما تلامذة بيدهم كانوا متوقعين أنهم هما بش ينجحوا بتفوق لأنهم عاملين معناه حاطين أحلام وحاطين حتى على مستوى التوجيه معناه عندهم بعد في الجامعة اختيارات معينة دونك هما معلقين أمال كبيرة على النتيجة وعلى المعدل اللي هما بش تحصلوا عليه دونك هما كما يتحصلوا لوش على معدل هذيك اللي كانوا هما يستناو فيه هذيك بتبيع بشي أثر على نفسيتهم وهذيك بشي أثر على الأولياء والأولياء وكأنهم يوصلوا لدرجة أنهم ما يفرحوش بالباك ما يفرحوش لأنهم هم عندهم
0: سقف توقعات
1: علوا فيه الأولياء علوا فيه برشا وخليوا أولادهم يعلوا فيه برشا وساعات الأولاد ما يكونوش هما هذيك اختيارهم يكون هذيك اختيار الولي دونك احنا ما نقارنوش لأنه المقارنة راهي تدمر معناها سواء بالنسبة للمؤجلين تدمر نسبة الثقة الصغيرة اللي ما زالت عند معناها التلامذة وبالنسبة للناجحين انت كي تلومه كي تقوله شفت علاش وهك ما وصلتش المعدل نحبوا عليه وهك ما تنجمش باش تكون انت باش تدخل تقرا ميدسين وما تنجمش تقرا انت انجينيوغا ودرشنية دونك هذاك الكل راهو باش يأثر حتى على ثقته في روحه ومش عارف يميز بين رغباته ورغبات العيلة متاعه هذه حاجة أخرى اللي هي راهو يلزمنا نفهموا اللي المعدل والاختيارات اللي احنا كبرنا بها والتوقعات اللي احنا من قبل نعرفوها انه الانسان المتميز هو الانسان هو الطبيب والمهندس والاستاذ ليه فما توا برشا شعب راهي جديده وفما سوق الشغل راهو انفتح برشا وفما برشا حاجات نجموا ننجحوا فيها حتى بمعادلات صغيره في الباك معناها عاونوا اولادكم ما تخليوهمش في متاهة كبيرة، في متاهة معناها الشعب الكبيرة اللي احنا ذيك كبرنا عليها، واللي ذيك معناها خلوها موجودة في البرمجة متاعنا، وخليهم يتحروا من كما نقولوا الكليات القمة اللي ذيك احنا صحيح. مش في بالنا اللي هي قمة. الحاجة الاخرى لازمنا نتفهموا برشا انه راهي شهادة البكالوريا راهي مالها الا مرحلة، مرحلة مدرسة سواء ابتدائي او ثانوي او معناها اعدادي، هذيك مرحله. المرحله هذيك فما احاطه كبيره بتلامذة، احنا كاولياء احاطه كبيره وندخلوا برشا وفي قراراتهم كل شيء. دونك هي امتحان البكالوريا كي نجتازوه راهو هذيك بالعكس توا تعدينا الى مرحله اخرى، في مرحله تكون هي معناها نكونوا مسؤولين على رواحنا كتلامذة، مسؤولين على اختياراتنا، معناها خليوا اولادكم يختاروا وحدهم، ما تاثروش عليهم، ما تدخلوش في اختياراتهم، ما تزيدوش ترهقوهم نفسيا، خليه هو يتحمل مسؤوليته باش من بعد هو الوحيد يكون عنده قدرة أنه يختار في حياته، لأنه الحياة ماهيش كان شهادة معناها جامعيه او معدل كبير في الامتحان، لانه بعد اذا كان انت تو باش تتقرر في عضو، بعد باش يدخل المجال الحياه العامه وباش يكون هو يوحل في ابسط الاشياء. واحنا لاحظنا يا هيبه حتى من خلال الحصص السابقه حكينا على برشا مشاكل في المجتمع وفي الاسره نتاع الناس، كانوا قبل امهاتهم وابائهم هما اللي قروا في في في عوضهم. دونك هما كي يجي في المجال الحياه العامه يوحل ما يلقاش روحه، لا يتعامل لا في الشغل لا في مع مرته لا مع اولاده، يلقى روحه ما ينجمش يقرر. اخر حاجه نحب نختم بها بربي واهم حاجه واني من قلبي نقولها للتلامذه اللي ما عادش عندهم حتى فرصه، لانه فما برشا تلامذه يعديوا الباك ثلاثه مرات ومن بعد ما عندهم حتى فرصه معناها باش يعاودوا يعديوا. نقول لهم راهو شهاده الباك عمرها ما هي باش
0: تحلك الافاق،
1: كما انت تنتظر. راهو شهاده الباك عمرها مش تعطي باش تحدد قيمتك انت كانسان ومقدار انت نجاحك في الحياه في الانسان. راهو حياتك انت نجاحك في الحياه راهي مربوطه بالمهارات اللي انت تتعلمهم، بقدرتك انت على تحمل مسؤوليتك، بقدرتك انت على التفكير، بقدرتك انت على إدارة المواقف الحياتية المختلفة، بقدرتك على إدارة مشاعرك، مواجهة الحياة ماهيش راهي بشهادة البكالوريا. وقديش من ناس خذوا شهادة البكالوريا ومن بعد حطوها كواترو على الحيط، وقديش من انسان خذا شهادة جامعية ومن بعد كيف خليها كواترو على الحيط ومشى عمل توجه اخر ونجح في التوجه الاخر. هذا راهو مش معناها مازمناش نقراو وما نعطيوش قيمة لشهادة البكالوريا، أن شهادة البكالوريا هي زادة جسر باش يعدينا المرحلة أخرى. لكن إذا كان ما توفقناش وما نجمناش ننجحوا اللي معناها عدة مرات، دونك ماهيش نهاية العالم. دونك تنجم تشوف فما شهادة التكوين المهني، فما البي تي بي والبي تي اس، وفما ناس عندهم ناس عندهم البكالوريا ومشاو بعد عملوا بي تي اس زادة ومشاو عملوا دي فورماسيون ونجحوا في حياتهم.
0: قصص نجاح
1: قصص نجاح متاع ناس مع والله مبكري نحضر في الموضوع قصص نجاح متاع ناس ما عندهمش بكالوريا، هما رجال أعمال كبار كبار كبار وهما بالحق قصة نجاح في حد ذاتهم. دونك أنت لازم
0: أما سمحني مدام سميرة هذا لا يعني
1: لا يعني
0: باش ننسيقوا أنه حاجة سهلة وهذا نشوفه
1: هذا لا يعني
0: التعليم مهم جدا
1: مهم جدا نحكيه بالنسبة للناس اللي فريمون عديوا ثلاثة مرات بالعكس اني نقول عدي مره واثنين وثلاثه وتنجم تعمل كانديدا ليبر. وباش نختم بالكانديدا ليبر ونحكي على اهميه الشهاده البكالوريا او الشهاده الجامعيه مهمه جدا راهي في حياتنا، فما ناس ما نجموش يتحصلوا على شهاده البكالوريا وخذوا طريق اخر وعملوا دي فورماسيون ونجحوا في حياتهم وعملوا مشاريع ناجحه وعملوا كونوا وسر ونجحوا في حياتهم الأسرية والمهنية، ومن بعد رجعوا في عمر معناها متقدم جدا جدا. نلقاو فما ناس خذت الباك شهادة الباك وهي عمرها 60 وفما فوق، معناها راهو ما فماش حتى حاجة مستحيلة. وإذا كان أنت ما خذيتش معناها شهادة البكالوريا وما نجحتش وقعدت لك حاجة في قلبك، مازال المجال قدامك، تنجم سواء معناها فما تنجم ليبر تسجل في الليبر، سواء تنجم تعمل كانديدا ليبر وربي ان شاء الله يوفق
0: أمين
1: كل انسان
0: رب.
1: وما تخليش حتى حاجه في قلبك ماهيش للناس، هي ماهيش للناس ولا للمجتمع ولا باش يقولوا خذاش هذا، لا هي انت باش تواجه وتعرف شنو قدراتك وما تخليش حتى حاجه انت في قلبك مهما كانت هي، لانك قادر تحقق كل شيء. هي استراتيجية صحيحة وهي مثابرة وهي تعرف شنو اللي ما مشاش وشنو اللي مشى وتخطط وتنظم أمورك بإذن الله سميع العليم. راهو ما فماش حتى شيء باش يغلبنا لأنه ربي سبحانه وتعالى أعطانا قدرات رهيبة رهيبة واعطانا في العقل هذا في المخ اعطانا رانا قدرة كبيرة. إذا كان احنا نوصلوا نكتشفوا قدراتنا ونوصلوا نوظفوها لكل قدرات المخ البشري رانا قادرين نعملوا أكثر من اللي نتخيلوا، وهذاك اللي يعملوا فيه لجيني اللي احنا نراو فيهم. وربي ان شاء الله يوفق الجميع
0: ان شاء الله. ان شاء الله مدام سميره صلوحي الكوتش اللي يكون حاضره معنا كل نهار الاثنين، اليوم موضوعنا النجاحات واكيد مواضيع اخرى ان شاء الله تكون حاضره معنا في فقره كوتشينغ الرونديفو متواصل. خلينا نسلموا عاد على البنوته ساعه خاطر جات نظيفه لا حاجه اللي باش نسلموا عليه بالاسم حما اقعد اقعد اقعد جنه باهي جنه يا لله ربي يفضل لك ماما. راي الكوتشينغ في الدار شو نقول لك صباح وليل وحتى ايام العطل
1: كل
0: شيء فيا ربي يفضل هالك. يلا نديكم موسيقى ألفة بالرمضان في انتظار متابعه لبقيه الاخبار. توصلنا حتى الماضي ساعه.

0: شيلك بقلبي تومي حنونه علي وما عليك ودمك دفايك وعيوني عليك.
1: على الخير ناوي هذا فارس كرم نصه حتى نص نهار و54 دقيقة وإحنا إن شاء الله ما ننوي وكان على الخير وما نسمعه كان الأخبار الزينة ذيك علاش نمشيو إلى عند راهم كي تبعتوا معنا من خلال أخبارنا وتحينات جينا ديما مع مراسلينا الوضع في عند راهم تحينات أخرى جينا من عين المكان بعد حريق ليلة أمس من عند رئيس جمعية نساء من أجل المواطنة والتنمية السيدة هنية العشري تكون ضيفتي تسويت ونقول لها أهلا وسهلا ومرحبا وعطينا شنو صار البارح بالضبط وهاي الفيديوهات زادت وصلنا دونك مدام هنية صباح النور.
2: أهلا وسهلا مرحبا شكرا جزيلا على الاستضافة وشكرا على التغطية ومتابعة الوضع.
1: شكرا ليك طمنا على الوضع وحكي لنا شنو اللي صار بالضبط.
2: الحمد لله على أنه الحمد لله على لطف الساعة الحمد لله على سلامة الناس الكل سواء كان مواطنين متسكنين وكذلك الأعوان بجميع قبعاتهم وبجميع تسمياتهم جيش حرس حماية مدنية غابات. كان دور كبير برشا الحقيقة في أنهم نعطيكم آخر تحيينات أنه صارت السيطرة على الحريق لكن مازال في طور التبريد. بالنسبة لنا ثم مرحلة هامة اللي هي اسمها مرحلة التبريد وهي اللي تجي مباشرة بعد ما تطفى النار الكبيرة اللي هي أكل جيوب نتاع النار الصغيرة وين نشوفه مرات هكا شوية دخان هذاك راهو الجذر اللوطة تحرق دونك يبقاو يطفيو فيه حتى لين يتخمد كومبليتمون وما عادش نشوفه حتى طرف دخان. إلى حد هذه اللحظة ما زالت الشاحنات نتاع الإطفاء نتاع الحماية المدنية ونتاع الغابات على عين المكان وما زالوا تو يطفيو لأنه وضع التبريد ومرحلة التبريد هامة برشا باش هكاكا نكونوا اطمأننا اطمئنان تام على أنه الحريق سيطرنا عليه بالكامل. خسائر كبيرة للأسف
1: مروحية معنا. عسكرية دروع بشرية البارح بش وحتى الساعة هذية لإخماد الحريق اللي جاء على غابات بابوش هكا ولا
2: أي بابوش من معتمدية عند راهم تحديدا على الوطنية 17 اللي هي قريبة برشا من التجمع السكني نتاع بابوش. الحقيقة ثم مقبرة مع للأسف معناها المقبرة معناها تحرقت ثم زوز عائلات بالضبط مجاورين الحريقة. دار تضرت الدار الأخرى شوي ثم دار تضرت الحيوانات نتاعها. بارتي أخرى زادة كيف كيف معناها تحرقت لأنه كان ثم عامل الريح اللي هو أجج النار تسمع معناها الريح بالحق كان عامل أجج النار كان عكس عملية الأطفاء ولكن في نفس الوقت عامل الريح هذاك كان حاجز على أنه يتعدى البارسيل واحد آخر خاطر المنطقة اللي صارت فيها الحريقة تضاريسيا منطقة صعيبة صعيبة صعيبة صعيبة ما سماش حتى أكسي إلا بال يعني بال على ساقين. والحق البارح تفجعنا برشا على خاطر أبار نحن مواطنين الكل موجودين على عين المكان خفنا برشا على الأعوان لأنه تمت محاصرتهم بالنار من عديد الأطراف يتحصروا في وسط النار حماية مدنية غابات جيش التونسي زادة كانوا ثم جنود موجودين. الحمد لله الحمد لله وشكر كبير تونس برجالها
1: الحمد
2: تونس بنساها تونس برجالها نقولها وأنا بالحق معناها نحس في روحي مش نبكي على خاطر بالحق المشهد اللي ريته البارح واللي ريته اليوم من تضافر جهود من سرعة معناها استجابة سواء كان من كل يعني المؤسسات الأمنية المؤسسات الجهوية المؤسسات المحلية السلطة المحلية الجهوية سيد الوالي البارح في الليل واليوم الصباح سيد معتمد كل الأطراف مجلس محلي مجتمع مدني الناس الكل يد واحدة بالحق بالحق مشهد يثلج الصدر كترى أكد التضامن والتآزر
1: الحمد لله
2: والناس الكل مع بعضها باش نجمنا نسيطروا على خطر في موقع حساس جدا كان ليقدر معناها تتكل مساحات كبيرة برشا كبيرة كبيرة كبيرة خاصة أنه النوعية نتاع الغطاء الغابي الصنوبر الكالتوس الجندول العليق هذوما كلهم هما معناها إيسانس يسميه في الغابة يعني أشجار سريعة الاحتراق. الحمد لله تمت السيطرة اليوم كمل معناها بالمروحية هذيك اللي جات وجابت السطل باش تمت معناها طفيت النار الكبيرة أما توا إلى حد هذه الساعة نحكي معاك أنا قدامي معناها الشاحنات نتاع الأطفاء اللي هما مازالوا في عملية التبريد
1: يعطيهم الصحة وإحنا الحقيقة شكر خاص لكل الأعوان بمختلف الأسلاك يعطيهم ألف ألف صحة على المجهودات اللي قاموا بها وانتي كمواطنة ميزابار معناها الصفة متاعك خلينا نقوله دونك ثمن مثل المجهودات ومحلها وقت اللي ولاد البلاد ومثل هالمشهد وهالهبة هذية الحقيقة

0: سبويرا من خطورة الوضع الذي يعيشه القطاع الصحي في بلادنا، معتبرا أن مصلحة المواطن التونسي ومصلحة البلاد عموما تقتضيان الإسراع باتخاذ إصلاحات جذرية للحفاظ على المنظومة الصحية وضمان استمرارية الخدمات الطبية بمختلف جهات البلاد.
1: توا لازم نفهموا اسكو اللي نعمل فيه صحيح ولا لا. انا بالنسبه لي انا يهمني كان النتيجه، حتى في الاخر بكل مهم بالنسبه لي انا هو مصلحه المواطن التونسي، مصلحه البلاد. دونك احنا لهنا لازمنا نقيموا الوضع ولازمنا نبداو توا في الحلول العمليه، وهذاك علاش حكيت بكريكا على لابي سانيتير. يلزمنا نخدموا للامن الصحي باش نبداو الناس كل مرتاحين والتوانسه يتداووا من بنزرت البنقردان. دونك اللي يقعد في تونس يحس روحه مضان، يقول لك انا قعدت في بلادي في الاخر بكل نلقى روحي وحدي في جهه، نعمل في الكار وحدي، هذاك كله يتحط سور لاتاب. لازمنا نقيموه ونشوفوا اسكو انت طبيب كي تجبره يخدم في بيئه سليمه لا، لازم الطبيب لازمك تحفزه باش يخدم، يبدا فرحان يجي وراك يحب يخدم، مش بالسيفنا عليه ماشي بالسيف. راهو في الاخر بكل احنا رانا نمسوا في اهم حاجه عند المواطن هي الصحه. دونك لازم يكون يخدم في اريحيه، يخدم مطمئن على روحه، مطمئن على مستقبله، مطمئن على الاكزرسيس نتاعو، مش مهدد باش هو يتعدى على قضايا ولا دونك القانون المسؤوليه الطبيه لازم يتفاعل يبدا. دونك هذا الكل يتحط على الطاوله ويجب ان نكونوا توا عمليين مع تبون لو كونستاي في نعرفوا شويه ثم شنو ثماش وندوا اجير. لازمنا نكونوا توا عمليين ونصلحوا.
0: وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابعة للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تراجعا واضحا في عدد الاعتداءات المسلطة على الصحفيين طيلة شهر مايو الماضي مقارنة بالأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية، بتوثيق 5 اعتداءات مقارنة ب18 اعتداء سجلت في شهر أفريل. وطالت الاعتداءات وفق تقرير وحدة الرصد الذي نشرته اليوم 17 ضحية توزعوا إلى 7 إناث وعشر ذكور يعملون ب4 مؤسسات محلية و5 أجنبية، وشملت الاعتداءات المسجلة حالة تتبع عدلي وحالتي منع من العمل وحالة حجب معلومات وحالة اعتداء لفظي. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين رئاسة الحكومة بالخصوص إلى إتمام إجراءات إسناد بطاقات الاعتماد الضرورية لعمل وسائل الإعلام الدولية وإلغاء الترخيص المسبق للتصريح من قبل المسؤولين المحليين احتراما لحق الجمهور في الحصول على المعلومة. دوليا تلقى الرئيس اللبناني جوزيف عون اتصالا هاتفيا مشتركا من نائب الرئيس الامريكي ومستشار الرئيس الامريكي ورئيس الوزراء القطري، بحثوا فيه تثبيت وقف اطلاق النار في لبنان. الى اللقاء.
2: للمزيد من الاخبار www.jawhara.fm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول ولا عندك ما تحضر تشكر ولا تنقد، عندك مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000 29 100 وإلا 73 24 3000.
3: ما 3:06، مرحبا في فلاش المونديال. الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا هي اللي باش تزفر لقاء منتخبنا الوطني التونسي ضد نظيره الهولندي، مقابلة تتلعب نهار الجمعة 26 جوان 2026 انطلاقا من نص الليل. دونك في الليلة الفاصلة ما بين الخميس والجمعة تكون آخر مقابلة لمنتخبنا الوطني التونسي في مونديال 2026، باش يساعد المكسيكية كاتيا غارسيا كل من مواطنتها ساندرا راميريز والإسباني خوزي أنريك نارانخو هو اللي باش يكون مساعد ثاني في هذه المقابله. نذكر منتخبنا الوطني التونسي بعد الخيبه في المونديال، هزيمه 5-1 ضد السياد، 4-0 ضد اليابان، باش يتحول من مدينه مونتيري المكسيكيه الى مدينه كانساس سيتي لمواجهه المنتخب الهولندي. مادام حكينا على ليكيب ناسيونال وبعد التراجع في النتائج والهزيمة الثقيلة، تراجع أيضا في تصنيف الفيفا بما أنه منتخبنا الوطني التونسي في المركز 58 عالميا، 9 إفريقيا، تراجع رهيب بعد الزوز نتائج المخيبة للأمال وقبول 9 أهداف كاملة مع تسجيل هدف وحيد إلا 8

الحصيله هذا ما قاله صحيفه لوباريزيان الفرنسيه عنه من تبعت خيبه منتخبنا، هل انه تونس نجم تكون أسوأ منتخب في تاريخ كاس العالم. نحكيوا على البروجرام ونحكيوا على النتائج نتاع البارح. نذكر اسبانيا ربحت السعوديه 4-0 مقابل 0، بلجيكا تعادت مع ايران 0 مقابل 0، الاوروغواي تعادت مع كابفير هدفين مقابل هدفين، تقريبا من افضل المنتخبات الى حد الان خاصه الافريقيه اللي قاعد يقدم في نتيجه طيبه ومفاجئه الى حد الان هو كابفير، تعادل مع اسبانيا وتعادل مع الاوروغواي. اليوم الفجر مصر حقت انتصار ثمين جدا بعد ما ربحت نيوزيلاند 3 اهداف مقابل هدف. اليوم السته نتاع العشيه الارجنتين تلعب ضد النمسا، العشره نتاع الليل المنتخب الفرنسي يواجه المنتخب العراقي. لاعبين ليفربول الانجليزي هم الاكثر مساهمه في المونديال حتى التوا، مساهمه تهديفيه بالنسبه لليفربول، جوارتها في مختلف المنتخبات عندهم 4 اهداف و8 اسيست. بالنسبه للبايرن في المركز الثاني 4 اهداف 4 اسيست، ريال مدريد 5 اهداف 3 اسيست، وارسنال لاعبيتها مسجلين 3 بونتو 4 اسيست. الفرنسية أوقفت المقدمة فرانس بيرون عن العمل بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل حول جيريمي دوكو اللي كان سافر لحضور ولادة زوجته. كوري الجنوبي اللي قرر مقاطعة وإلغاء جميع المقابلات المجدولة مع الإعلام الكوري، دونك إعلام منتخب بلادهم قاطعوه بعد تسريب صوتي لمراسل زاد ولد بلادهم تحدث وانتقد قائم المنتخب الكوري سون ويسخر من خدمته العسكرية. الإيراني يترك رسالة مؤثرة داخل حجرة الملابس في ملعب لوس أنجلوس، كتب فيها من بلاد فارس القديمة اللي يعود تاريخها لآلاف السنين إلى إيران المتحضرة، اليوم تظل الروح الإيرانية حية وصامدة لا تنكسر، جئنا إلى لوس أنجلوس بكل فخر ولعبنا بشرف ونغادرها بكرامة، شكرا لمدينة لوس أنجلوس على حسن الضيافة وشكرا لكل إيراني قدم قلبه وصوته وروحه من أجل إيران خلال هذه الدقائق من المونديال 180 دقيقة، ولي عام السلام والاحترام والصداقة بين جميع الأمم. كانت هذه فلاش المونديال قدم لكم أليس الذوادي، الموعد الجاي باش يكون في استوديو المونديال انطلاق من ملامح.

0: فينومين 2.0.
1: مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من لابو 2.0. رجعنا لكم باش نوصلوا أخبارنا ومتابعاتنا. وتيم اليوم هو قراية الكتب بصيغتها الإلكترونية، كيفاش نجموا نتغرموا بها وكيفاش نجموا نطوعوا ونعبيوا وقتنا في العطلة بقراءة الكتب. الحقيقة حكيت لكم على برشا منصات وبرشا تطبيقات تعطيكم ميزة أنكم تحملوا أجزاء أو الروايات ولا الكتب ولا المراجع بالكامل، لكن ديما الانتشار متاع ثقافة القراءة الرقمية مازال ما هوش شاسع جدا، خصوصا للناس اللي تحب تتمتع بالقراءة، يعني باش تقرا رواية مثلا. دونك مش كيما الناس اللي تعمل في بحوث والكل، هذوك ما متعودين ممكن على القراءة في صيغتها الرقمية، ويقول لك انا في الاخر نعمل في بحث. دونك تيليشارجي دوكيومون تاع ما نعرفش 60 صفحة، ما يقلقش بالكل انه نقراهم بعديك كي نكمل منه بوتيتغ نفسخوا. لكن مش كيما الكتب حكاية اخرى، والروايات والقصص والمراجع زيدا حكاية اخرى. في الفينومين حبيت نحكي لكم على تجربة تونسية مع رقمنة الكتب. الحقيقة هي تنجم تكون مؤثرة، أما في الأخر هابش نقول لكم وين مش نقطة الضعف، أما وين شو اللي خليني ما نحكيش بتاتخ عليه المنصة هذية والتجربة هذية في التجارب الأخرى اللي حكيت عليها قبيلة شوية. دونك شاب تونسي عمره حسام بن عمار، عمره 27 سنة، كان يقرأ في كلية الأداب وكان مغروم برشا بالكتب، لكن كان يعاني من غلاء الأسعار، وهذية نحب نأكد عليها على خاطر بالحق اليوم في تونس اللي يحب يقرأ كتاب راهو فما غلاء كبير وكبير جدا في الأسعار. يعني أبسط كتاب ولا ما نعرفش رواية مترجمة نجم تلقاها من 40 دينار حتى 100 دينار، فما أكثر زادة في بعض الكتب المختصة. المهم هو الإشكال متاعه كان غلاء الأسعار متاع الكتب الورقية، فكان يلوج على بديل أرخص من البيجي هذية والميزانية هذية اللي بشخصصها لقراءة الكتب. في 2023 لاحظ أنه فما منصات عربية وقتها للكتب كما نيل والفرات، دونك اللي قاعده تروج للكتب الالكترونيه، لكنها يا اما زاده مكلفه من حيث الاشتراك، والا زاده غير شامله، معناها حتى كيف يبيع لك ولا يحط على ذمتك النسخه الالكترونيه ما يحطهاش كامله. هذيك علاش قال علاش ليه ما نعملش حتاني منصه تجمع الكتب العربيه المجانيه وخصوصا القانونيه، بما انه كان مغروم زاده بالقانون والكتب اللي ولات في الملكيه العامه، والا يسمحوا المؤلفين بنشرها مجانا. وهذه زاده نقطه تعيق بعض المنصات في نشر الروايات والكتب الحديثة بحكم حقوق التأليف وغيره. دونك التحدي متاعه أنه كيفاش باش يلم الكتب هذية في أدغاس إلكترونيك واحدة ولا في عنوان واحد بطريقة أذكية ومنظمة. فخطوته الأولى كان أنه يستعمل في الشات جي بي تي اللي هو بازيك على الأخر، ويقول له صنف لي الكتب تلقائيا، مثل كتب الأدب مع بعضهم، التاريخ مع بعضهم، العلوم، الدين، التنمية البشرية، وكان يقول له زادا اكتب لي وصف مختصر لكل كتاب ما يفوتش فقرة مثال، وكان زادا يقول له أعطيني دي تاج نجم نحط بيهم لهاشتاج متاعي باش نسهل عملية البحث. وتطورت الفكرة معاه رغم أنه ما عنده حتى علاقة بالإعلامية وما عنده حتى علاقة بالبرمجة، وأطلق منصة اسمها مكتبتي. دونك مكتبتي توفى بالإيغريك، هي منصة مجانية بالكامل في تونس تحتوي على أكثر من 500 كتاب عربي مجاني وقانوني في عام بركة، جمع كما نقولوا القاعدة البيانات الكبرى هذية، ووصلوا عدد الزوار في وقت من الأوقات أكثر من 100,000 شهريا من كل الدول العربية. ووقتها بدأ يحط في الإعلانات ويفركز في دعم المداخيل كما نقولوا متاع المنصة هذية. دونك حسام تخرج من الجامعة وكمل الاختصاص متاعه اللي يحب هو، والحقيقة المنصة ممكن الفريق اللي يخدم فيها كله من المتطوعين. هذيك علاش اليوم حتى كي تدخلوا لها منصة مكتبتي تلاحظوا انه ما فماش ميزاجور، ما فماش تحيين فوالا للكتب اللي موجودة فيها، يعني ما زالت روايات الحقيقة قديمة نسبيا، رباط المتنبي وكتب ومراجع اخرى، كتب القرآن بيان سور مما لا شك فيه هذيك تبقى ديما مرجع اساسي، لكن الروايات ولا حتى مثال ربيع وقرطبة دونك ماهيش من المنشورات الحديثة كما نقولوا في عالم الأدب والورقيات في العالم بصفة عامة ولا العالم العربي. دونك حسام يقول الكتاب يغير حياة القارئ بطبيعة، ويقول أني نحب نغير حياة الناس الأخرين كما غيرت الكتب زادة حياتي، التكنولوجيا عاونتني ولو أنه الفكرة كانت تلقائية والفريق اللي معايا 100% متطوعين، لكن يكفيني فخر أني حاولت ننشر المعرفة بشكل أسرع وأوسع بفضل التكنولوجيا. ويقول ديما فركسوا على المشكلة اللي تعاني منها أنت شخصيا، فكون متأكد أنت إذا أنت موجود وعندك مشكلة راه فما آلاف كيفك أنت، دونك ابدأ باش تلقى حل لمشكلتك وتوا بعديك الناس الكل تستفيد وراك. حاجة ياسر مزيانة الكلام اللي يقول اللي هو مشجع والانيشيتيف البادرة في حد ذاتها مشجعة، لكن ياريت لو كانت تتطور أكثر وتولي في منافسة مع المنصات العربية اللي قدمناها لكم في ساعتنا الأولى اليوم في علاقة بقراءة الكتب بصيغتها الإلكترونية.

0: الخفيفة 41 دقيقة في اللابو 2.0 رجعنا لكم بالانفو براتيك وجديد في سوق الشغل.
1: انفو براتيك
0: ديجا اكثر تفاصيل على البلاغ اللي باش نقدمه لكم توت سويت موجود الاون على موقعنا www.jawhara.fm.net في علاقه بمناظره خارجيه بعنوان 2026 لانتداب عمله في اختصاصات مختلفه بشركه تونس للطرقات السياره. انتداب 200 عامل باش يخدموا في الشركه هذيا. بيان سور فما عديد التفاصيل في علاقه بمراكز العمل، شنو هي الخطط المفتوحه للتناظر، قديش المستوى التعليمي المطلوب. دونك نذكركم فقط ببعض المعطيات اللي ممكن نقدمها لكم، انه العمله باش ولا لي بوست فاكون موجودين بالمقر الاجتماعي اقليم بنزرت، اقليم بيجه، اقليم مجاز الباب، اقليم الجم، اقليم المحرس، اقليم وذرف، اقليم عرام، واقليم بن قردين. والحقيقه العدد لا باس به كما قلت لكم 200 عامل للانتداب في اختصاصات مختلفه بشركه تونس الطرقات السياره. اكثر تفاصيل تلقاوها كي تدخلوا على الموقع www.tunisieautoroute كلها اتشي في بعضها .tn/concours. دونك www.tunisieautoroute.tn/concours. اكثر حاجه تهمني انه نقول لكم ما تنساوش انه التسجيل الاولي يصير عبر موقع الويب نتاع الشركه اللي قلت لكم عليه، واخر اجل هو غدوه نصف الليل، يعني اليوم نصف الليل 22 جوان 2026 نصف الليل، ومن بعديك تكملوا بقيه المراحل في علاقه بملفات الترشح. كونكور اخر نجم نختم به اليوم في الانفو براتيك في علاقه بالاختبارات المهنيه لانتداب عمل زادة ضمن وزارة التربية للعمل في وزارة التربية. كل التفاصيل موجودة على www.edunet.tn. البلاغ هذا ما عندوش برشا من اللي هبط نهار 19 جوان، وباب الترشح مفتوح حتى 8 جويلية 2026. يكفي انكم تدخلوا على موقع الالكتروني edunet.tn حتى تلقاو كل التفاصيل الخاصة بالبلاغ هذا، كيفاش يصير الترشح، شنو هي الشروط المطلوبة، العمر اذا فما بطبيعة حد أقصى بالنسبة للعمر، أما أهم حاجة إنكم ما تفوتوش الأجال اللي هي 8 جويلية 2026، وإن شاء الله بالتوفيق للناس الكلها.

نخلطوا معكم لختام الموعد اليوم من لابو 2.0. شكرا لكم اللي تابعتونا طيلة ساعتين من زمان بالأخبار، أخبار التكنولوجيا، أخبار المكتبات الرقبية الرقمية وعروض الشغل في تونس. بيان سور نكون وصلنا لختام الموعد غدوة بحول الله كالعادة، ساعتين جدد محتوى متجدد ديما في اللابوغاتوار متاعكم في المخبر اللي نحكيو فيه برشا تكنولوجيا وبرشا ذكاء اصطناعي كالعادة من ساعتين حتى للأربعة. ليكيب الكل تسلم عليكم ومتابعة طيبة لباقي برامجنا. اليوم كان معنا عبد الحميد بالعجوزة في الديجيتال، شكرا ليك، ومعه زيدا ياسمين، دونك حسام الجيد في الإخراج التقني يعطيك الصحة، وسنم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. باي باي.

0: نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونت تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تب ما أحسن تعدى المخير. استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة سعيدية.
3: هذا الموجز الإخباري. قال وزير الصحة مصطفى الفرجاني خلال جلسة عامة حوارية عقدت اليوم بالمجلس الوطني للجهة والأقاليم، قال إن وزارة الصحة تنكب حاليا على إعادة تهيئة البنية التحتية المتضررة وإعادة تشغيل الأقسام والتجهيزات والمرافق المعطلة بالتوازي مع إنجاز مشاريع ومؤسسات صحية جديدة، وذلك في إطار مقاربة تقوم على تقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتحقيق مزيد من العدالة بين الجهات. من جهته تحدث النائب بمجلس الجهات والأقاليم عن نصوص حمدي عمران عن أبرز النقائص المسجلة على مستوى الجهة في القطاع الصحي.
4: حقيقة اليوم جلسة مع السيد وزير الصحة كانت حتى على اقتناءات بالنسبة للمستشفيات الجامعية ومشكور حتى طلبنا بها برشا معناتها تسكي معناتها لوجستي ولا هي في البرسونال الحق مشكور، لكن توا الإشكال الكبير أنه كما نعرف الكل ولاية سوسة هي قطب صحي وجامعي وسياحي، معناتها نحكيه على آلاف الوافدين من جميع الولايات إلى ولاية سوسة. الحقيقة ضغط كبير برشا على المستشفيات فرحت عشاد وسألول نطلب منه كيف توش نطلب منه في الجلسة العامة أنه باش يدعم الصفوف الأولى للصحة، الصحة العمومية. نحكي على مستشفيات الوسيط. اليوم المستشفيات الوسيط هي تعاني نقص في طب الاختصاص، معناتها اليوم كي نشوفوا نحن ضغط على رونديفو معناتها طبيب قلب ولا هي غيره، ونحكي على طب القلب طب معناتها ضغط الدم، مرض ضغط الدم عندنا 39 توصل 39% من الشعب التونسي يعاني من ضغط الدم، 17% يعاني من مرض السكري. معناتها كي نشوفوا نحن انه الباسيون يستنى بثلاثة شهور بالاربع شهور باش ياخذ رونديفو في مستشفى جامعي، ما تندعموا المستشفيات الوسيط بالاختصاصات هذه تخفيفا للضغط على المستشفيات الجامعيه. برومون هذا هو النقص تو برومون لا تا شنطالبوا انه كانوا قبل موجودين، لكن في وقت ما مع السيد وزير الصحه هذا نحاول كونتراكتويل كانوا قبل طب كونتراكتويل متعاقدين مع وزاره الصحه اطرابير مع المستشفيات الوسيط، وان شاء الله يتفاعل معنا في الموضوع هذا.
3: من أخبار الجهة أيضا عقدت اليوم بمقر دار المسنين بالكاف ورشة عمل حول موضوع التوعية بشأن سوء معاملة كبار السن. مراسلنا في الجهة محمد العياري تابع وتحدث إلى نعيمة جلاسي رئيسة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.
5: موجودة اليوم في ولاية الكاف للمشاركة في فعاليات اليوم الدراسي حول الوقاية من إساءة تجاه كبار السن، وهذا اليوم الدراسي باش يتم تسليط الضوء فيه على خلينا نقولوا الفارق بين الترسانة القانونية اللي موجودة في تونس والواقع اللي نراه فيه الحقيقة العديد من الأشكال الإساءة لكبار السن خارج خلينا نقولوا المنظومة الرعائية. في الشارع فما إساءة، في المنزل فما إساءة، في كل معناتها في الفضاء الخارجي فما إساءة. دونك كبار السن حتى نقولوا فما إساءة لا انفيزيبل كنا بال انفيزيبل تبدا محيط غير مهيئ لفائدة الكبار السن ذاك نسميوها إساءة.
3: وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كافت أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج من جلب النباتات والمنتجات النباتية عند العودة إلى أرض الوطن، وذلك في إطار حماية الأمن القومي الغذائي والمحافظة على المنظومات الفلاحية الوطنية التي تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد التونسي. دوليا أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم ترخيصا عاما مؤقتا لمدة 60 يوما يتيح إنتاج وتسليم وبيع النفط الخام والمنتجات البتروكيميائية والنفطية ذات المنشأ الإيراني في خطوة تأتي بعد الجولة الأولى من المحادثات الأمريكية الإيرانية التي عقدت في سويسرا. الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن الجولة الأولى من هذه المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا أحرزت تقدما جيدا للغاية وأسست لما وصفه بقاعدة قوية جدا يمكن البناء عليها للتوصل إلى اتفاق نهائي يضع حدا للحرب في الشرق الأوسط. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. الجوهرة فيم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، لحداش متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما ثلاثة متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فيم تي في. حاجة اخرى
6: جوهرة فيم.

0: الأربعة وثمانية دقائق. مرحبا في استوديو المونديال من توا حتى للخمسة، سويعة كالعادة فيها كل الكواليس كل النتائج وآخر الأخبار في مونديال 2026. تحية للناس الكل اللي تابعوا فينا على جوهرة فام وأيضا على جوهرة تي في. مش رافقنا في السويعة هذه كل من سي سمير جويلي. مرحبا سي سمير.
1: أهلا وسهلا نوس. مرحبا مرحبا بلال، مرحبا بالحضور وجميع مستمعينا ومشاهدينا.
0: بلال بشوش مرحبا.
2: مرحبا نيس، مرحبا مستمعي ومشاهدي جورا فيهم وجورا تي في، ومرحبا بسي سمير وبالتقنين اللي معنا اليوم.
0: باش نرجعوا على ما قبل مباراة هولندا، ما بعد الخيبة في المونديال اللي التوانسة مازالوا يعيشوا عليها حتى الواقع نتاعها حتى لليوم، قبل المقابلة المنتظرة ضد المنتخب الهولندي بعد زوز هزايم، بعد زوز هزايم التحقنا بهم في الحقيقة للتاريخ من جانب سلبي، بما أنه قبلنا 9 أهداف كاملة سجلنا هدف وحيد، عندنا إلا 8. سي سمير نبدأ معاك. ذي زادة تونس تشهد تراجع في التصنيف متاع الفيفا الصادر اليوم، 58 عالمي 90 في الأفريق، المغرب نذكر الأولى في الأفريق تطلع المركز السادس عالميا، السنغال الثانية في الأفريق 17 عالميا، نيجيريا الثالثة في الأفريق 24 عالميا، مصر الرابعة في الإفريقي 26 عالميا، والجزائر الخامسة في الأفريق 29 عالميا. تونس ما عادش حتى في التوب 5 على الأقل اللي استأنسنا به في السنوات الأخيرة،
1: وهذا كله أنيس خلينا نقوله أو خلينا نقوله أنه إحنا أو كرة قدم تونسية في حداد، معناها تقريبا لو وصلت الكلمة شنية نلقاها كرة قدم تونسية، ما نقولش رياضة ككل، كرة قدم في حداد. أمس لرمسي نسمع في سيديو قالوا لي كيبتوريش تونيزيان ولا كيبتوريش دي مونديال، يعني الفريق اللي جاي في السياحة، دونك هذا كله هذا كله خلى اللي تقال شكون جاب وجبناه لرواحنا احنا، لأنه الشيء اللي قدمناه في الكوب دي موند هذه ما شرفش كرة القدم التونسية، ما شرفش الإطارات التونسية، ما شرفش الشعب التونسي، ما شرف حتى أي واحد حتى يحب الرياضة من بعيد ومن قريب. أني ما بون الحديث المنتخب التونسي اصبح الخبز اليومي، الحديث اليومي والخبز اليومي للشعب 12 مليون تونسي، بلاتوات تحكي على الامور الاداريه ذيك المعروفه، دونك الناس الكل تحكي فيها، الخوار اللي موجود في الكره التونسيه الناس الكل تحكي فيه. حبيت نحكي على حاجه ممكن ايش ما جبدناهاش وما حكيناش عليها، هو احنا تكينا صبري رموشي المدرب تكينا ما نعرفش، لكن
0: اللي تقدم مش تكينا على خاطر انتقدنا
1: انتقدنا
0: تكينا عباره مجانين،
1: لا لا لا انتقدنا اختيارات المدرب في القائمه الصعبه من القائمة من تربص برقة،
0: وطلعنا على حق احنا في الاخر قلنا ذي كومبيتيسيون خلي للي تظهر الملامح نتاعها وللي توف احنا جاو فات المشاركه مازال مقابله
1: قلنا يفوت توجور دوني ريزون او سيليكسيونور جيسكا بروف دو كونترير، معناها هذا عندي اختياراتي وبعد الاختيارات نحاسبوا، احنا اختياراته كانت غلطه في تربص التبرقه التحضير، انها باش نحكي على الجانب البدني وتحضير البريباراتور فيزيك او المختصين في العدد البدني، احنا شفنا نعرف مانيش يعرف بلال في التدريب انه لما عندنا اشيونس كومبيتيسيون بدايه بطوله او مباراه نحضروا الفريق نتاعنا اون شيرش لو بيك لا فريشور فيزيك نهار المباراه، يعني مباراة السويد احنا شفنا مباراة النمسا شفنا فريق ممتاز، فما كالذبة الكروية فما كالفرجور فيزيك فما لانجاجمون لي دويت، دونك البروغراماسيون فيزيك كانت مبرمجة على اساس انه مباراة الودية هذيك، لعبنا مباراة ممتازة لكن بعد وقعت لنا الشيوت شفناها في مباراة السويد 5، ومن بعد التأثير المعنوي نتاعها أثر علينا خلانا نخسر مع بلجيكا نفس الشيء، ومع
0: معناها البيك جات في بلجيكا
1: بالضبط، يعني اون موفيز ريبارتيسيون ولا بروغراماسيون فيزيك لونترينمون هذا أكيد، لأنه يعني شفنا ماتش النمسا شفنا فريق ممتاز جدا، فما الانتعاش البدنية فما الفريشور فما الديويل فما تحس أنه قلنا فريقنا وقتها نوعا ما حاضر، لكن
0: معناها تنجم تكون البرمجة في نتاع المقابلات الودية أثرت وخاطئة
1: أكيد خاطئ هذا من ناحيه، ومن ناحيه اخرى انت احنا ما اختارناش المنتخب البلجيكي باش نلعبوا هو اختارنا كمباراه وديه، انت باش تلعب ضد اليابان علاش ما لعبناش مباراه وديه؟
0: اختار المغرب يظهر لي في الاول والمغرب رفضت الحكم التزامي،
1: هو علاش اختار تونس؟ لانه عنده مباراه مع فريق افريقيه مصر، احنا عندك مباراه مع اليابان علاش ما عملناش مباراه وديه بلال مع فريق اسيوي عمان اللي بيمبورت، دونك تحضيراتنا كلها كانت غلطه. زبسيت فوتبول ما شفناهمش في الفريق القومي التونسي، لانه تشوفوا احنا الكافيرد ولا الكوكاساو ولا
0: كوراساو جزيره فيها 150 الف سنه،
1: يعني امكانياتهم البدنيه والفرديه اقل من نحن، لكن طبقوا اباجيات كره قدم، تلعب ضد فريق قوي عندك بلوك عندك لوليني قرب لليني لبعضهم سكر الانترفال، عملوا مباريات ممتازه جدا ووقفوا الفرق الكبيره بامكانيات قليله، احنا لا احنا ما شفناش زبسيت، لا شفنا فقط جماعي، لا شفنا كوفر لوفرتور، لا شفنا التفاهم بين بين الخطوط، لا شفنا
0: فرق جنب خطوط
1: بالضبط، لانه المهاجم تاعنا يضغط وحدهم فماش دعم وسط الميدان، الشيء اللي خلى المساحات كبرت في الميدان، ولا ولا الجارديان تاعنا نلومه الشامخ ولا ولا ولا نلومه دحمان، راهو كل كره توصل كل كره توصل لانه ليدو ديفونسيف العريانين بعد على بعضهم، دونك ولا ولا الفريق المنافس يوصل كل سهوله يخلق في 50 فرصه في درجه تقريبا، دونك اكيد تخلق انت 10 فرص في درجه تركز هذا هدف، دونك هذا حبيت نحكي كرويا، لكن يعني كره القدم التونسيه كما قلت في حداد لازم مراجعه تامه للبنيه التحتيه للتكوين احنا يا انيس
0: ما طلعش نفس الديسكور نتاع المراجعه والتقييم
1: هذا
0: راهو نعاودوا فيه على
1: لكن تو لا سينال لارم شعلت
0: خيمه شعلت قبل
1: لكن المره هذه صحيح احنا دخلنا غرفه الانعاش كنا قبل عندنا شويه امل وعندنا كذا لكن تو ما عادش عندنا يلزم الرياضه التونسيه توقع ثوره برلمانيه او رئاسيه او اللي تحب عليها انت لانه احنا كنت نحكي انه في الاوف
0: ديما والله رياضيين
1: ديما نحكي رياضيين لا رياضي احنا هنا برنامج رياضي ونحكي على المنتخب التونسي
0: مثلا تقول انه حتى اعلى مستوى حتى رئاسه الدوله لازمها تتدخل في الوضع
1: اكيد اكيد لا اكيد فماش حل اخر كل عام مصر البرلمان تاعها مجتمع وقت اللي انسحبوا من كاس افريقيا بعد ما زون انسحبوا مطلون عمل اجتماع وخذا قرارات صار شفت المنتخب المصري كيفاش قاعد يقدم في مستوى ممتاز بلاعبين يعني محليين تقريبا ناحي مرموش وناحي صلاح يلعبوا في الدوري الانجليزي البقيه كل محليين
0: تم بعد نرجعوا فما جوار جابوهم الشط كان في اجازه وما كانش كونفوكي خلطت البارح ماركا
1: وسجل هدف معناها هو التعادل ورجع المنتخب المصري دونك خلينا نقولوا الدفاع نتاعنا مفقود وسط الميدان مفقود وهجوم مفقود فما الاباء قلت لك اباء جديات كره قدم تاع الضغط الجماعي نتاع اللعب الجماعي لا ريلاسيون تكنيك اونتر لو جوار ما فماش زيد على اضيف على ذلك ممكن كما قال المستوري لمح شويه قال لك المشاكل بدات تربص برقه دونك اكيد
0: التحضيرات فما برشا كواليس مازالت ما خرجتش وقاعده بعض التسريبات
1: يلزمها تخرج وانيس لكن انا نلوم على ممكن على بعض يلزمها تخرج وانيس لكن انا نلوم على ممكن على بعض اللاعبين انه يصرحوا في
0: شكون مثلا
1: العابدي مثلا العابدي

0: قبل كبيرة ياسر بول صراحة. المنتخب راه مش من تو يمر بفترة معناها صعيبة، لكن ديما النتائج كانت تغطي. حتى الخروج نتاع كأس العالم الفارطة ولا اللي قبلها ديما تكون النتائج مقبولة. باش نبدأ واضحين، نحنا مانيش سمير إن بروند ناسيون فوتبول بول صراحة. خلي
1: هو حتى صخيري قالها راهو صحيح لو معليه راهو المردودة نتاعو قال معناش ملاعبية عندهم النيفو.
0: أما بالنسبة من الكأس العالم هذية أنت تشوف روحك مثلا على 48 فريق، صحيح طحنا في مجموعة كبيرة، لكن اليابان هذه معناها 3 سنين ولا 4 سنين التالي معناها ربحناها في اليابان في دورة كيرين. في دورة معناها كيرين المدرب هذيك كان موجود ربحناه
1: نفس العناصر تقريبا
0: بنسبة 98%. انت تلقى روحك راو الارقام اللي صارت في ماتش اليابان راو ارقام معناها
2: كارثية
0: فظيعة. مش معناها اكثر من كارثية سمير. راو الفريق الياباني اللي هو منتصر من الدقيقة الرابعة راهو عمل بريسك 100 كيلومتر كمجموعة. فريق التونسي عمل 78 كيلومتر
1: كمجموعة. عمل أكثر منا ب 20 كيلومتر
0: معناها راهو نسبة الفرص نتاع تسجيل الأهداف معناها الإكس جي معناها 2.7 ولا 2.8، نحن 0.04 معناها حتى شونس باش تماركيو حتى هدف.
1: صحيح
0: معناها فما مشاكل ذهنية برشا. المستوى نتاع اللاعبين اللي شاركوا في كأس العالم الفارطة صخيري كان في نيفو معين، الطالبي، براون، معناها الناس هذوما كانوا سوا ديزون ديما فما لو مينيموم
2: يترشح
0: في الماتش
1: تراجع المردود نتاع
2: معناش ممكن نرجعوا لليست انيس. فما ملاعبيه شاركت معك في التصفيات وتنقلت لافريقيا وتعبت معك وزت معك الحمل اس علي عيدوني فراني ساسي علي معلول بتاتر هذوما كانوا نجم يعاونوا تجيب لي ملاعبيه صغار تو ان معشر الغربي تو العياري دي جوار بروميتور في المستقبل لكن مش تاع كوب دي موند هذه.
1: جبتهم زاد ما عطيتهمش فرصه كامله.
0: انا مع
2: هذه خبره.
0: انا مع تجيب ملاعب صغير جيب بالشركو. انت علاش علاش علاش جي فيه ما تجيبوش على الاجواء باش يعرف الاجواء تعرف الاجواء في فتره اخرى. انت تجيب ملاعبي باش تشركوا. فما ملاعبيه ما عندهم حتى شونس مشيو في الليسته هذه ما عندهم حتى امل نتاع 1% بالشركه.
2: ولايه الشيخاوي
1: كيما شكون مثلا
2: مرتضى بن وناس الشيخاوي مرتضى بن وناس انت لعبت راس سانك دوت كان يلعب لك سونتري جوش مرتضى بن وناس
1: صنع بن حميده يلعب في المحور
0: الظهير الايمن اللي معتز
1: فاليري معتز النفاتي.
0: ليش ماشي معتز النفاتي مع انه قبل الدوره ما عنده حتى شونس
1: هو ماشي مش يلعبوا الحاج محمود الرير دروا
0: مش معقول هذا. وقت اللي انت تشوف مثال الزعلوني اللي كان موجود في البطوله وكان في فترة متاع المنتخب في الأربع شهور وثلاثة شهور هذوما الفارتين كان ممتاز كان باهي. وقت أنت ما تهزوش وشوف أنت تلعب في الحاج محمود معناها في بلاستو هذه معناها سي دو نابورت كوا
1: باهي. تو عندنا ماتش هولندا كيفاش باش نتعاملوا معاه. ماتش هولندا اللي نجم نقولوا اللي حفظ ماء الوجه راهي الصحافة العالمية خلتنا فضيحة في بعد زوز هزايم هذا من العناوين الكل ضح المنتخب الوطني التونسي كيفاش منتخب هذا يترشح كيفاش منتخب هذا موجود في مونديال. الحقيقة نقطة استفهام كبيرة.
2: كنت قالوا ليكيب توريست دي مونديال يعني تهمونا بال يعني شوف النعت اللي عطوهونا شوف المنتخب الهندي هو بشي حافظ بشي يجي في المرتبة الأولى ويتفادى ممكن صاحب المرتبة الأولى في المجموعة اللي مش يلعب معه في الدور 32 يجب يربح أكثر من 6 أهداف باش يضمن المرتبة. دونك المنتخب الهندي مش يهبط ينزل للميدان مش من أجل انتصار بركة من أجل انتصار وبنسبة كبيرة من الأهداف زادة. دونك هذا مشكل كبير قدام
1: ترى باش نكونوا خايبين بنفس المانيير ولا الضغط زي
2: لا, لا أكيد أكيد هو يعني نتصور معناها بكل أسف
1: نقول
2: لا ما زلت بدل حتى شيء لأنه الملاعبية خرجوا من كوب دي موند خرجوا وحسب
1: زيد الكواليس بزيد تأثر
2: أثرت حتى العلاقة بين اللاعبين لعب تقول يقول فهم اللاعبين مسحق تمشي معنا يعني لا تشي سي كوليك معنا
0: صحيح هو مزال في الكومبيتيسيون
2: مشي الأمور مسطوري كيف كيف إكس ولا جراي. دونك الأجواء مشحونة ومش باهية
1: حسب الكواليس الأخيرة في انتظار التأكيد مغادرة زوز أعضاء من المكتب الجامعي اللي هم معز المستيري وريم البجاوي لبعثة المنتخب الوطني التونسي. البعثة باش تتحول لأمريكا باش تمشي تلعب
0: شنو الأسباب سيتي المغادرة
1: بلكش عندهم حسب الكواليس انه فما صار الاختلاف مازالت الاستقالة رسمية نحكيو ديما في انتظار التأكيد الرسمي الثنائي هذا باش يغادروا ويرجعوا لتونس.
2: ممكن عدم رضاهم على كيفيه تسير المنتخب على الوضعيه نتاع المنتخب التونسي حاليا او ممكن
0: يسيروا معاه
2: عاملين يسيروا اجتماع
1: كان جيت صاحب قرار شنو القرار اللي تاخذه بعد الخيبه هذه
2: لا هو حل التقييم
0: نظام التقييم
2: لا مش التقييم ما عادش مع مش تقيم في لا ميديكوريتي ما عادش نجم تقيم توسكي

0: ميديوكر، قيم حاجه باهيه عملت، ما عملنا حتى شيء باهي باش نقيموها باش نبنيو عليه. دونك يلزم كل صراحه، انا اخويا اعطاني مهمه فشلت ننسحب في حد شيء، هذيك سنت الله في قلبه.
1: يقول لكم
0: فشلت
1: في الديبار تاعي يعني،
0: شو الديبار
1: عنده سنه
0: شو يا بلال، فشلت في الكاس العربيه وفشلت كاس الافريقيه، كاس العرب كاس افريقيا، وشوف كل وقت معنا كاس العرب مشينا بفريق وبعد اربع وبعد اربع ايام كاس افريقيا وهزلنا لامينيكي وقت اللي
1: الفرق كلها خطا كبيره برشا كل صراحه،
0: خطا في خطا وتكمل خطا في كوب دومون في العرس الكروي العالمي،
1: لم يقع تحضير كاس عالم سي سمير، كاس العالم يتحضر لنا راهو مش بشهرين وثلاثه شهور،
0: نعطي مش على الغير يخدموا في برمجه جديده ورؤيه جديده ومنهجيه جديده.
2: نطالبوا منهم على الاقل يلعبوا يبلوا المريول في مباراه هولندا على الاقل،
1: لازم يكون شويه كل صراحه لازم يكون تغييرات كبيره برشا،
2: لازم يجيبوا جوارات اخرين،
1: لا لا تغييرات نفس المجموعه هذه اللي باش تلعب اللي ما قدمتش مردود طيب ما عادش
2: نعطيو فرصه اللي ما لعبوش
1: بيت الحال، فما ناس فما ناس موجوده، علاش ماشي كاس عالم انت على الاقل على الاقل فما ناس تلعب زاده في مستوى كبير سيرتو المهاجمين، تو لعبنا شويه هجوم
0: ما لعبناش
1: سي لو مومون باش
0: يلعب حتى مهاجم، احنا شوات ما لعبناش بيه كان ندخل
2: حتى حتى نلعبوا مهاجم وهم
1: حتى سعد حتى سعد تونكتي ما عندكش بلايص
0: ما عندكش ميسي انت وما عندكش
2: وهمي مش على طريقه جوارديولا، احنا وهمي بالرسم
0: وهمي بالحق
2: ما فهميش
0: اوهمنا انه وهمي
2: لعبنا بلايص سعد لعبنا بتونكتي على اساس مهاجمين وهمي
0: لا بتجمش انت
2: في الحقيقه
0: سيرتو اذا كنت تلعب بلوك باو تلعب الجو ديريكت احنا
1: سي سمير حتى حتى او نيفو دو سيستيم دو جو راهو ما نجحناش بها 3 5 2 ولا 5 3 2 نرجعوا للعادي على الاقل ينجمش يكون فما التوازن يكون فما توازن واللي كلوار معناها يبداو يرجعوا مع اصحابهم
2: واللعب بالوسط
0: اللي شفناه تو الفرق كيما المتوسط اللي تطلقت في الماتشات هذوما وقفت جماعات كبيره وسط الميدان وسط الميدان مش بالدفاع عندهم وسط الميدان كبير
1: انا لسه ما نتصورش باش يكون الماتش نتاع هولندا
2: اسوأ من الزوز الاخرين
1: على مستوى الاداء
2: على مستوى
1: النتيجه هولندا عندها هجوم كبير برشا لكن على مستوى الاداء اذا كانت تصير التغييرات معناها في بعض المراكز وماشي انت مش تلعب امات معناها لو ما ديرني ماتش حاولوا معناها انه
2: في كلمه جوده في 30 ثانيه فيرونار لعب باسمه وقت اللي قبل التحدي هذا
1: فيرونار داخل في الربع خرج من الخساره
2: لكن ما عنده مخسر بسكور كبير ما نجمش ياثر عليه
1: علاش هو خسر هو اخر ماتش هو تنحى في السعوديه خسر مع مصر 4-0 مع مصر
0: وبيش
1: مع
0: اليابان مش يعاود لانه هو تطار في الجاليزي الريكورد تاع دي ديشون كات كوب دي مون عمل زوز مع السعوديه وهذه ومع المنتخب النسائي الفرنسي دونك تخلى المساعد الجليزي الفرنسي
1: النتيجه تبقى النتيجه معناها
0: لانه واحد
2: المقابلة نتاع هولندا اللي بتكون الليلة الفاصلة ما بين الجمعة والسبت كما تشوفوا في الصورة باش تزفرها حكمة مكسيكي اللي باش تكون كاتيا غارسيا اش بيك سيدي تحسك متفاجئ
0: بالتعليم نحبوا التركيز في عديتنا هو مش يقول لك يطيروا التركيز هربوا التركيز خلينا نلعبوا مركزين على الكورة يا بلال
2: دونك كاتيا غارسيا اللي باش تزفر
1: مركزين هذوما اللي بينا سينو مركزين
2: باش يكونوا معاها بمساعدة مواطنتها زادة سان راميريز بينما لاسيس الاخر باش يكون خوزي انريك نارانخو هذا بالنسبه لطاقم التحكيم نذكر المقابله الليله الفاصله ما بين الخميس والجمعه دونك اولى الساعات نتاع نهار الجمعه 26 جوان ان شاء الله ان شاء الله على الاقل لمصالحه الجماهير شويه باداء مرضي خلينا نختم الحديث على منتخبنا الوطني التونسي بواقع الصدمه والخيبه من الجماهير التونسيه اللي حاضره واللي تنقلت الاف الكيلومترات باش تحضر مقابلات منتخبنا الوطني التونسي ونسمعوها مع ناجح مجذوب اللي رحلته برعايه تونيزي برو.
3: شنو رايك في المازه اللي صارت والخساره واعطيني كلمه على الماتش نتاع اليوم.
4: والله شوف فرق واسع وشاسع معناها في بين زوز جمعيات واضحه على الاخر والمشكله حسب مره معناها ماهيش مشكله لا نتاع جمعيه لا مشكله نتاع انترينور لا مشكله الفوق فهمتني معناتها شوف هيكله في امور الجامعه الفوق فهمتني توصل حتى الوزاره فهمتني ماهيش مشكله نتاع اليوم ولا بدلت انترينور جبت انترينور كاليبر كبير وكذا لا المشكله اعمق واكبر من هكا جمهور هاوي يتبع هاوي يديبلاسي ويمشي ويجي ومن بلاد لبلاد فهمتني ان شاء الله ان شاء الله ربي معانا
3: شنو ميساجكم من صدر الاجراف في الرياضه
4: خويا خويا يخدموا على رواحهم ما طالبينش منهم معناها حاجه اخرى فهمتني لا ما بلاش محابات وبلاش بيع وشراء وبلاش وكلاء جوارات فهمتني وكذا فهمتني يخدموا على ايماج البلاد تو فهمتني خويا ان شاء الله ربي معانا ان شاء الله
3: مازال عندنا ماتش ضد هولندا
4: بماتش هذاك باش تلعب جوست هيك خاطر لازم نلعبوه فهمتني كان ما طريقه ما نلعبوش فهمتني ما نلعبوش كي فهمتني شو قدرنا نكسيو في البونتويت هذاك هو فهمتني ما فهميش تحس كي كورو فهمتني شوف حتى الانترفيو اللي عامله حازم ماستوري قلت له شي فوت 24 فهمتني قال لك هاكم على عينيكم معناها ما نجمو نعمل حتى شي تحبونا نعمل اذا جوار معناها يقول لك تحبونا نعمل كانوا على الدنيا سالين فهمتني هو مش قادر معناه انه يعمل حاجه فهمتني
5: فرقت الوقت قبل ساعتين ماشي في نص الليل وقت مونتيري معناتها ها نتاول رقدنا ها نتاول نستناه في التاكسي باش تجي وقعد نستناه وكل شيء وفي الاخر معناتها يتمنيكوا علينا معناتها شو جوات كيفاش عملوا فيه يعني بينا كان ربي كيفاش جبنا الفلوس ويجينا كل شيء واحد يعني بيه من ربي كل واحد من جاي واحد المانيا فرنسا كندا برازيل العالم كل دورني مع المنتخب بذي خويا ما لنا شيء وكلنا 14 بونت ترى في وسط جمعة ونص بريسك 10 أيام وكلنا 14 بونت هذي كان ما تسيش حاجة خوي زي سكروا الكل نحيوه هاك ترى في استاديت عن استاد واحد في تونس الكاف مصطفى أبو استاد واحد واخذ بروفيزور زاد لا إله إلا الله
6: شنو الأسباب حسب رأيك؟
5: شنو الأسباب هذا الغالي؟ ما فما شيء فماش كورة في تونس أنا نتعارك على شامبيونات في تونس بين تبعاتنا في الأخرى شنو ما فما شيء
6: شنو ميساجك للجامعة التونسية كرة القدم؟ بعد المأزلة هذه
5: والله مش عارف هو دينا الانترنت هو فما شيء أنا مستناه وكافي رحمة ربي لين نهار آخر تجي إن شاء الله تونس تصدق لين ما حرب

0: 39 دقيقة رجعنا لكم من جديد في استوديو المونديال حتى للخمسة. مازلنا نحكي على آخر أخبار المنتخب وأيضا آخر أخبار المونديال أون جينيرال. نبدأ سي سمير وبلال بشوش بالتيتر هذا في صحيفة لو باريزيان اللي كما حكينا على الكارثة والنتائج المخيبة للأمال. دونك صحيفة لو باريزيان تتساءل هل أنه تونس نجم تكون أسوأ منتخب في تاريخ كاس العالم؟ تعليقك سي سمير نبدا بك.
1: ما نستغربش من التعليق هذا لانه احنا وصلنا روحنا الشيء هذا
0: في تاريخ لو كاس العالم. مش نحكي عن النسخه هي.
1: يعني
0: رغم تاريخنا
1: ورغم الانجاز اللي عملناه اول فريق عربي يسجل هدف وفوز افريقي في كاس العالم الى غير ذلك. لكن هي بنت المقوله نتاعها على اساس انه مع ماتش هولندا البوتات يعني نجم يكون كانك له 4-5-6 مع هولندا كارتون اخر لا قدر الله شو يكونوا أسوأ فريق في كاس العالم وفي تاريخ كاس العالم تقريبا. لانه هذا كله عملناه بيدينا نيس وزيد يعمق الازمه نتاع كره القدم التونسيه والايماج دي مارك نتاعنا في العالم.
0: بلال
2: كيف معناها وقت تشوف انت
0: تقبل طرح ذكي نتاع تساؤل زاد
2: تقبل الكم الهائل ومع مع مع مقابله هولندا معناها بوسيبل انت تنجم تخسر معناها اكثر من 4 اهداف تولي معناها معدل تاع 4-5 اهداف في كل مقابله في 3 مقابلات في الدور الاول ما نصورها ما صارتش حتى في حتى كوب دي موند ما حتى فريق. دونك نحن بكل صراحه مانيش حاضرين معناها على حتى مستوى في الكاس هذه وتحس اللي معناها كل شيء معناها خرج على السيطره حتى من التصريحات معناها الكلام يرجعك ديما للمنتخب المنتخب كيفاش يعيش ناره
0: مسؤوليه الوصول
2: ناس كل الناس كل تحمل مسؤوليه بكل صراحه البيرو فيديرالي يتحمل مسؤوليه المدربين اللي مروا الناس اللي شاهدت الاشياء هذه اللي صارت في المنتخب وسكتت وصمتت والا كانت هي مساهمه فيه. لو ساعات انت تكون معناها مدرب والا اداري وتري الحاجات هذوما يعني فمشكون الناس راهو ابن الناموشي موجود فما ناس قالوا راهو عادي وشنو المشكل
0: راهو سافر فول سبيسيال مع المنتخب باش يحب
2: انور الحاجات هذوما قبل
1: سافر مع المنتخب
2: راهو فما مدربين
1: اكيد
2: يعني راهو احنا معناها كأنه تقلبت الحكايه معناها 10-15 سنه معناها التالي راهو مسؤول ساقه ما يحطيش في التيران
0: صحيح.
2: تشوف انت توا في السنوات الاخيره معناها عضو جامعي يبدا في التيران ويبدا يجنقل بالكوره راهو مش عادي
1: هذا منتخب مش فرق راهو يعني
2: مش عادي
1: هذا في الفرق دبر راسك اما هذا منتخب حتى الملاعبيه يتعاملوا كانوا في الفرق نتاعهم
0: فما هيبه
1: نتاع هيبه
0: ضربوا منتخب بلاد نتاع
1: ضربوا في الليارشي
2: معناها شكون اللي عنده كاريزما زاده في
0: شنو الليدر الكابيتانا كي تنحات من علي العابدي ومشات لليس الصخيري
2: ليه ما فسروش علاش كابيتانا كانت عند العابدي والصخيري موجود بعد تحولت هذه راهو مشكل كبير راهو مش سهل راهو يكون كابيتان في مجموعه تتنحى منه سواديزون الحاجه الرمزيه هذيك في في في فريق
0: تراش انه ربما زاد الاجواء هذيك كابيتانات نحات خلات زاد علي العابدي
2: خدوم المدرب أكثر. قبل شهرين من من من من كوب دي موند هو اكبر خطا كبير صار في المنتخب
1: والاختيار
2: ولا حتى الاختيار وقتي ما عندكش وقتي ما عندكش اداره شوار قويه
1: حتى شو المدرب زاد
2: شو
1: على اساس اللي اخترته انت شو اعطيني السي في نتاعو
0: سيفي نتاعو درب الكوت ديفوار بكامل نجومها وخرج من تورلو
2: يعني شوف البلبل اللي صار
1: من نادي الرياض السعودي في الدرجه الاولى وعمناه وطردته نادي الدرعيه ما كملش سيزون
2: هو سي سمير تحت الفرضيه بتاع انه يكون اجنبي تونسي
1: الوزير ما حبش
0: يدخل شويه رضينا الناس الكل احنا
2: دخلت شويه السلطه في الموضوع يعني حتى ذا المدير الرياضي راهو معناها زياد جزيري معناها لقى احراج باش يجاوب على الاسئله بعض الصحفيين في مارس يعني نذكروا مع عايده عرب لقى روحه معناها مره معناها يحكي على السلطه والدوله والوزاره ومره يحكي على الجانب الرياضي يلقى روحه في احراج كبير ياسر
0: هو انا فكر وقتها بيرو فيدرال طلب مدرب اجنبي بعد
1: شباب قد معنا
0: شفوه 100 مليون ياخذ في 100 مليون صابر لا موشي جاي فيرونار كان ياخذ في 1.5 مليار السعوديه رضى بال 100 مليون يعمل زوز ماتشات نتاعو
2: ويمشي روح الروح بدات المشاكل روانيس من الكاس العربيه وكاس افريقيا راهو انه مدرب سي سامي ترابلسي يشرف على الزوز معناها دورات هذوما كان خطا كبير البلدان اللي كيفنا والا خير منا مصر الجزائر والمغرب كل واحد شارك بالفريق الثاني نتاعو
0: صحيح
2: وباش حضروا الكاس الافريقيه معناها بطريقه ممتازه نحن كنا نمشيو كاس افريقيا كنا نعملوا راو ديمي فينال في معناها في, في في لحظات ضربه جزاء في الدقيقه الاخرى وقت ماركينا نحن كنت مالي في الدقيقه 88 وتعادل لنا في الدقيقه 96 يعني هذيك عملت تزاد مشكل كبير فشلت الكاس الافريقيه هذيك وانت داخل على تورنوا نتاع كاس عالم تلقى روحك الليست هذيك الانتير نتاعها معناها ما يمشيش كاس العالم، هذه مشكل كبير زاده. ملاعبيه تتصل بها وتقول لها حذر روحك ومن بعد تلقى روحك مش موجود. هذا تخبط كبير ياسر من ليستا بدات المشاكل.
0: وفي التصفيات نتاع المونديال 10 مقابلات ما نقبلوا حتى بونتو، مشينا في مونديال قبلنا 9 وقبلهم 5 نتاع بلجيكا 14 بونتو في 3 مقابلات. عوضنا اللي صار الكل، اول منتخب في تاريخ تصفيات كاس العالم ما يقبل حتى هدف في التصفيات هو منتخب تونس، عوض في الرسميات في النهائيات قبلنا 9 بونتو في 2 مقابلات. نوصلوا مع الاخبار والكواليس. المنتخب الكوري يقاطع وسائل الاعلام نتاع بلاده، السبب انه صار تسريب صوتي تاع مراسل صحفي كوري جنوبي ينتقد قائد منتخب كوريا سون ويسخر من خدمته العسكريه.
1: تضامن اكيد المنتخب عنده اسرار وعنده البيت نتاعو الخاف الكوزين انترن نتاعو، دونك تخرج للعلن اكيد مش تاثر على الاجواء الواحد. دونك من البديهي انه المنتخب الكوري يرفض انه يتعامل مع وسائل الاعلام الى ان ينتهي كاس العالم، لانه
0: رغم انه الفيفا تنجم تتدخل على خاطر فما دي كونفرنس وفما غيره من
1: كونفرنس العام هذيك
0: ينجم
2: يسال الكوري
0: ينجم يسال. دونك هما حتى اذا كان سال الكوري الجنوبي ربما ينجم ما يجاوبش. نمشي معاك للخبر اللي بعد بلال، اللي هو قناة ليكيب الفرنسية وقفت الصحفية فرانس بيرون اللي هم نشوفوا فيها السبب. دونك وقفوها العمل بعد 15 سنة كاملة سبب تصريحاتها المثيرة للجدل حول جيريمي دوكو اللي سافر لحضور ولادة زوجته. نعرفوا القرار هذا أثار جدل، برشا يقولوا الأولوية للمونديال، لكن قالهم الأولوية للعائلة أو المولود مش نمشي نستقبله ومن بعد نرجع. أثارت جدل كبير، الصحفية نتاع ليكيب الفرنسية قالت كونتر هي الشيء هذا وقالت إنه ما عنده حتى معناها الدور حتى كي باش يمشي بلاده أولى، وتصريحات أخرى تصريحات أخرى مثيرة للجدل هذا ما خلى قناة ليكيب.
2: هو ما شاركش المقابلة نتاع البارح،
0: ما شاركش
1: شاركش
0: لا
1: مرته يجي يحضر
2: الولادة. القرار نتاع الصحفيه معناها من حقها ان تنقد معناها الحاجه هذه.
0: ربما فما كواليس ما نعرفوهاش، ربما فما مس من اللاعب ولا غيره.
1: سمعت كلمه جارحه، سي سكوندالو قال سي سكوندالو. وش معناها؟ وش ماشي
0: وما نقبل التجريح هذا اللي
1: خلي فما تجريح هكا علاش ليكيب خلات موقفه ووقفتها على العمل
2: معناها تجاوزت الحدود نتاعها.
0: نمشيو للإيران. سي سمير، المنتخب الإيراني يترك رسالة مؤثرة في حجرة الملابس في استاد لوس أنجلوس. نعرفوا العلاقة بين إيران وأمريكا، لكن الرسالة دارت العالم الكل. كتبوا من بلاد فارس القديمة اللي يعود تاريخها، ونشوفوا في نص الرسالة يعود تاريخها لآلاف السنين، إلى إيران المتحضرة اليوم تظل الروح الإيرانية حية وصامدة لا تنكسر. جئنا إلى لوس أنجلوس بكل فخر ولعبنا بشرف ونغادرها بكرامة. شكرا لمدينة لوس أنجلوس على حسن الضيافة، شكرا لكل إيراني قدم قلبه وصوته وروحه من أجل إيران خلال الدقائق 180 ولا يعم السلام والاحترام والصداقة بين جميع الأمم.
1: رسالة
0: ساعات الكرة تصلح
1: هي. لا رسالة كبيرة ياسر، خاصة المنتخب الإيراني يلقى صعوبات باش ياخذ تأشيرة ويدخل يدخل لأمريكا ولقى برشا صعوبات وحبوا يعرقلوه نوعا ما، حتى في بعض اللاعبين ما حبوش يعطيهم التأشيرة. دونك دخلوا لعبوا مبارياتهم خلاو رسالة سلام رسالة أمن أن المنتخب الإيراني جاي يلعب في الكرة. يعني الأشياء اللي عملتها أمريكا مع إيران ما عندهاش حتى أي مجال أنها باش تقع. دونك يعني فريمون خلاو ميساج تريز امبورتونت، رسالة إنسانية إيمان للمجتمع الأمريكي والمواطن الأمريكي.
0: به هذا بخصوص بتبيع تقريبا الرسالة متاع المنتخب الإيراني. فوزينيا اللي تحرم من والدته في المقابلة الأولى، ما عندوش فلوس باش يجيبها لأمريكا وزيد ما خذتش الفيزا، واللي عمره 40 سنة نحكي عليه زيادة، بما أنه البارح كانت حاضرة في المدرجات وماتش كبير ضد منتخب الأوروغواي 2-2 بعد تعادل مع الكافير 0-0.
1: ما عرفش كل اللي أعطاها تأشيرة وخلص عليها
0: صار تدخل.
1: لا الفيديو اللي خرجوا عمل ترند كبير ياسر، ما نعرفش يا أمريكي أعطاها تأشيرة بلال وخلصوا له البيضة فيوم باش تحضر على ولده يلعب في الكورة. يعني أنجاز في
2: معنى حركة معنى سنية
1: كبيرة الرياضة في آخرتها أمن وأمان. شوف الألعاب الأولمبية بلال شكون اللي صنعها أول ما اخترعها بيير لكوبرتان اسمه كوبرتان، وخلي بعد الحرب العالمية الثانية حروب ومجازر وكذا قال خلينا نعم السلام خلينا نجمع لعبات في الرياضة. في أول دورة أولمبية صارت مشاكل. احنا عندنا مقوله بلا نقولوها حتى احنا، الجسم السليم
0: العقل السليم.
1: وهي مش هذيك، كنت أظن أن الجسم السليم في العقل السليم، يعني حب يوحد الناس بالرياضة توحد وكذا، لقى يقولك العقل السليم جسم سليم، لا كذا صارت مشاكل، قال كنت أظن. دونك الرياضة فانت كونتر هي رسالة أمن ورسالة سلام ومحبة وتأخي، وتجمع الناس
2: تعرف
1: جمع الناس كل راهي توحد الشعوب وتوحد وتخرج من المشاكل والاجتماعية والفقر وكل كل كل شيء.
0: صحيح. به مادام حكيت على المشاكل والفقر، بلال لاعب دياموندي، لاعب كوت ديفوار ولعب منتخب لايبزيغ الألماني، رسالة مؤثرة وكلمات موجعة كتبهم على شقيقته الراحلة اللي هي توفيت عام ناول واللي عمرها 15 سنة، وكان كتب الرسالة هذه وقت الناس تحكي على النجاحات والإنجازات وهو مشاركته في المونديال، قال نتفكر كيفاش كنت نعيش في الفقر، نلعب في التراب، أول صبات كورة خذيته قال قعدت فايق من الفرحة ليلة كاملة، وهب التصويره هو يلبس في ماريو مانشستر يونايتد اما من غير نومرو، يكتب ستيلو نومرو 7 ويكتب رونالدو. اخته كانت تمن بيه تقول له ديما باش توصل النيفو نتاع كريستيانو رونالدو. دونك اخته توفيت وكان كتب الرساله المؤثره وقال حبيت نشارك العالم الكل، وعلى قصه حكايه روكسان اخته اللي توفيت، وقال كنا 25 فرد نعيشوا في دار واحده.
2: تشوف معناها ساعات من رحم المعاناه تخرج النجوم. لاعب هذايا عمره 19 سنة يلعب في فريق لايبزيغ، مطلوب معناه بريسك من الفرق العالمية الكبرى في الوقت الراهن، سومو توصل 90 ولا 100 مليون أورو، ناس حطت الأحلام متاعها القدام وخدمت وتعبت وساعات باش توصل للنجاح، وقت تشوف معناه توا موجود في فريق كوت ديفوار، معناه أدوبا كان ينجم يتصرع على المنتخب الألماني المنتخب الكبير، لكن فما ديتايت ديبتي ديتاي هي اللي خليت المنتخب الألماني من خبرة متاعه في المسابقات العالمية ذي في كأس العالم ذي خليته ينتصر. نصور منتخب الكوت ديفوار قادر بشي ترشح وقادر بشي يعد في المفاجأة، لأنه عنده خط هجومي ممتاز قادر باش أنه يسجل على أي فريق في العالم.
1: يعني سمح لي كلمة عجبتني بتاع بلال، لأنه العظماء الكل في العالم يخرجوا من رحم المعاناة، مش حتى في عالم الرياضة، إنشتاين عالم الفيزياء ونيوتن كلهم خرجوا من رحم المعاناة، ولو أبطأ عظماء في العالم. دونك أي لعب كرة قدم تقاهته ونجم النجوم أكيد مر بفترة
0: صعوبات كبيرة، وهذه مساج زاد لك الصغار واللي يعيشوا في صعوبات كبيرة،
1: مهم جدا. يعني كرة قدم هي يقولوا الفوتبول في بولي بوفر، يعني للفقراء
0: وسرقوها الأغنياء
1: وسرقوها سرقوها
2: الفوتبول بولي بولي بوفر.
1: لا هذاك الواقع،
2: سرقوها
1: بدل
2: سرقوا الحلم من كل
1: ولات الاكاديميات وبالفلوس والتست ويعمل تست وفي جامعات يشوف فيهم
0: لا حتى في العالم نشوفوا البطاحي مع
2: الله يسي سمير في السنوات القادمه ما نش نشوفوا ملاعبيه في تونس
1: هكا مش معش معش فمك الفلتات من عندنا
2: هكا تشوف حتى المتوسطين شوف نلقاهم شوف ليه
0: به. نختموا بخبر من الكواليس، زيكو لاعب منتخب مصر اللي سجل البارح اول مقابله من شاطئ الاجازه الى اضواء المونديال وكتابه التاريخ، هزوهم الشط بل هو معوض مصطفى محمد اللي هو لاعب كبير كان في نونت فرنسا.
1: هذه ذكرتني ينسى كنت ذكر بلال عام 82 المنتخب الكندي في كاس اوروبا ما كانش ما ترشحش
2: الكندي
1: لا كان الدنماركي
2: لا كندي غدر
1: امريكا 92 يعني خرجوا في اجازه وفي وقت يوغوسلافيا صارت فيها مشاكل فمعناها وقع الغائها ومنعها من المشاركه فعيطوا المنتخب الدنماركي صحيح
2: بتعويضه
1: وهز كاس وهز كأس أوروبا عامتها
2: ونذكر
0: ومصر البارح كانت ربحت 3-1
1: وسجل
0: زيكو حتى محمد صلاح كان قدم مقابلة كبيرة ومصر دخلت التاريخ ديجا بالإنجاز هذا أول انتصار في تاريخه في كأس العالم 3-1 على نيوزيلاند رغم أنه كانت خاسرة في الشوط الأول 1 بلاش بعد متأخرة في النتيجة وبعد رجعت قلبت المقابلة لصلاحة. نذكر الستة الأرجنتين تلعب ضد المنتخب النمسا، فرنسا تلعب ضد المنتخب العراقي، مع ماضي ساعة متاع الفجر نورفيج السينيغال، الأربعة متاع الصباح الأردن الجزائر قمة هذه زادة منتظرة، غدوة 6 متاع العشية البرتغال أوزباكستان، والتسعة متاع الليل انجلترا تلعب ضد غانا. بعد شوية نحكيه على برونوستيك المونديال.

0: المونديال.
1: الأربعة وثمانية وأربعين دقيقة وقايد باش نحكيو على برونوستيك المونديال، الروبريك اللي تعودتوا بها اللي فيها الربح عديد الكادوات في انتظاركم. طبعا شوي نعطيكم الكلاسمون تاع التوب 10 إلى حد الآن مع تغييرات جديدة خاصة في الصدارة. سي سمير وبلال، الصدارة ما عادش عنصر نسائي. بالنسبة لي نذكركم برشا كادوات في انتظاركم، تلفزة سكون بوز كيف دي بون داشا وغيره من الكادوات بمساهمة الاسبونسور نتاعنا. طبعا شوية تعرفهم الاسبونسور نتاعنا الكل. دونك التكهنات بلال نجم نقولوا صعيبة حتى لتوا في المونديال، وإلا فما نتائج كانت منتظرة.
2: فما برشا نتائج كانت منتظرة، لكن فما صحيح هما بعض المفاجآت.
1: هذا ما يخلي
2: فما يوم معناها انتهت المقابلات الكل فيه مقابلات تعادل
1: اللي
2: صعيبة شوية باش
1: أنا هو سكور. ربما في مقابلات البارح ونذكرك بالنتائج سي سمير اللي فاجأ، خاصة في اللي عمره في برونوستيك المونديال أكيد ديما يعتمدوا زاد على التحليل، على تتبعوا المقابلات الكل الفارطة بالنسبة للمنتخبات كل كبيرة وصغيرة على كل منتخب. نذكر البارح إسبانيا ربحت السعودية 4-0، بلجيكا إيران 0-0، الأوروغواي كافير 2-2، واليوم في الفجر مصر ربحت نيوزيلاند 3-1. فما سكور كان مفاجئ.
3: مفاجئ ممكن تعادل كافير يعني قدام الأوروغواي ولونتونور بيلسا وفالفيردي، يعني فريق ممتاز جدا تخرج معه سنين معنا لعبت معه بك النادي هذيك. ممكن هذاك فاجئني، كنت تصور انه منتخب اليوروغواني بعد ما تعادل في المباراه الاولى باش يرد الفعل ويرجع الكبريه نتاعو، لكن لا الكافيرد قالت كلمتها وقدمت مباراه كبيره ياسر. ممكن تعادل سنين هذاك اللي فاجئني.
2: لا والقرعه والسمير في الماتش الاخير يمشي يلعب ضد المنتخب الاسباني، معناها مقابله
1: تكون مقابله كبيره، مقابله تولي الناس كل عندها حظوظ
2: صحيح.
1: المنتخب السعودي حتى المنتخب السعودي
2: عنده حظوظ،
1: ياكدوا لاعبيته وانا عنده الحظوظ الكامله باش يلعبوا في المقابله الاخيره. نذكركم بطريقه المشاركه في المسابقه، تدخلوا باج سبور جوهرة فهم باش تكونوا ضمن ليكيب نتاع السبور نتاع جوهرة فهم، تدخلوا تعمروا بالطبيعة التكهنات نتاعكم، تنجموا تربحوا جوائز قائمة في انتظاركم. عليكم كان تقراوا الببليكاسيون، فما كير كود تسكانيو، تبعثوا بالطبيعة جيمو بارتاج للببليكاسيون، تبعثوا على النوامر اللي موجودين، دونك يجيكم لوجين ومود باس وهكا توليوا ضمن ليكيب. نعطيكم التوب 10 الترتيب في برونوستيك المونديال. موسى أنور يصعد للصدارة لأول مرة عنده 119 نقطة، هذا ياخذ بلاصة سوار بوغرين اللي شفناها في الأيامات الأخيرة، كل تكهناتها تكون صحيحة وقريبة برشا. ما نعرفش أنا هو الماتش اللي خلاها تتراجع في المركز الثالث. دونك المركز الثاني لنجم الدين الفقيه عنده 116 نقطة، سوار بوغرين الثالثة عندها 111 نقطة، وسيم بوبكر في المركز الرابع 102 نقطة، كين كونغ 99 نقطة، ومنيت نعرف كين كونغ هذا شكون. معاه في نفس الترتيب خليفة عبد الرزاق عنده 99 نقطة، السابع محمد الحساني 94 نقطة، الثامن أسامة سوكي 94 نقطة، التاسع أشرف بالحاج سالم 93 نقطة، وبدر إياد في المركز العاشر 91 نقطة. هذا التوب 10 اللي عندنا في برونوستيك المونديال.
3: مازالت الدورة طويلة، مازالت برشا مباريات نيس، دونك أكيد باش الترتيب هذا ماهوش يمشي يتواصل حتى لآخر الكوب دي موند، أكيد باش يقع تغييرات. فباش كون طلع كنا كانت انتصار
1: سوار
3: يعني قعدت من جولة
1: قعدت لي جورني كل تقريبا 11 اليوم في المونديال
3: المرتبة الأولى، ومن بعد يعني تخلت على أكيد مش تعود حتى بترجع من جديد. دونك
1: قاعد نفركس على سي توفيق زعبون، مازلت ما لقيتوش، هو ديما في الجروب هو الأقرب في
3: هو الجولة 16 تقريبا
1: وصل 16 وصل حتى في التوب
3: توب 10
1: توب 10 لا ما دخلش توب 10
3: ما دخلش توب
1: 10
3: في التوب 20
1: أنا نستنى
3: ديجا به ديجا به سي توفيق
1: به. بلال المقابلات القادمة اللي تنجم زاد ترجع الناس اللي قاعدة تشارك تنجم ترجعهم في الكلاسمون رغم صعوبة بعض المقابلات اللي نجم يكون فيهم سكور سيري وفما
2: قيمة. تو ديجا المقابلات معناها ولات سيري وقت شوف تعادل نتاع منتخب الأوروغواي مع المنتخب نتاع الكاب فير، زاد مفاجأة صغيرة انتصار المنتخب المصري على المنتخب النيوزيلندي معناها أول انتصار قبل المقابلة، يمكن ما مش برشا يرشحوا انتصار المنتخب المصري. تعادل المنتخب البلجيكي مع إيران زاد تعتبر مفاجأة.
1: المقابلات اللي مبرمجة اليوم الستة متاع العشية الأرجنتين النمسا، العشرة متاع الليل فرنسا العراق، لانه العراق مش يضرب نفس المردود اللي ضرب به في المقابله الاولى.
2: نجم يضرب نفس المردود لكن النتيجه بصراحه على المنتخب الفرنسي اكثر من الانتصار.
3: شوف كونفرنس بريس اعطاه برشا احترام للمنتخب العراقي وحكى عليه بكل
1: اكيد المدربين الكبار الكل يحترم
3: يعرف شو يعمل فما علاقه ريلاسيون تكنيك اونت لي جوار يعرف يدافع جماعيا يعرف يهاجم يعني احترمه برشا برشا وقال سانسيرا با ماتش فاسيل كيما يتصوروه الناس الكل دونك تصور المنتخب العراقي اليوم ماشي قدام الترسانة الهجومية متاع منتخب فرنسا صعيب باش يقاوم 90 دقيقة لكنه مش يخ...
1: مش رغم انه فما شوية مشاكل راهو في فرنسا خاصة كيليان مبابي وديمبيلي والصحافة شنو قاعدة تحكي
2: توظيف
1: الانتقادات الكبيرة لكيفية التعامل متاع كيليان مبابي مع بقية الملاعبية هو نجم في كوكب آخر
3: يحب الفريق كله يخدم اللي هو
2: بالنسبة للفريق البرتغالي زاد فما مشاكل
1: البرتغالي كريستيانو رونالدو زاد
2: وقع بعد لعب
1: جوا نيفيز
2: زي وقع ابعاده نهائيين المنتخب عليها في حركه معناها كبيره برشا وحركه معناها مش منتظره بعد التصريحات نتاعو وقع ابعاده هو من المنتخب اليوم
1: به وننتظروا زاد غدوة عندكم البرتغال تنجموا تدخلوا زاد البرونستيك المونديال من خلال الابليكاسيون وتعمروا ماتشويت غدوة عندكم الوقت دونك البرتغال وأوزبكستان غدوة 6 متاع العشية قبلها زاد ما تنساوش الأردن الجزائر مقابلة هذه كبيرة كيف كيف نورفيج السنغال ماضي ساعة متاع الفجر وغدوة في الليل لانجلتير تلعب ضد غانا غانا اللي حققت انتصار ثمين جدا ضد في المقابلة الأولى بالنسبة للمنتخب الغاني تحديدا في الدقيقة 90 زائد 3 مع منتخب بنما ونشوفوا حتى النجوم يعني تختار منتخب بلادها كما سيمون لعب مانشستر سيتي اللي يلعب مع منتخب غانا تيتولير هذا بالنسبة لبرونوستيك المونديال
0: برونوستيك المونديال بمساهمة وايند او ار بي منظومه ذكيه تونسيه 100% متطوره وفق احدث المعايير العالميه فيه كل ما يتعلق بالارهاش جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال وكيس اونريجستروز فريخا كونسبت ارقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصريه بجوده عاليه واسعار تنافسيه لا تضاهى العربيه كل ما تحتاجه من اجهزه اعلاميه وكهرومنزليه بافضل اسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع سولف جروب شركة تجميد الخضار والغلال بالساحل سولف جروب شركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي ماي بيست هوم اختاروها التوانسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة يولو جينز مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق
1: هذه بخصوص برونوستيك المونديال اللي بها نوصلوا نهاية استوديو المونديال ما تنساوا زادة الموعد بش يكون من 8 للتسعة متاع الليل في الفان زون في مول اوف سوس مع جمال وبقية الكيب أيضا من خلال الميسيون هذه تنرجعوا إلى المنتخب وآخر أخبار المونديال والسويع هذه بش تكون اون ديريكت على جوهرة فام تي في يعطيك صحة سمير جويلي نورتنا بحضورك شكرا لك بلال بشوش كيف كيف مشكور جدا
2: شكرا نيس
1: عبد الحميد بالعجوزة وياسمين في الديجيتال كيف كيف حسام الجيد كوتي تكنيك كل التفاصيل موجودة على السيت متاعنا جهرة فام بونيتو أيضا على الباج متاعنا سبور جهرة فام في لامين

0: الاستماع إلى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عادل الموجة على 105 على 105. مع بيك اب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيك اب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات. تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
1: فرغونا البتاحي لقوى كرنفال في المكسيك، فوق راسنا شاشية واحدة وزادمين من الأفريق. قور خلي العقلية تتطور، شمر على ذراعك خلي الدم في عروقك يفور. توانسة بنرجي واحدة، أولا إنرجي المساند الرسمي للمنتخب التونسي يكور.
2: أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
3: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول أوف سوس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
4: جوهرة أف أم بوبليسيتي.
5: بيزنس نيوز. بيزنس نيوز.
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الاقتصادي. تحتضن تونس يوم 26 من جوان الجاري ورشة دورية حول فرص الاستثمار والشراكة في قطاع النسيج والملابس، وذلك على هامش الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار والذي ستنعقد يوم 25 و26 من جوان الجاري. ستجمع الورشة التي تنظمها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بالشراكة مع الجامعة التونسية للنسيج والملابس، ستجمع مسؤولين وخبراء وممثلين عن المؤسسات الصناعية والشركات الناشئة وممثلي مراكز البحث بهدف تبادل الرؤى حول سبل تطوير القطاع وتعزيز جاذبيته للاستثمار. كما سيتضمن برنامج اللقاء نقاشات حول عدد من المحاور ذات الأولوية، من بينها الابتكار والبحث والتطوير والتحول الصناعي والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسات، فضلا عن الاستدامة والانتقال البيئي باعتبارهما من أبرز التحديات والرهانات المطروحة أمام هذا القطاع على الصعيد الدولي. في أبرز أخبار الاقتصاد في العالم، تجهز الصين محطة استيراد ثانية لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال من مشروع أركيتيك LNG 2 الروسي الخاضع للعقوبات، وذلك لتوسيع مسار يعتمد حتى الآن على منشأة واحدة. ستوفر هذه الخطوة شريان حياة لمشروع الغاز الطبيعي المسال الروسي البالغ قيمته 21 مليار دولار، والذي يخضع لعقوبات مشددة، ولموسكو التي تضررت صادراتها من الغاز جراء قرار أوروبا وقف مشترياتها، ويواجه قطاعها النفطي ضغوطا جراء الهجمات الأوكرانية المتكررة. سجلت واردات الصين الشهرية من الذهب أعلى مستوياتها في أكثر من عامين خلال شهر مايو الماضي، وحسب بيانات الجمارك الصينية الصادرة اليوم فإن واردات الذهب بلغت نحو 163 طنا، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2024. تراجعت أسعار النفط اليوم بعدما خففت التطورات الإيجابية في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران من المخاوف بشأن نقص الإمدادات العالمية، وانخفض سعر خام برنت ب 79 سنتا وسجل سعرا يناهز 79 دولارا فاصل 26 سنتا للبرميل. أيضا تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى مستوى 75 دولارا فاصل 81 سنتا للبرميل. أفادت صحيفة روسية بأن شركات الدول التي فرضت عقوبات ضد روسيا تكبدت خسائر فادحة نتيجة عمليات الخروج أو تجميد الحكومة الروسية لأصولها وأنشطتها في روسيا بين عامي 2022 و2025. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: بيزنس نيوز.
0: جوهرة FM تندانس.
7: برعاية
8: مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخ نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي دين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
9: أريدو طور عالمك.
10: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وين ما كنتوا اتبعوا فينا على راديو جوهرة كالعادة. أسبوع جديد نبدأ مع بعضنا في فقرة التكنولوجيا الحديثة، فقرة توندونس. اليوم مش حكي على حادثة طريفة كانت موجودة في مدينة دابلن في ولاية أوهايو الأمريكية. نحكيوا على أول إقالة وإلا تطريد ما بين ظفرين لروبو أمني آلي. دونك شرطة مدينة دابلن في ولاية أوهايو الأمريكية أنهت خدمة الروبو الأمني الآلي واللي يسموه دابوت، وهذا بعد أقل من عام من اللي بدأ يخدم الروبو هذا. شو السبب؟ هو الفشل الذريع اللي كان على دابوت في تسجيل أي اعتقالات وإلا تحرير أي مخالفات مرورية طوال فترة العمل متاعه. صحيفة كولومبوس ديسباتش تقول اللي كونه قسم شرطة دابلن وقف تشغيل الروبو هذا بعد ما خلصت المدينة، بحسب ما أكد واحد من المتحدثين باسمها اللي كونه ما لباش الاحتياجات التشغيلية المطلوبة منه، واللي كان من المفترض باش يساهم النظام هذا في الحد من الجريمة من خلال مراقبة المحيط متاعو عبر كاميرات الفيديو متاعها تكون بزاوية 360 درجة، بالإضافة إلى توفير زر اتصال للطوارئ ينجم المواطنين يستخدموه عند الحاجة. الحاجة الثانية اللي خلت شرطة مدينة دابلن تستغنى على خدمات الروبو هذا هي الكلفة متاعو. نلقاو مدينة دابلن دفعت مبلغ 67 ألف دولار باش تستخدم الروبو هذا، وهو رقم يقترب من متوسط الراتب السنوي لأحد أفراد الشرطة. دونك إذا كان عملوا كومباريزون يقول لك أنا باش ندفع 67 ألف دولار سنويا باش نخدم الروبو هذا وما جاب لي حتى نتيجة، على الأقل نعمل أن ريكروتمون الشخص يدخل للشرطة باش ينجم على الأقل يعطيني روندمون خير من هار الروبو هذا. البداية كانت في جويليا 2025 وقت اللي وكلت للروبو مهمة القيام بدوريات في وسط واحد من لي باركينج متاع السيارات المحلية، لكن حصيلة العمل متاعه جات هزيلة وهزيلة للغاية. ما ساهمش في حتى عملية اعتقال، منتج عنده تسجيل حتى قضية جنائية وحتى مخالفة مرورية. دونك الروبو هذا زاد كيف كيف يقول المتحدث باسم قسم الشرطة اللي كان الروبو مرصد حتى حوادث وإلا وقائع استدعات تدخل بشري من عناصر الشرطة طوال فترة التشغيل متاعو. دونك الكارير متاع دوبوت في الشرطة الأمريكية استمرت أقل من سنة وتم الاستغناء عن خدماته. زعما باش يلقاو له خدمة أخرى، باش يعاودوا له تأهيل آخر، باش يعملوا له راسك لا ولا لا. تنتبعوا دوبوت وين باش يمشي بعد ما تم تطريده ما بين ظفرين من شرطة مدينة دابلن في ولاية أوهايو الأمريكية. هذا شو اللي عنا اليوم، إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع. في الأمان.

خمسة لسبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: الخير، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا في جهرة تي في. هذه أنتيبيوتيك
1: تسمعوا من الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جهرة تي في. شوف اسمع وتمتع.
0: أسبوع جديد، بداية أسبوع موفقة لكم الكل إن شاء الله، إن شاء الله بالفرحة والنجاح للناس اللي عندهم صغيرات نجحوا في البكالوريا، فتحياتنا للناجحين الكل، وبطبيعة المؤجلين زادة حظ سعيد ليهم، وإن شاء الله راهو المؤجل هو نصف نجاح. ينجم يدارك الأمر بحاجات بسيطة، ركزوا شوية ما تعملوا لهمش ستريس سورتو، فخليهم يركزوا شوية لدورة التدارك. والناس اللي ما حالفهمش الحظ راي ما هيش نهاية العالم، راهو نجموا نعاودوا الباك 2 و3 مرات، ومش مشكلة. نعرف شكون نجح حتى بلاش باك في حياته، بطبيعة إذا كان ترقى ثنية صح عليك، هذا المهم يعني بطبيعة الحال. أنتوكا هذا نهار آخر من آخر أياماتنا في الموسم هذا، لأنه إحنا 30 جوان تكون آخر حلقة من أنتيبيوتيك اللي توافق نهار 3 الجاي إن شاء الله. دونك أنا معكم حتى لسبعة كالعادة في أنتيبيوتيك، بطبيعة نهار صيف، سخانة كبيرة، مش إحنا برك حتى في العالم طارتو فما سخانة. أنتوكا إن شاء الله ربي يلطف بينا، وكما ديما نقول أنه إن شاء الله ربي يلطف بالناس اللي تخدم في السخانة، لأنه السخانة في 40 41، الناس هذوكم يخدموا في السخانة تفكيري وإحساسي يمشي ليهم طبعا. يلا كالعادة نعود ونستقبلوا سليم اللي هو غاب علينا الجمعة اللي فات. سليم بصفارة، مرحبا بك سليم.
2: مرحبا، مرحبا سامي، مرحبا سوسن، إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله مستمعينا بخير.
0: ساعة نحب نعزيك في وفاة جدتك، دونك انت غبت علينا أيامات، دونك الله يرحمها إن شاء الله.
2: الله يرحمها، وإن شاء الله تكون في الجنة، وإن شاء الله تعطيني فرصة نحكي عليها في نهار من نهارات الأسبوع هذا، على خاطر جدتي ناجي أبو صفارة حكايتها حكاية، وأنا نعتبرها روح المهدية، ونهار الخميس باش نحكي عليها
0: ان شاء الله. ان شاء الله ربي يرحمها. ان توكا حاجه معناها كي تحكي عليها اكيد انه فما هكا فرهيده صغيره، لانه تعرف انه كانت تحبك برشا، وبين سور الله يرحمها، لانه تفكر فيها ديما، وكيكا تقعد حيه عندك بتبيعها وعند الناس اللي يحبوها. الله يرحمها
2: ان شاء الله.
0: سوسن وعالج، مرحبا بك.
3: مرحبا بك سامي، ومرحبا باللي يسمعوا فينا الكل. نجدد التعزيه لصديقي سليم بو صفارة. الجدة بلاستها كبيرة، سكل عرسة في شخصيتنا،
0: برشا حب وبرشا
3: حب صافي للميمة، وميم طوال تلقاها حافظة لتتوارخ العائلة، حافظة للتقاليد والعادات متاع العائلة، هي اللي تعطيك كالزنكخاش، تعطيك كالعروق اللي تخليك مرتبط بعائلتك، مرتبط بأصولك، مرتبط بالمدينة اللي تولدت فيها. دونك الله يرحمها ويرحم جميع الناس اللي توفوا، ونجدوا تهانينا للناجحين واللي نجحوا في الباك. انا قعدت حتى كشي للسته متاع العشرين سنه في الصغاريت، ومن بعد فكرت لي انا نسكن في حي راقي ما فيه حتى ليسي دولي، كلهم ليسيت.
0: دونك مش نفس النتيجه، مش نهارتها
3: النتيجه، مش نفس، لا مش نفس الباك، ومش نفس النتيجه، اما تقعد ديما الباك التونسيه متاعنا، الباك الشعبيه متاعنا، هذيك اللي خذيناها الكل،
0: وشارم خاص،
3: سحر خاص، وفوالا. وان شاء الله باش وذاك علاش حبيت زاد جوستومون اليوم في نهار من نهارات
0: البكالوريا،
3: نرجع بكم للبكالوريا وليامات البكالوريا قبل قبل الموزع الصوتي، وقبل لي ريزو سوسيو، وقبل
0: انت كيفانا بالمكبر هذاك نتاع الصوت،
3: اي بالباف المونتاربو احنا
0: يلا بالبوق يلا كالعاده نبداو في كواد نف.
1: كواد نف
0: سليم،
2: كواد نوف، انا باش نحكي على الموسم الفوضى السمعيه. باش نتوجه بنداء المجموعه من الاشخاص اللي هما قاعدين يعملوا في الفوضى السمعيه.
0: شكون قلقك؟
3: هو قريت البوست بتاع السي توفيق الجبالي اليوم؟
2: لا والله ما شفتوش.
3: خاطر احكي على
0: احكي شوي.
2: لا الحقيقه انا خاطر بديت نشوف معناتها توا الاماكن العموميه بدات تتعبى، وبدات الناس تقرب لبعضها، وفما سخانه وكل تزيد معاها شويه مشكله الحس. وهنا باش نحكي على ثلاثه اشخاص، ثلاثه انواع معناتها من الناس اللي يقلقوا بالحق. عندك الاولانيين اللي عندهم التليفونات وما يستعملوش لي ليكيت ولا لي
0: بلو. انا هذيك انا عمري ما فهمتها.
2: هنا دايره مش ليهم هما خاطر يضر لي ما فيهمش معناتها دواء. اما اللي يهدي لهم تليفون بربي يزيد 10,000 ويدي له كيت. سيرتو كي يبدا راجل كبير ما يسمعش.
0: لا ميسالش والله ميسالش. لا راجل كبير ما يسمعش
2: والله يزعج.
0: ولا مرأة كبيرة مش مشكلة. أما فما ناس سمحني أونتر بارونتيز أبل فيديو في بوستة ولا في بانكة ولا في إدارة ولا في مارشي والحس والتصويرة والناس الكل يسمعوا حكايتك عليه.
2: أي
0: شنو سي كو لو بليزير معناها؟
2: لا ولا يخرج باللايف في التليفون هكا بيصور في الكل ويحكي معناتها تقول عندك جماعه الجروب الثاني اللي هما يبداو ملمومين عائله اصحاب زملاء والصياح والكلام كأنه ما فماش عباد دايرين بيهم. نحكيو في قهوه في ريستو راهو قلق راهو ساعات فما عباد ما تتقلق. وعندك المجموعه الثالثه اللي تلقاهم برشا في البحر في لي بارك اللي يجيبوا معهم كل بارتي بوكس وكل لي زونسانت نتاع
0: سو بارلور يعني
2: ويحط لك موزيكا على موزيكا.
0: شكون قال لك نحب نسمع الموزيكا هذيك نتاعك؟
2: معناتها راهو انت كان وصلت تحط موزيكا على موزيكا سيكو ذوقك فيه مشكله زاد.
0: شو معناها موزيكا على موزيكا؟
2: معناتها يبدا في الاسباس هذاك محطوطه موزيكا ويزيد عليها اون اوتر كوش معناتها
0: حتى

0: علاقه اي ميرسي بور لا ريمارك تري بيرتينونت
1: يلا ساوسن
0: انا باش نقعد في الافراح نتاع البكالوريا على خاطر السنه شفنا مستوى كمان يتسمى به معناها الناس براتيكمون نسبه النجاح عاليه
1: 35%
0: 35% رغم اللي
1: ولو أنه نسبة النجاح قاعدة تقل من سنة الأخرى راوة
0: نسبة النجاح قاعدة تقل لما تتسمى كمان من نسبة محترمة أنا اللي شد انتباهي في السنة في
1: هو اللي شد انتباهي أنا يظهر
0: هو اللي شد انتباهك يظهر لي في المتميزين اللي احنا مستنسين بتلامذة بجهات معينة هي اللي تخرج التلاميذ المتميزين والمتفوقين على المستوى الوطني السنة جات المفاجأة ومفاجأة أنا نعتبرها مفاجأة رائعة
1: على الاخر
0: وحلوة برشا واحنا نحكيو ديما على التفاوت ما بين الجهات وعلى تكافؤ الفرص وكيفاش نحبوا على تكافؤ الفرص
1: لا سي ان بون
0: اكزامبل ونحبوا التلميذ اللي في المناطق ولا اللي في المدن اللي ماهيش ما تشملهاش التنمية بالقدا ولا ما توصل
1: ماهيش مدن كبرى ماهيش العاصمة
0: ماهيش مدن ماهيش العاصمة ماهيش صفاقس ماهيش سوسة ماهيش المدن الساحلية الكبيرة اللي
1: نابل وغيره
0: عندها ظروف اولادها عندهم ظروف أحسن للتميز السنة جات المفاجأة واللي نراها مفاجأة جميلة جدا جدا من هذا الجيل الجديد اللي قاعد يظهر لي هو اللي قاعد يقاوم هو اللي بشي يبدل حاجة في البلاد هذية وبشي يأخذ المشعل نحب نهني رغد العشي من شعبة أداب من جندوبة المتفوقة على شعبة الأداب في جندوبة ياسمين اليعقوبي المتفوقة في شعبة الرياضيات في المعهد النموذجي بالكاف ملكة لوحيشي علوم تجريبية في نابل آدم الكوكي اقتصاد والتصرف من المعهد الخاص معهد خاص تينيجر سكول بو ما نعرف شوين بالضبط مش مشهور
1: آدم الكوكي نعرف وين آدم الكوكي هو يسكن يعني في الضاحية الجنوبية للعاصمة برافو آدم نعرف يعني والده ووالدته وجده
0: محمد الورتيني علوم تقنية وإحنا نعرفوا لها الشعبة صعيبة برشا العلوم التقنية تميز عن المعهد على المستوى الوطني في معهد النموذجي بسليانة محمد أمين شوشان علوم إعلامية معهد ابن سينا بالمهدية وبالنسبة للصفاقسية سنة حظهم جاي في الرياضة أحمد المذيوب اللي تميز ب 19 في الرياضة على المستوى الوطني أنا الحقيقة عجبتني برشا فرحت برشا على خاطر حسيت يمكن أنا هكا أطمح ولا أحلامي وردية ولا نحب
1: لا لا لا محلاش بالعكس
0: أما يظهر لي جينا الجيل هذا جديد الجيل زاد اللي برشا يتخوفوا منه برشا ما يفهموهش وبرشا يظهر لهم كأنهم ديزوفني ولا كأنهم ديزكسترا تيريستر يظهر لي الجيل هذا حط في قلبه معناتها رغم اللي كنا ديما نسمعوا في أصوات تقول اللي لا والمدن الكبرى تتميز على خاطر ظروفها خير وإحنا المناطق المهمشة سواء نحكيوا على مناطق في الشمال الغربي أو في الوسط الغربي خصوصا وعلى وجه التحديد دونك السنة جات المفاجأة السارة في نتائج البكالوريا نتمنى لهم كل النجاح وإن شاء الله يا ربي الوليدات هذوما هما اللي يحدثوا الفارق وهما اللي وصلونا لتونس اللي حبينيها واللي حلمنا بيها من 2011 بلاد ما فيهاش فوارق بين الجهات ما فيهاش فوارق بين المدن ما فيهاش فوارق في الحظوظ
1: وتعطي
0: لأولادها الكل مهما كان انتمائهم ومهما كان الجهة اللي جايين منها ولا البلدية ولا المعتمدية تعطيهم نفس ظروف النجاح ونفس ظروف التألق على خاطر البلاد هذه محتاجة لأولادها الكل
1: صحيح أنا جست كان عندي برشا فرحة أني مشيت معناها في نطاق خدمتي يعني صحفيا أني مشيت لبرشا أرياف متاع ولايات وقدين حي أنا المربين لأن المربين معناها من معلمين ومعلمات اللي هما مجاهدين حقيقيين ومجاهدات حقيقيات المديرين متاع المدارس كذلك المدارس الثانوية والمدارس الإعدادية فريمون يعملوا خدمة كبيرة لأنهم عندهم ديما مازال واكيد انه في المدن الكبرى مازال كذلك
0: ميرسي سامي على
1: عنده مازالت المسؤوليه
0: ميرسي سامي خاطر مازلنا مالوغوزمون اليوم عام 2026 مازلنا ننظر لنظره الاستاذ كانه زعما اكل خدمه لمسمار في حيط
1: لا لا
0: وعنده
1: لا لا
0: سلاعات معناتها توا نشوفوا جماعتين التالي وحتى على مستوى اصدقائي الاساتذه اللي ما عندهم باك ولا حتى اللي ما عندهمش باك باكويت ديبوليكوب تصليح رجع العداد
1: يعملوا تضحيات
0: عدي
1: كبيره
0: عدي الامتحان لهذا زيد هذا عاون هذا عاون هذا دونك تحيه للاطار التربوي الكل وللاساتذه سورتو اللي مستهلين في بيتنا واللي
1: طبعا في المدن الكبرى نحييهم المربين ديما بمكان والناس تخدم بضمير وتخدم وتتعب برشا في

0: في الوسط العام وكل، ولكن في الأرياف على خاطر فما حاجة أصعب ربما، معناها الانفيرونمون أصعب.
1: لا لا فما ظروف أصعب وما لازمناش احنا، معناها احنا ما لازمناش جوستومون، ما لازمناش ناخذوها الحكاية كأني كأن ما تأكل كل التفوق الإيجابي، لا لا العقدة الإيجابية نتاع لا لا ظروفهم صعيبة، ماهوش كيما ظروف ما تنجمش تاخذ تلميذ في غارديما ويقرا ولا في ريف سليانة ولا في ريف القاسرين وتقارنه بتلميذ يقرا في الضاحية الشمالية ولا في الضاحية الجنوبية، ماهيش نفس الظروف.
0: أما هكا سي ان بون ميساج، برافو عليهم. ان توكا
1: سي ان ميساج وحاجه اللي ترجع لنا الامل في تونس خير، في جيل جديد، في جيل ماخذ بلاصته
0: ان شاء الله. ان توكا نسبه النجاح في الدوره ذي وان شاء الله ترتفع بنسب النجاح في المراقبه، في دوره المراقبه هي 35.67%، نجحوا 55,259 تلميذ. صفاقس 2 في المندوبيات الجهويه هي اللي تصدرت نسبة النجاح اللي بلغت 55.16%، يعني ان توكا كل التمنيات بالنجاح للناس اللي في دورة المراقبة، تهانينا للناجحين وكذلك حتى للناس اللي هي تعاود السنة، كما قلنا راهو الخدمة تجيب ديما، ما تفقدوش الأمل لأنه ديما الأمل موجود.
1: جست باش نسكروا الموضوع كلمة أخيرة في موضوع الباك ونتعديو، ونحب نحيي زادة أصدقائي من المسرح، من الإعلام، من الصحفيين، من أساتذة المسرح، من الممثلين، من الفنانين اللي في المجال متاعنا الكل. الحقيقة مفخرة كبيرة، وأنا الحيط متاعي، المير متاعي، فيسبوك، الكل كلهم نجحوا أولادهم الحمد لله، كلهم متميزين،
0: فهنينا
1: خاطر نعرفوا اللي مهن ماهيش سهله بالكل، سورتو العوام الاخرانيه مش سهل انه صحفي يوصل ولده للامتياز او ممثل
0: صحيح.
1: او استاذ مسرح، او بالظروف اللي نعيشوا فيها بالامكانيات المتاحه لنا. دونك مبروك للناس الكل، ما نحبش نسمي عباد وننسى عباد اخرين، اما مبروك لكل الزملاء والزميلات اللي فرحوا بنجاح بنياتهم.
0: يلا انا بشنوفة مش ديما نعمل كواد نوف، ولكن الحكايه ذي ياسر خذت الاهتمام تاعي. طبعا كاس العالم هو الحدث على مدى 39 يوم، ولكن الحكايه ذي ياسر مزيانه لانه فما منتخب تالق في مباريات كاس العالم، في المباراتين اللي لعبهم هو منتخب الكاب فير، الراس الاخضر. الكاب فير كان نشوفوا زملائنا يعطيونا في جوهره تي في التصويره ذي، طلعوا لي سليم وسوسن، شكون هذا السيد هذا عنده علاقه بفريق الراس الاخضر، زعما شكون؟ التصوير هذه اللي تنقلتها وكالات الانباء وتنقلتها بوكو دو باج اللي هما مختصين في الرياضه باش يحكيوا على كاس العالم، اذا كان حاضره ناخذوها، اذا كان موجوده. دونك الحكايه عندها علاقه بلينكدين، تعرف انت سليم اكيد من خلال ولا ساوسن زاده، معناها بروفيسيونيلمون نعرفوا لينكدين لشنو يصلح.
2: لينكدين هو ريزو سوسيال للبروفيسيونيل،
0: باش اي فوالا
2: تروج على خدمه باش توري روحك، توري طون سي في
1: ولا عاد على البليونير
2: ولا زيد بور لي كرياتور دو كونتوني زيد لينكدين.
1: اي مي سا ريست بروفيسيونيل،
0: سا ريست بروفيسيونيل، سا ريست بروفيسيونيل. يقول لك عبد انا نلوج مثلا على تكنيسيان فلاني، ولا نلوج على فورماتور فلاني، ولا العكس فلاني يقول لك انا مختص في البيئه مثلا نلوج على شركه ولا حاجه. وليك
2: هو لوج على معناتها طلب انه يروكريتيوه في الفوت، معناتها ليكيب نتاعو بلينكدين.
0: العكس
2: العكس كلموه من لينكدين.
0: اي ما نعرفش بو تصويره ما ظهرتش على جوهره تي في، ولكن روبرتو لوبيز اللي هو لاعب فريق الراس الاخضر اللي هو مدافع، والمدافع هذايا هو يعني يعيش في ايرلندا من وصول. اب ايرلندي ويظهر لي ام من الكاب فير، ان توكا يعيش غادي وما عنده حتى علاقه بالفريق كره القدم فريق الكاب فير، ولكن 2021 شوف الكاب فير اللي هي اول مره ترشحت لكاس افريقيا 2013 راهي معناها الكوره بالنسبه لهم ما كانتش
2: حاجه جديده،
0: حاجه ياسر سي با اون غروند ناسيون تاع الكوره، ولكن ورات من خلال لا بريستاسيون ديال الكوب دي موند انه راهو الخدمه والبيرسيفيرونس تجيب وتوصل، لانه السيد هذايا كان يلعب في بطوله محليه ايرلنديه، فشافوا هما ايزون روبيري في العالم شكون من الكاب فير ينجم عنده الجنسيه ينجم يلعب في الفريق الوطني، اتصلوا به ما راش المساج يظهر لي على انستغرام ولا حاجه، في 2021 بعثوا له على لينكدين، قال من الاول تفاجات في بالي سبام، يعني كيفاش فريق وطني باش يجي يقول لي تحب تلعب في الفريق الوطني عن طريق لينكدين. اي بام ماهوش سبام لانه طلعت صحيحه الحكايه. ومن وقتها وروبرتو لوبيز موجود في الفريق الوطني وشفتوا لابريساسيون تاعو والناس اللي شافت زوز مباريات. شنو معناها؟ انك انت تحب البلاد وتدافع عليها، مش مهم النتيجه، مش مهم انه تنهزم قدام فريق كبير، ولكن المهم كيفاش تنهزم. تنجم تنهزم ثلاثه بشيء وانت تعمل بريستاسيون مزيانه. هذا المهم. هذه حكايه ممكن معناها مزيانه برشا يعني.
1: حيرت فينا شوي من
0: مواجهه معناها. قال لك هو في حوار مع جريده ليكيب، هذه تصويرته، قال انه في بالي جو بونسي كو سيتي ان سبام. هذه هي الاستواغ المهبوله برشا نتاع روبرتو لوبيز، اللي هو كان جاه الغوكروتمون للفريق الوطني عن طريق لينكدين. يلا هذه ذكرى تغني ليالي. بعد نرجعوا بعد شويه في انتيبيوتيك.

5-7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: في انتيبيوتيك. يلا هذه هيا بينا نلعب.
1: هيا بينا نلعب.
0: أعطيكم مقدمة للسؤال هذا. أنا كان عندي الأسبوع اللي فات لقاء ريونيون مع سيدة تخدم في إدارة, فكان نهار الاثنين, فكي حلت بيروها كليماتيزور يخت 8:30 تاع الصباح. لم أجرؤ بصراحة أني نقولها يا أخي يخدم نهار الجمعة, متصورك هيك خاطر حلت الباب بالمفتاح به. في اليابان الموظف
2: تبان يعدموه اللي يعمل هكا, خلي كليماتيزور في دار يخدم
0: في اليابان
2: كانت كامل
0: في اليابان. يابان اللي فاز علينا نهار السبت 4 أهداف مقابل هدف.
2: طيب لازم تذكرنا يا سامي يا خويا, خلينا نتعدى ويزينا من الوكس.
3: شنو يعمل هو
2: الحين بالباك
3: قاعد يبعش فينا.
2: حسيته هكا
3: سكينة زبدة كل مرة هكا
2: موز حافي تقول ما ماتي.
0: في اليابان الموظف اللي يوصل الأول للعمل فما حاجة يعملها كتقليد مش موجودة في ثقافات أخرى, مش موجودة
2: اللي يخلط الخدمة قبل.
0: أي أتنا أعطيكم أنديس اللي يخلط الأولين للخدمة من الموظفين اليابانيين, فما حاجة يعملها كين ناس يعملوها في بلدان أخرى الدنيا تولي بخير.
2: يلعب على البيرو.
0: لا ذاك ذاك يقد. لا لا ما تصورش يعطيك ما تزهر له
3: تحية.
2: لا يلعب معناها يمسح البيرو.
0: آه يمسح.
2: يلعب على
0: جيماجين
2: تلعيب على البيرو.
0: فما إدارات يظهر لي المدارس الابتدائية المروحة قاطعة في صوت على الميكرو. فما
2: يتألم ولا يتكلم, خلي يقولوا لهم للمواطنين باش يقول لك بجوهرة عندهم سخانة
0: ما عندنا كليماتيزور.
2: عندنا كليماتيزور وفي 18 أما يتألم ولا يتكلم.
0: فما مدارس ما فيهمش فان دو ميناج مثلا في اليابان.
2: أي
3: سيلي زيلي اللي ينظفوا. ليه هي سهلة
0: شي يعمل موظف.
3: كل واحد ما يخليش ترا سوراه تو ما نستحقوش معناتها
2: دوبا ما يدخل للبيرو.
0: أي بربي على ذكر ما يخليش ترا سوراه, شفت في الـ في الـ في الفيستير وين ما يكوروا اليابان منذ كؤوس عالمية فارغة ترى يمسحوا كل شيء وينظفوا ويحطوا الفضلات في كوان ويقول لهم شكرا انك اعطيتونا الفرصة نلعبنا اليوم.
2: هما سامي راهو في المدارس اليابانية
0: هذا
2: الأولاني ما يقراوش اللي احنا السنة الأولى متاعنا متاع الخمسة وستة سنين ما يقراوش, يتعلموا
0: السلوك الحضاري,
2: يتعلموا السلوك الحضاري, يتعلموا يلموا يلموا اللعاب متاعهم كيفاش تفرغ الحكة متاع اللعاب وتعاود تعبيها كيفاش تنظم
0: كله عنده علاقة بالنظام ونظافة.
2: وهما ماك تعرف عندهم ياسر علاقة بالأرض وبال يمشيوا بشوية وما يمسخوش والكل, دونك كيفاش ترصف الصبابط ولا لي بونتوف اللي تلقاهم ماسكين مع الحيط.
0: دروس في الحياة. باش يعمل الموظف الياباني ذا؟ نعطيكم أنديس الكهرباء.
3: الكهرباء.
2: يحط معناتها يبدأ بالعكس يحط كرهبته يبلاسيها في آخر بلاصة باش اللي يجي معناتها.
0: يحط كرهبته يختار عمدا أنه يبعد ويحط آخر بلاصة في الباركينج رغم أنه الأقرب متاح له. العادة تعكس جانب مميز من الثقافة اليابانية وين يفضل الكثيرين ترك الأماكن القريبة اللي ممكن عبيد يوصلوا مخر لتقليل العناء على الآخرين.
3: أنت شفت حتى كي تتعدى الأمبولانس كيفاش
0: يبعدوا الكل
3: يخليوا اثنين الأمبولانس. احنا عنا ريفليكس ياسر مزيان مع الأمبولانس
0: يلصق في الأمبولانس
2: احنا نشدوا
3: جنب
2: الأمبولانس.
0: أنت شفت فيديو ياسر مزيان وقت اللي ربحوا الماتش الأول متاحهم في الكوب دي موند مشاو يحتفلوا في وسط الرامبوان وقت ليش على الضوء أحمر باش يخليوا الكره يتعدي ويبعدوا الكل كأنهم فما حتى حد كان.
3: اي
0: بهبه يعرف السلوك بمفكور التفكير المراعي للآخرين, هو مبدأ يضع راحة المجموعة فوق الراحة الشخصية في كثير من المواقف اليومية. دراسة في جامعة كيو اللي التصرفات البسيطة ذي تساهم في تعزيز الانسجام وتقوية العلاقات في وسط بيئة العمل, كما وضح المعهد الياباني لسياسات العمل والتدريب أن العادات التعاونية الصغيرة تساعد على بناء الثقة وتقليل التوتر بين الزملاء. برافو. السؤال الثاني
2: احنا نمشيو بكري باش ناخذوا بلاصة الأولى.
0: مش الكل طبعا ولكن فما
2: الأغلبية.
0: شاهدت كواليس الفيلم الكلاسيكي The Wizard of
3: ربي فكرتني في الفاك قبل كي كانوا يمشيوا لونفي يجريوا يجيوا قبل ساعة باش يرميوا لي ساك نتاعهم معناتها باش يشدوا البلايص وبيغ ساعات تلقى شكون يرمي ساك وبعد ما تلقاهوش
2: في الحفلات وفي الحفلات
3: بعد ما يجي ما تلقاهمش معناتها
0: ما تلقاهمش ولا أصحابهم يجيوا مأخر
3: اي
0: يعني معنا انت الناس جاوا صف وبرشا اكتضاد وغيره برغم احنا ما عندناش النوامر وغيره كان جا عندنا نوامر وكل شيء وانا مره السي توفيق جبالي قلت له هذا قلت له التياتر وتبارك الله عمل ثقافي كبير وقاعد يصالح في الناس مع المسرح ذو قيمه والمسرح المميز علاش ما همش مرقمين انه التياتر مثلا قبل كانوا مرقمين وكلمته انا وقتها قلت له علاش مش بالارقام
3: يا اخي استاد رادس رقموه استاد رادس في 2001 رقموه عمرها
0: استاد ما وصلناش لذي اما مسرح ب 100 بقعه ولا ب 80 بقعه تنجم ممكن
3: نجم
2: فما كلكو سال دو سينما اللي مازالوا توا مرقمين معناتها
0: اللي هما تشري اون ليني
2: ولا حتى تقص غادي سور بلاس مي تاع تذكرتك فيها بلاستيك
0: وي جزيرة داخل بحيرة داخل جزيرة داخل بحيرة داخل جزيرة موجودة وين هذا جزيرة في وسط بحيرة داخل جزيرة داخل بحيرة داخل جزيرة موجودة وين
3: فيلم هذا مش جزيرة هذا
2: معناتها هذه بلد فيها أرخبيلات مش يابان مش اليابان
0: معناها فما أربع طبقات متداخلة شوفوا شوية تصويرة ريت التصوير هذا الناس اللي تشوف جاورة تي في معناها أربع طبقات متداخلة من اليابسة والماء
3: استنيني في لاك هذا مش في البحر خاطر فما لي لاك كراتير اللي
0: هكا في وسط لاك مش بحر
3: اي لي لاك كراتير تلقاهم برشا
0: وين
3: في البارتي لينيا اكواتوريال
0: وين موجود
3: في اوغندا مثلا موجودين
0: في اسيا هذه
3: في اسيا
2: فيليبين
3: اي ممكن فيليبين فيتنام
0: الفلبين الفلبين معناها ترقى الـ الأرض والجزيرة وبعد البحيرة الفوهة الرئيسية جزيرة فولكان بوينت أربعة طبقات متداخلة من اليابسة والماء لا توجد بهذا التعقيد إلا في الفلبين في 2020 ثار بركان تال بعنف بعد 43 سنة من الهدوء وارتفعت سحابة الرماد ما بين 10-15 كيلومتر في الهواء وصل تأثيرها إلى مانيلا العاصمة إلى مانيلا واختفت فولكان بوينت بالكامل تبخرت البحيرة التي تحيط بها بسبب حرارة كبيرة ومعها ابتلعت الأرض الجزيرة معناها فما هذوما التقلبات متاع الأرض والحركات الأرضية والتحركات الأرضية هي اللي خلت الفينومين هذا يظهر أرض الماء أرض الماء
3: ومزيانين برشا
0: وي
3: معناتها حاجة كيف تطلع جبل وبعد تلقى لاك معناتها فما بوتي د لا ناتور حاجة من وراء الأقل
0: هي ماهيش أصغر جزيرة في العالم بل هي الوحيدة بهذا المستوى من التعقيد الهندسي جزيرة داخل بحيرة داخل جزيرة داخل بحيرة داخل جزيرة
3: فما زيد لي فوري فلوتون تلقى غابة في كل هامة ويعملوا فيهم دي زيكسكورسيون وكل فيهم منظر مزيان اما راهو يخوفوا بصفه غريبه
0: يخوفوا
2: خاطر ما تراش لو فون دو لو ما تعرفش علاش شنو ينجم يخرج لك من تحت ما تعرفش شنو الفلور بلوتو
0: يلا فاصل ونرجعوا لكم في انتيبيوتيك
4: جوهره اف ام بوبليسيتي

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
3: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
4: تسمعوا كل الجمعة من 5 ل 7 أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور. شوف اسمع واتمتع. صنع في تونس.
5: صنع في تونس. نحكيو على البكالوريا ونجاح البكالوريا ماهوش مجرد عدد يتعلق في لوحة النتائج، هو حكاية، حكاية عمرها عام من التعب، من السهر، من الخوف، من قلب أم تدعي لولدها ولا لبنتها طبعا كأنه الامتحان هي زادة باش تعديه ويخصها. ورا كل تلميذ نجح فمع عائلة شدت فيه وقت التعب ذاك، وكلمة رفعت المعنويات متاعو، وأم كانت تحاول أن تحاول عفوا تخبي خوفها باش تزرع فيه الطمأنينة والثقة ذي. واليوم وإحنا نحتفل بنجاح الصغيرات في البكالوريا نحب نوريكم الوجه الآخر للفرحة للتعب. معنا اليوم الأم حورية رزيق باش تحكينا على الرحلة ذي من قلبها، كيفاش عاشتها وكيفاش كانت تعمل فرح بعد الإعلان على النجاح. مرحبا مدام حورية. تسمع فيا؟
6: نسمع فيك سي سامي. مرحبا بك.
5: مرحبا بك مدام حورية. منين تكلم فينا؟
6: من مستير.
5: من مستير. قبل ما نوصل نحكيه الفرحة النجاح، كيفاش انت عشت كأم سنة البكالوريا ذي؟ نعرف قداش فيها ضغط وقداش فيها من انتظار وقداش فيها من ستريس وغيره.
6: نعرف ضغط ياسر، حاولت نخفف على البنية حتى نتحمله أنا وهي، لا حاولنا نوفر لها جميع الأجواء الملائمة للتحضير والحمد لله جبنا نتيجة الحمد لله يا ربي. كما كل عائلة تونسية. كما كل عائلة تونسية.
5: بكالوريا شنو؟
6: بكالوريا آداب.
5: بكالوريا آداب. النجاح كان حليفة، مبروك.
6: يبارك فيك يا عايش، الحمد لله يا ربي الحمد لله.
5: دونك في اللحظات اللي كان فيها ممكن البنية ستريسي ولا ممكن متقلقة، كيفاش تعمل انت باش تقرب لها ترجع لها الثقة في نفسها في روحها وتكمل خليها ثنية؟
6: كنت كيف نلقاها ماهيش داخلة بعضها، معلقها بنتي عايش، بنتي ما تعمل شيء في بالك، بقدرة ربي راك باش تجيبها وما زلت صغيرة وتجربة عيشها وخوضها.
5: هي أول سنة لها للبكالوريا.
6: هي أول سنة لها للبكالوريا.
5: معدلاتها كانت باهية ممتازة في وسط العام.
6: معدلاتها في وسط العام كانت ممتازة بين 14 و15 الحمد لله يا رب.
5: أنت تراقب شوية تشوف تسألها ممكن شنو صعوباتها.
6: شنو صعوباتها، شنو الحاجة اللي ساعات كي نبدأ نقدر حاجة باش نعاونها فيها نعاونها، خاطر أنا زادة واخدة باكلاتر وكل.
5: ما لقيت نفس التوجه عندها يعني هي أداب زاد.
6: كأني محضر معها هي من جديد، الراجع في الباك نتاعي من جديد معها.
5: أنتو أنت مدام حورية قداش عندك صغيرات؟
6: عندي حسك 5 صغيرات.
5: 5 صغيرات، الأخرين مش في البكالوريا؟
6: لا مازالوا، هي الكبيرة هي أول بعد.
5: مازالوا، فهي تعدي مساج محليه زاد الأخوات ها؟
6: الحمد لله.
5: وإخوانها هم أولاد ولا بنات الأخرين؟
6: زوج بنات وزوج أولاد.
5: زوز ولاد وزوز بنات، إن شاء الله تفرح بيهم وتراهم ناجحين طبعا. اليوم بعد ما النجاح ذايا يتوج التعب ذايا بالنجاح، الرسالة اللي نوجهوها لكل أم لكل عائلة تعيش تجربة البكالوريا مع أولادها؟
6: صبر، ما تضغطش على صغيرك، راهو مسكين هذا كمجهوده، راهو نفسيته تبدأ هو بيده متقلق، إذا كان أنت بس تضغط عليه وتحمله مسؤولية أكثر منه ما هوش بش يقدر عليه.
5: أنت مدام حورية مثلا هي كي تقول لك أنا ما عديتش دفوار بالقداء في وسط العام ولا عندي صعوبة في مادة معينة، كيفاش تتعامل مع هذا؟
6: إذا كان مروحة من دفوار مثلا وهكا نحسها داخلة بعضها، نعنقها نقول لها أرمي وراك أخضر لقدام، المادة هذه
5: محلاه الكلام تاعك لأنه هذا شنو لازم يصير.
6: أنا من اللي هي من كلهم من اللي يبدو يقروا كي جوا هكذا داخلين بعضهم من خدمة ما خدموهاش بالباهي ولا حاجة من الباب كلهم أمي وراك هذاك الكل يترمى وراك ونبدو من جديد نبدو من جديد عبارة بدينا من جديد حاجة فيها صعوبة نلتجئ لشكون يعاوننا مربي
5: يتيج لازم قدامك
6: ديما القدام ديما القدام ديما الخايب ارميه وراك ونخذ القدام بامل وتفاؤل.
5: باهي البارح هي شافت المساج ولا انت شفت المساج ولا اخواتها ولا كيفاش؟
6: احنا كنا عاملين انا وياها واختها عاملين المساج وصلنا لها هي خزرت للواحد تقول المساج جاني وانا نخزر التليفون نقولها لا لا مازال ما جاش يا اخي بالحق بالحق هي في الاخر رمت التليفون ما نجمش تحلو
5: ما حلتش المساج
6: انا على ماني تلمو خايف عليها هي وشوفها ترعش عمقتها هي ونسيت المساج نقول لاختها نقول لها حل المساج حل المساج اختها بيدها ولا ترعش ما نجمتش
5: حليت انت في الاخر
6: في الاخر لا اختها قالت لي اما مكتوبه ادمي مكتوبه ادمي هاي قلت لها المهم انت نجحت تو هذاك هو المهم ننسوا كل شيء تو
5: وفي مخها شنو تحب تعمل بعد في بعد
6: والله ما زالت ماهيش حاطه حاجه كبيره اما حاطه فامل معناها هي عامله اوبسيون سيونس وحابه تعدى ان شاء الله ان شاء الله تحصل عليها وكذا
5: خليها تستمتع بالفرحه ذي ساقبل
6: اي تو قلت لها هي تو بدات تخمم شنو انا تستمتع بفرحتك وبعد حتى تجي التوجيه تو وقتها نقعدوا مع بعضنا ومع المربين نتاعنا ومع المدير نتاعنا ونسالون ونثبت ونعرفوا شنو بالضبط شنو نعملوا
5: وجاو الناس هنيوك هكا عندك الجو والكل ما لازم ولا
6: والله ما نكذبش عليك انا خطر بناء على معدلاتها وعلى نيفوها من الاول محضره روحي انا كيف دخلت الحلو اول مره خزرت لي يما عليه هكا قلت لها خي استغفرتي فينا حاجه حلوه نصبقوا الحلو نصبقوا الحلو لعل النتيجه حلوه وفي الاخر ما كشناش مش خساره فينا ناكلوا حوايج حلوه من بعد
5: في الباهي هذا في الباهي يعطيك الصحه مدام حوريه يعني او بقلب كبير طبعا وكل النجاح ان شاء الله للوليدات في الاعمام السابقه
6: امين يا رب امين ان شاء الله العاقبه اللي تاجل ان شاء الله ربي ينجحهم
5: انك تكون معاهم وترافقهم وتشوفهم متفوقين ومتفوقات ان شاء الله
6: ان شاء الله يعيشك الله يحفظك يعيشك
5: شكرا لك مدام حوريه كانت هذه صنعه في تونس
1: صنعه في تونس

0: السبعة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. هيا بنا نلعب.
2: هيا بنا نلعب. نسمعكم مقاطع وتقولوا لي
3: مسلسل ولا فيلم ولا مسرحية.
2: يلا سمعكم المقطع الأول.
4: الكل من الانترنور جديد طردوا الانترنور الأولاني وجابوا لنا واحد بلغاري كان إيراني في الكاميرون ليكيب دخلها في بعضها ولا كي نخسروا أربعة بلاش نفرحوا. لا الأولاد اليوم لعبوا بليح ديفونس باي جول باي خسرنا أربعة برك.
5: جاري حمودة
2: هذه آخر البصائر.
5: جاري حمودة
2: لا
3: تعقل في الأصوات متاع الممثلين.
2: عقلت شكون
3: هذا؟ مش كمال تويتي الفاني.
2: العمل هذا فيه كمال تويتي ولكن مش كمال تويتي اللي يتكلم.
5: هو مسلسل
2: شوف لي حل. الجزء الثاني واللي يتكلم هو
3: ما ثبتش.
2: العمل إخراج صلاح الدين السيد طبعا كما تعرفوا كما التلفزة تعاود فيه من سنوات. تأليف حاتم بالحاج. بطولة كامل تويتي منى نور الدين سفيان الشعري كوثر بالحاج جميلة الشيحي أمال بكوش توفيق البحري. هذا صوت توفيق الغربي.
6: توفيق
2: الغربي. يلا هذا اللي كنت سليم لكسي الثاني.
7: ربك بيرزق العصفور وسط الصقور وغشيم اللي يشيل هم الرزق. اتنين ما تخافش منهم الرزق والموت جايين جايين. واللي يزرع الطيب ما بتخيبش محاصيله.
8: وليه يابا الشجا من اساسه ربنا مديلي مال يردم البحر ليه عايز نزرع ولدي في طين الشجا.
7: اللي ما عندوش مال فقير بس اللي ما عندوش غير المال افقر بكتير. ولدي اللي بيبهم نفسه للدنيا بتديله متر في متر يندفن فيه. واللي بيوهب نفسه للآخرة بيفوز بجنة عرضها السماوات والأرض.
8: ليه يابا مستكتر علي الراحة.
2: يلا
6: عرفت ولي أحكي كلي ديما نسيت اسمه كلي ديما يمثل صعيدي ويلبس الجلابية هكا وصعيب وكل ما لقيتش اسمه
2: حتى أنا.
6: ما فهميش مسلسل ما مثلش فيه كيفية ما عرفتش اسمه.
3: جمسون مواصل مرسي لأولاد خاطرنا وجهه قدامي واسمه ما
2: بخلنا نقرب لكم السينوبسيس هذا. يعمل حكيم في التنقيب عن الأثار وتجارتها مع عمه اللي يملك كل أملاك العائلة ذي في يده نظرا لذكاء ومساندته لي في إدارة أعماله ويصبح كبير العائلة ويحكم السيطرة على أمورها. لكن سرعان ما يكثر أعداؤه وتحيط به المؤامرات من كل اتجاه حتى من أقرب الأقربين. إخراج أحمد خالد أمين تأليف محمد الشواف بطولة مصطفى شعبان سهر الصايغ رياض الخولي دينا فؤاد أحمد سيام ومحمد نجاتي. أنت اللي تحكي عليه يعني ممثل كبير في العمر تجربة. أنا ما عرفتوش الممثل هذا يعني هو المسلسل جديد راهو.
3: استنى المسلسل
2: مسلسل جديد
3: حكيم باشا.
2: حكيم باشا 2025 هذا هذه لافيش حكيم باشا ولكن الصوت هو صوت احمد فهيم.
6: لا انا غلط.
2: انت غلط.
6: لا انا نحكي على الفنان كلي كي يدخل الدار تخرج له الرقاصه تقول له البيت ده طاهر.
2: لا
3: انت تحكي على مصطفى حسن حسن حسني.
6: ولا نحكي على حسن حسني
3: يم المطهر
2: يعني انت
6: لسن ذيك ميتيك ياسر
2: من مسيره حسن حسني الكل مشديت كده مشهد
3: الله يرحمها ولا يرحمها
6: غالب هيك طلع لي
3: توفيت هي هذيك الممثله
6: بقويه ياسر لسن ذيك
2: اي توفيت احمد فهيم. احمد فهيم ممثل ممتاز احمد فهيم. يلا احنا بعد شوي نرجع لكم في أنتيبيوتيك. يلا نسمعوا مايكل جاكسون يغني ساعة. أولا خلنا نعتذر لأنه صار خلط صغير مع صديقي المخرج معز دونك قبيلة سمعنا ذكرى تغني شوقون يعنيك أغنية ممتازة طبعا. مايكل جاكسون مايكل جاكسون هيومن
6: نيتشر
2: مايكل جاكسون هيومن نيتشر. يلا بعد شوي نرجع لكم ما تبعدوش.

0: جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026 أمريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مابوسنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة أخرى، حاجة
1: أخرى.
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
3: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج

0: نكمل في قيل للتسعين. عندك أغنية
1: جوهرة
2: بوبليسيتي
3: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
0: برعاية مع رومي باسبور تاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحي لمدة شهر كامل.
3: أريدو طور عالمك جوهرة سبورت
4: الستة ودقيقة مساء النور. مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبور البداية مونديال 2026.

0: على اف ام تي في.
1: الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا هي اللي بتزفر لقاء منتخبنا الوطني التونسي ونافيرو الهولندي نهار 26 جوان الجاري. مقابلة باش تلعب نص الليل في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة بمساعدة مواطنتها ساندرا راميريز. الإسباني خوزي أنريك نارانخو هو اللي باش يكون مساعد ثاني، وجوان بينيتيز باش يكون هو الحكم الرابع في المقابلة هذه. نذكر منتخبنا بعد الهزيمة ضد السويد في المقابلة الأولى 5 أهداف مقابل هدف، وضد اليابان 4 أهداف مقابل 0 رسميا ودع المونديال، وباش يتحول من مدينة مونتيري المكسيكية إلى مدينة كانساس سيتي لمواجهة المنتخب الهولندي في إطار الجولة الثالثة والأخيرة من المونديال. مادام نحكيو على المنتخب الوطني، صحيفة لوباريزيان الفرنسية عنونت بعد الخيبة في المونديال هل أنه تونس نجم تكون أسوأ منتخب في تاريخ المونديال بعد النتائج العريضة اللي كنا خسرنا بها وقبولنا 9 أهداف كاملة مقابل تسجيل هدف وحيد. أيضا آخر الأخبار من وفد المنتخب الوطني التونسي فأن مغادرة زوز أعضاء من مكتب الجامعة لبعث المنتخب الوطني التونسي خرجوا من المكسيك في اتجاه تونس، وهم معز المستيري وأيضا البجاوي. منتخبنا بعد النتائج السلبية تراجع في التصنيف العالمي ليصبح في المركز 58 عالميا، التاسع في الأفريق، المغرب الأولى في الأفريق والسادسة عالميا، السنغال الثانية في الأفريق 17 عالميا، ونيجيريا الثالث في الأفريق والمركز 24 عالميا. نحكي على النتائج والمواعيد في المونديال. بارح المنتخب الإسباني ربح السعودية 4 أهداف مقابل 0، بلجيكا تعادلت مع إيران 0 مقابل 0، الأوروغواي تعادلت مع كافير 2-2. اليوم الفجر المنتخب المصري حقق أول انتصار في تاريخه في المونديال، كان ربح نيوزيلندا 3 أهداف مقابل هدف. في اللحظات هذه انطلاق مباراة الأرجنتين والنمسا تقريبا 2 دقائق والتعادل 0 مقابل 0 في مقابلة كبيرة بحضور جماهيري أيضا كبير برشا في ملعب مزيان برشا يهزم 5000 متفرج في مدينة فيرجينيا في الولايات المتحدة الأمريكية، مع رقم منتظر لليونيل ميسي إذا كان سجل هدف فإنه يصبح الهدف التاريخي في المونديال، بما أنه هو حاليا الهدف التاريخي لكن متساوي مع الألماني كلوزو اللي عنده 16 هدف. ونذكر ليلة أيضا مباراة انطلاقا من 10 متاع المنتخب الفرنسي يلعب ضد نافيرو العراقي. لاعبين ليفربول هم الأكثر مساهمة في المونديال حتى للحظات هذه. المساهمات التهديفية بالنسبة لليفربول 4 أهداف من ملعبيتها في مختلف المنتخبات و8 أسيست، بعد البايرن 4 أهداف و4 أسيست، ثم ريال مدريد 5 أهداف و3 أسيست، وأرسنال 3 بونتو 4 أسيست. قناة ليكيب الفرنسية أوقفت المقدمة فرانس بيرون عن العمل بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل حول نجم المنتخب البلجيكي جيريمي دوكو اللي سافر لحضور ولادة زوجته. المنتخب الكوري الجنوبي قرر مقاطعة وإلغاء جميع المقابلات المجدولة مع الإعلام الكوري إعلام بلادهم بعد تسريب صوتي لمراسل كوري ينتقد قائم المنتخب اللي هو سون ويسخر من خدمته العسكرية. ولي العهد الأردني عمل اتصال اون فيديو بملاعبية منتخب بلاده وانقللهم رسائل الدعم والثقة قبل المواجهة المرتقبة ضد الجزائر فجر غدوة. نحكيو على المشجع الكونغولي الشهير لومومبا اللي عرفناه في الكوب دافريك الأخيرة، رسميا وصل للمكسيك لحضور ما تبقى من المقابلات متاع منتخب بلاده بعد غيابه على المقابلة الأولى متاع المنتخب الكونغو الديمقراطية ضد البرتغال اللي كانت تفيد على نتيجة هدف مقابل هدف. وسبب غياب لومومبا عن المقابلة الأولى هو البروتوكول الصحي الخاص بمكافحة فيروس إيبولا.

0: على FMTV.
1: نحكيو على اخبارنا في تونس. زوز في رقم البطوله دعت المكتب الجامعي الحالي للاستقاله، هما شبيبه الخيروان ومستقبل رياضي بسليمان، وطالبوا بفتح تحقيق شامل ومستقل في مختلف الملفات الاداريه والماليه والرياضيه، خاصه في الموسم الاخير وما رافقوا من تجاوزات وقرارات مثيره للجدل. وايضا طالبوا المكتب الجامعي بالاستقاله بعد النتائج المخيبه للامال في المونديال، يقولوا هذا نتيجه العمل نتاعهم والتقصير نتاعهم في مختلف البوست اللي شادينهم. رسمي النادي الافريقي اعلن عن تجديد عقد حارس غيث الليفرني حتى ل 30 جوان 2026. كانت هذه ثالث نشراتنا الرياضيه لليوم، قدم لكم انيس الذوادي. النشر هذه وخل الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهر فام بوينت، وايضا الباج نتاعنا سبور جوهر فام. ما تنساوش الموعد ابارتير من 8 سويعة، من 8 ل 9 من الفانزون في المول اوف سوس مع جمال وقيت ديكيب، باش نرجعوا على خيمه المنتخب الوطني التونسي، وايضا اخر الاخبار في المونديال بحضور العديد من نجوم الرياضه. سويعة من 8 ل 9 باش تكون اون ديريكت على جوهر فام تي في.
0: C'était Jean Respond avec l'équipe Sport.

سنة سبعة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: بكم هذه ساعتنا الثانية. شكرا لكم لاختياركم جوهر اف ام. الناس اللي تحقت بنا توا هذه الساعة الثانية في انتيبيوتيك, وكذلك اللي تشوف فينا على جوهر تي في كالعادة الساعة الثانية, نبداوها بنهار من نهارات.
1: في نهار من نهارات,
2: في نهار من نهارات باش نرجعوا للباك, وحنا هالايامات ايامات فرحه متاع باك, وربي ينجح اللي طايحين كنترول. هذه فرصه باش يداركوا امورهم ويتطلعوا زاده من لابون نوفيل في الكنترول. اللي راك عندك فرصه باش تطلع طبعاً في المويان متاعك, وبالتالي تطلع في السكور متاعك وفي حظوظك انك تاخذ الشعبه اللي تحب عليها. أكيد. انا كما كل عام يقعد ديما الباك عنده الشغم متاعه وعنده وكل, حتى كان ما عنديش باك السنه اما اصحابي في الحومه في الكل, دونك تقعد ديما كالعشوية متاع انتظار النتائج, تقعد ديما عندها شعر متاحة وعندها فجعة, حتى كان انت ما عندكش باكة ما تبدأ انت مفجوع عليك الصغيرات, وتتمنى النجاح للجميع وتتمنى الفرحة للناس الكل. دونك حبيت هكا ذكرت, وانا نسمع في الصغاريت وانا نشوف الصغيرات بعد يحوسوا ويزمروا بالكراهب ويلموا في بعضهم جروبات باش يمشيوا يسهروا. دونك رجع بي الحنين
0: ايام البكالوريا.
2: ايام البكالوريا في عهد التليفون تيك تاك. تعرف معناها تليفون بالتيك تاك؟
0: خلي بربي جاوب.
2: قال لي ايوه
3: شو تليفون بالتيك تاك؟
0: هذا هو سؤال.
3: تليفون فيكس,
2: تليفون تحكي تاك. اي
3: تحكي الفيكس.
0: اي اي الفيك تاك ايش معناه؟
3: الفيكس كلي الدور.
0: اي كلي الدور.
3: اي كلي الدور
2: بالكادرون.
0: هذاك هو.
2: لا
0: لا
2: هذاك التليفون.
0: اما التكنيك تيك تاك شنو هي؟
2: تقنيه التيك تاك قبل التيك توك غير.
3: والله ما نعرف ايش, مش نكون صريح. تيك تاك برافو سلي. تفضل.
2: التيك تاك هو وقت اللي تبدا امك ولا ابوك مسكر التليفون بالكادنا وانت تطلب بال
0: ولا في صندوق لوح
2: ولا في صندوق لوح حيو بالكادنا زيده. دونك نطلبوا بال وين تعلق, ما فهمك زوز فلس اللي يهبط عليهم
0: تعرفهم زوز فلس اللي يهبط عليهم السماعه
2: هذيك. دونك التيك تاك فهمتك يبدا عندك
0: 10 سنين
2: تبدا معقده ياسر العمليه, وقت اللي يبدا النمر فيه 9 وزروات وثمانيات, خاطر باش تقعد تك تك تك تك تك تك
0: الصفر هو 10
2: تيك تاكات
0: و9 معناها واحد نمروه 259 862 تعمل 2 5 ورا بعضهم لازمك, وكي تغلط راهو باش يعمل يولي اون ديري تعلق التليفون. لازمك تعاود,
2: لازمك تعاود من الاول. اول كانوا بالانديكاتيف 72 71
0: قبل
2: لا
0: 02 07 08.
3: سنوات الباجون,
2: سنوات الباجون دليل الهات.
0: قد ايه نفرح انا كي نلقى اسمنا موجود الباجون. كنت شهور قيمه
2: تقول في جينيس بوك يا فما نمرو تليفوننا ودارنا. دونك وقتها ما كانش فما حمايه معطيات شخصيه, والدنيا كانت ماشيه بالقد ايه عايشين بنات رب العالمين. تقول له غلط سامحني
0: في الامان.
2: دونك حبيت نرجع للباك اللي قبل الثوره الرقميه, وقبل كيف كانت الباك وقتها عندها كيمة كبيرة في زمان هذاك. كان العلم والمستوى الثقافي هو المحدد الوحيد للنجاح الاجتماعي والمهني. مازال شوية ملي ولاو الكورة هي فيها برشا حظوظ الصغيرات ولا يحب يطلعوا كوارجية.
0: مازال القراية عندها قيمة.
2: القراية عندها قيمة طبعا.
0: باش يكون كوارجي ناجح وقارب لكدا فما موجود. فما كوارجي طبيب, فما كوارجي محامي, فما كوارجي استاذ, فما
2: منير بوقديدة كان يظهر لي كانت
0: زياد تلمساني زاده مثلا كان عامل اش او سي. برشا حتى في العالم راهو يعني ناس اختاروا انهم يعملوا باركور سبورتيف اون باراليل مع قرايتهم.
2: دونك من الكوره نكملوا, خلينا نكملوا في الباك. قبل نهار الريزولتا نتاع الباك كانت الدار اللي ولدها ولا بنتها قرايه يبدا ناجح عرفته اللي ناجح. دونك تتحل سنيه البقلاوه على بكري في البرود في شهر ماي, وتتقلع وتترسف في القصدريه, والقصدريه تتخبى تحت الفرش نتاع بيت النوم باش الصغار ما يدوروش عليها. وكانت كل دار عندها الحلاله نتاع الحلو نتاعها, ما كانتش الناس تشري الحلو بالسهوله هذه من الحوانت. دونك كانت كل دار عندها شكون تحل لها الحلاله نتاع الحلو اللي تجي وتحوس الكوجينه بالفارينه والزبده والزيوت يبدا للسقف. الام اللي ولدها ولا بنتها متوسط يخدم على المعدل هذيك تلقاها شاريه طريف حلو دبوزه روزاتا ولا دبوزه شروب ورد ولا شروب مونت, ومدرقتها تلقاها في الكلاص مراعاه
0: باك
2: الباب الوسطاني جينيرالمون
0: مسكر بالمفتاح.

0: الحافات والتعليق ريدويت وبدلوا الحافات نتاع لبناك هذوكم نجبدوا نتاع الافراح والمسارات جينيرال موتقم قمرايه ولا بل ولا غرزه نابل ولا حاجه هكاك
1: اوت كاليتي
0: مسحان الثريات مهمه ياسر زاد العمليه كانت وكان ما يلزم كان ما لازم كل ما كل ما يلزم باش تبدا الدار تشعل شعلان بعد خروج النتيجه ما كانش فما بورتابل دونك الناس كانت تصدم على الدار مع انطلاق اول تزغريتا دونك لازم الدار تكون مسبله والدنيا منظمه وكل شيء في بلاصتو
1: حاضره الاستقبال المهني
0: الاختبار الاستقبال الناس اللي باش تفزع الخمسة ونص نتاع العشيه الناس تفزع عاري ولابس لليسي هذايا بالنسبه للتلامذه اللي قرايه واللي عندهم حظوظ في النجاح بالنسبه للي يعرف روحه ماهوش ناجح ينبه على عائلته تلقاهم بالواحد بالواحد ما يمشي حد وهو بيدو ساعات ما يمشيش اصلا لليسي باش يسمع الريزلتا كانت العبارة هذه ماشي ولا ليه من العشية نبدأ نفهموا احنا الحظوظ متاع كل واحد في النجاح كان قالوا لكم اي بالطبيعة ماشيين معناتها راهو الوليد ولا البنية ناجحة وكان يقول لك ليه زيد ماشيين الواش ماشيين معناها توا نسمعوا معناها راهو من غير ما تحرجوا معناها راهو ولد ولا بنته ما عندوش
1: عنده صعوبات
0: فوالا وهذيك العبارة اللي نفهموا بها حظوظ الباشوليه في المناظرة نتلموا الناس الكل في ساحة المعهد عدم الخمسة ونص متاع العشية
1: انت شنو المعهد؟
0: أنا معهد معهد قرطاج الرئاسة
1: أنا المعهد العلوي
0: خمسة ونص نبدأ احنا منش كما اليابانيين خويا سامي سامحنا نمشيوا على بكري باش ناخذوا بلاصة قريبة للبافل
1: حتانا
0: أو مضخم الصوت أو مضخم الصوت على خاطر
1: حسنا
0: كي تتلم تتعبى الدنيا وتولي دق بلا حق ما تخلت الستة متاع العشية إلا ما يبدأ التخرخيش متاع الميكرو كي تتفكروا كي يبدأ يركبوا فيه في البافل والتصفير
1: يبدأ يتكلم المدير
0: فوالا والتصفير متاع الأرسان الحس يجرح الوذنين ويرعب الفريس الستة بالضبط تنطلق الإعلان على الناجحين والراسبين والكنترول بوها على أخوه جماعة لسيري
2: من غير مراعاة الأحاسيس
1: حتى أحاسيس
2: ما فهميش حجر المدير
0: في إطار الديمقراطية الكاملة
1: هو يجيوه لليست من الوزارة يقرأها مكيك
2: ليه طريقة ما فيها حتى مور صب ومكيك
0: سفر بسيكولوجي وسفر التربية إيجابية
1: كان عينك راك قريت
2: قريب يقول لك بنروح
0: بالعكس يشنعوا بيك زي ما فيش قعد عبرة لمن يعتبر دونك مسكنات كانوا يسخفون جماعة لسيري الاخرانين بالكل اكلت تلقاهم اكثر ناس عصابها تتفتفت على خاطر مع تقدم الاعلان على الاسامي والنتائج يتخلط حس تزغريت بحس البكاء والاخرى اللي داخل تقام تتسكك وتولي عمليه سماع النتيجه تمشي وتصعب وتتعقد كما صار لي انا هاك العام هو باش نرجع لك سامي لنتيجه الباك نتاعي سيس ديري يذكروا بالخير القيم العام المعهد قرطاج الرئاسه واللي هو اعلن على نتائج الدوره اللي نجحت فيها انا كيف قال اسمي انسي ما قالش ادميز ما وقتها يقولوا ادمي باسابل ادمي مونسيون تري بيان ريفوزي كونترول انا جاي في اسمي ونسي ما قالش أدميز دونك قال وخلط لي أنا وقال سوس المعالج باسابل تبلانتيت ما فهمت حتى شيء شنو هو اللي باسابل هو كأنه معناتها فما رفزي باسابل
1: يعني
0: سي إيفيدون انت في الوقت هذيك وبستريس هذيك ما فما حاجة
1: شك
0: شك هكا ينتابك سورتو انا من جماعة العشرة فاصل صفر سرعة او صفر واحد مانيش متألقين كنت الحقيقة كنت نحب القراية ماما
2: انت اللي فرحوا لهم برشا كي ينجحوا
0: انا اللي يفرحوا لهم برشا وكانوا يقولوا لهم ديما تزهر لكم زهرت لكم فهمت على اساس ما فماش زهره وجمله معنا محسوبه الحسبه معناها كيفاش باش نجيبها العشرة هذيك بالمليمتر دونك مهميش ما فهمت منها حتى شيء كان مغزرت لصحابي واخواتي اللي دايرين بيا يقاموا يصيحوا مبروك مبروك وبدا البوس والتعنيق ينهالوا عليا باك التسعينات قبل ما هي بلاش بورتابل دونك يلزمك تروح عجاجة للدار تجري باش تفرح لميمة والعائلة والجيران اللي تلقاهم في الباب سايي ديجا يستناو تبدل الزمان وقاعدة الباك أول إبخوف صعيبة تعيشها في حياتك وقاعدة هي الباسبور للحلم
1: تقعد عندها قيمة كبيرة
0: للحلم بغدوة خير وبمستقبل مشرق وبحاجات مزيانة حلمت بها من صغرك وتحب دخلت لها جمعتين قبل ما يعوجك كورك ويلقي بيك الأورديناتور متاع التوجيه الجامعي في غاياه بشعبة لا تحبها ولا عمرك حلمت بها
2: هي تحبك
0: ولكن هذاك سكورك وين وصلك هذاك علاش
1: انتوكا محلاها انتوكا الحكايه ذي على خاطر ما حتى كان معناها الباك ديما تقعد عندها قيمه كبيره معناها مهما تغير الزمن
0: وعلاش سامي حبيت نشارك تجربتي في الباك مع التلامذه اللي اللي اللي كونترول سورتو خاطر انا من الناس اللي ما فرحتش بالمعنى فرحت الجمعه يمكن بالواحد ما وقت اللي تشوف سكورك وتشوف الموين نتاعك
1: قد نجم يعطيك
0: وتشوف امكانيات التوجيه اللي عندك تلقى روحك ما عندك شيء معناها ما عندك اختيار كبير وطلبت حتى من بعد العام اللي من بعد طلبت حتى بس كنا نجحة عامي الأول شعب

0: تأديب وقتها كنت فيل أنك تنجح باك لتر تنجح عام الأوليني وأول وسيسيون برانسيبال. دونك وصلت حتى طلبت باش نعاود الباك وقتها، مشيت لوزارة التربية وعملت مطلب وكل عادة قصت حياتي في البلاد، قالوا لي راهو الحالة عمرها ما جاتنا،
1: ورفضوا
0: نعاود باكي باش نحاود معناتها
1: نحسن
0: نحسن الموين نتاعي باش نجم ناخذ شعبة اللي أنا حاجتي بها. قالوا لي لا ما فماش الحالة هذه عمرها ما عرضتنا.
1: دونك مشي يعمل الشعبة اللي عطيناها لك.
0: دونك فوالا مشيت للشعبة، أما الشعبة اللي عطاوها لي ما بدلت حتى شيء في الحاجة اللي حبيت نعملها. قريت شوية وبعديك لقيت فورماسيون لقيت ثنية اللي أنا نحب نعملها، وكي لقيت الحاجة اللي أنا نحب نعملها ونعملها بحب
1: مشيت
0: لوجت على لي فورماسيون
1: هذاك المهم
0: وكونت روحي
1: تعمل حاجة اللي تحبها هذاك المهم
0: والحمد لله ونجحت في اللي عملته.
2: هو الكوليس نتاع نجاح في الباك فما برشا حكايات، فما اللي يمشيوا للولية وفما اللي تبدا الأم مخبية المزمزم ما نعرفش منين دبرته
0: تعطيه لك تشرب قبل ما تخرج تعدي
2: هذاك. وفما نتفكر مرة عم طاهر الفازع يحكي يذكره بالخير، يحكي على كيفاش نهارت اللي باش يمشي يعدي الباك امه عطاته عظمتين زوز عظمات
1: في بالها قال الى يومنا هذا في بالها هذيك اللي نشحتني في الباك.
0: احنا في عوايدنا كنا نمشي كنا نزور سيدي بالحسن معناها وقت الجماعه في ماي نمشي لسيدي بالحسن وكل. دونك عامه الباك نتاعي نتفكر وقتها اوكي نمشيو نمشيو نلبسوا بالقدا خاطر معناتها كانت حاجه مهيبه انك تزور المقابر او تزور الاولياء الصالحين. دونك لابسه حوايج العيد نتفكر وقتها هكا عندي سوريه بالركام وفيها نو هكا غوب شازو بالفوق هكا والكل وندعي ربي ونقرا في القران وكل شيء. يا اخي جات مراه قالت لها لامي وفما عرش بالنسبه للي يعرفوا المقام تاع سيدي بالحسن الفوق فما الشباك وين لاله ماميه يقولوا هذاك شباك لاله ماميه معناتها البنات والنساء والكل اللي عندهم حاجه طالبين على حاجه عند ربي سواء نجاح والا مكتوب والا اللي هو يربطوا حاجه في الشباك هذاك من حوايجهم
1: ما عادش عنده حتى علاقه بالواقع.
0: جيت مرقات غزرت لي قالت لي قالوا لها اربط لها حاجه اربط لها حاجه في شباك لاله ماميه وامي غزرت لي هكا ما ملقى شنو باش تربط ملقى
1: كنون
0: حاجه كنون طلعت وربطت تفكروا موف
2: بدون استئذان
0: خلعته قعدت في مخي التصويرة شبي أمي تخلعني في حوايج.
1: اوتوكا أنا اللي نستحضر البكالوريا محلاه وعامة البكالوريا طبعا فما حكى أصحابي حتى في البكالوريا ما زلت أصحابي أنا ويام طوى
0: قطعت لي النوم تعصريت
1: البكالوريا يعني كيما حكيت وسوسن يعني بالنسبه لنا اللي في العلويه يعني كان مستوى مميز العلويه معش كيف ولات توا كليسي معناها من ناحيه نسب النجاح وغيره ولكن كانت من اعلى نسب النجاح في تونس مع العلوي ومع عريق في تونس. دونك ثاني معهد للاولاد بعد الصدقيه وقت قريناها فيه احنا كان ليسي ميكست ولكن نذكر انه مشيت البكالوريا نشوف وحدي في النتيجه. دونك خرجت من حانوتنا نشوف النتيجه وحدي وبابا في نفس الوقت يرحمه مشى يشوف في الريزلتا. انا خلطت مخرج بعده هو رقيت بابا اللي هو كان عندنا باتيسري الناس الكل اللي موجودين في وسط الباتيسري وقتها قال لهم بلاش هذا هذا اللي خذوا الكل مهما
0: اي تخلص المبروك المبروك بيان سور. هو زاد سامي راهو احنا ما نحبوش نحب نكونوا ايجابيين وديما نعطيوا رسائل تشجيع وايجابيه للصغيرات للاجيال الجديده. اما بخلاف انه فما معاهد كانت متميزه معهد مازال سيدس معهد
1: فما برشا معاهد متميزه
0: كارتاج الرئاسه العلويه الصدقيه. اما زاد راهو كان النظام التعليمي التونسي كان متميز النظام التعليمي التونسي اللي قرينا فيه احنا واللي نجحنا فيه احنا واللي لقينا به بلاصتنا واللي هزنا البعيد في حلمتنا وفي الحاجات اللي نحبوا نعملوهم ما عادش هو النظام التعليمي للاسف من 2011 واحنا نتمنى ونحلم وندي وباصلاح التعليم. اليوم معناتها ماهوش اللي قريناه احنا ماهوش اللي يقراو فيه الصغيرات اليوم برشا ضغط برشا ماتيريت برشا حفاظه مقابل معناتها مساحه صغيره
1: للتحصيل العلمي
0: للتحصيل العلمي للمعارف للفكر التحليلي للفكر النقدي وهذا اللي ما زلنا نحلم به
1: ثقافة المواطنة والسلوك الحضاري
0: والتربية المدنية والنشاطات الجانبية اللي نعملوهم في الليسي ونزين وندهنوا الليسي ونعملوا النوار وما نعرفش
1: ما زال فما مجهود هذا
0: ما نعرفش كان فما أي ما تعملوا المدرسة ما نعملوش التلميذ ما هوش باش تبسيفة التشاركية ما نعرفش كان فما ولي باش جيت تقول له بولدك باش تجيبه لي ثمانية نهار الأحد باش ندهنوا الليسي وباش نعملوا أكل باش ندون نقصوا أكل نوارات كنت تتفكر
1: والله يوافقوا
0: نعملوا كيما
1: ذكر مره
0: نعملوا البوشوار ونزينوا ونصوروا عصافر ونوار
1: من سنوات من سنوات كان فما جهود اللي هو باش يرجع مثلا الناس اللي قراوا في مدارس كيما احنا مثلا باش يرجعك للمدرسه انا يعني مثلا قريت مدرسه الابتدائيه نهج انجلترا ولا المدرسه ولا المعهد العلوي فما ناس قراوا كاولياء وقتها تعملت مجهودات انه يرجع للمدرسه فما برشا تشارك للناس
0: قدماء المعهد ولا قدماء
1: ريت اولياء يدهنوا فما اولياء يصلحوا في برشا مناطق من الجمهوريه راه
2: اي سامي فما مشكله كبيره نتاع انتماء معناتها قبل كان فما انتماء معناتها لك لونتيتي هذيك لك الجروب لك الانستيتيوشن اللي انت فيها حتى الحومه حتى توا معناتها مشينا اكثر فيغ معناتها اسبري تري انديفيدواليست وهوني معناتها تشوف قبل تجي ساعات تجي كادو للمكتب ولا الكوليج من عند تلميذ قديم
1: صحيح
2: اللي يدهن اللي يعمل حاجه كل واحد باش ينجم يعاون
1: اما جمعيات قدماء المعاهد مازالت تعمل في مجهود هذا حسب ما نعرف
2: اي ما تو
1: اما ناقص شويه
2: ناقص تو كان كل واحد يتلفت المكتب وقبل يعمل ان بتي جيست
1: طب برشا مشاكل تتحل
2: تو تشوف كيفاش تتحل
1: ميرسي بوكو كانت هذه نهار من نهارات في السيار للبكالوريا يلا فاصل ونرجع لكم في انتيبيوتيك
3: في نهار من نهارات
4: جوهرة FM
3: الدنيا بزنا
4: جوهرة FM
5: جوهرة FM

0: سنة سبعة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور.
1: مع سامي بن نور
0: على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع
1: واتمتع.
0: هيا بنا نلعب.
2: هيا بنا نلعب. سؤال يقول: سيدة من كوريا الجنوبية تحولت إلى رمز عالمي للإصرار، كيفاش؟
3: رمز عالمي للإصرار؟
2: إصرار في شنو؟
3: تسلقت قمة جبل عالي إيفريست،
2: عملت
4: تحملت رجلها حياتها الكل.
2: لا يزي بالأفكار زيت. شنو هو هذا؟
3: هذا يتقاه بعكيك، يبدا بعكيك. نحكي على رجل البعكيك، مانيش نحكي على الرجل.
2: نعطيو
3: سيدي سامي،
2: نعطيو انديس. السيارة
3: عدت البرمي، عملت رقم قياسي
2: مرة
4: 100 مرة
3: 150 مرة
2: أكثر.
3: 260
4: 500 مرة
2: أكثر.
4: أوه 1000 مرة
2: أقل شوي.
3: 3 مرات ومتعقدة من روحي.
2: 960 مرة.
3: واو.
2: هذه الجدة اسمها تشا ساسون ما استسلمتش رغم فشلها مئات المرات في الاختبار النظري والعملي، واستمرت لمدة 15 سنة وهي تعيد المحاولة بإصرار مذهل فقط باش تتعلم السياقة وتساعد روحها في تنقلاتها اليومية داخل قريتها الريفية. قصتها كانت ملهمة، هذه تصويرتها على جوهرة تي في، ألهمت الملايين حول العالم ودخلت بسببها لموسوعة جينيس كما قررت شركة هونداي تكريمها بإهدائها سيارة جديدة.
4: تصور هذه عملت البيرمي وافقة مع لوتويكول.
2: 15 سنة
3: كلت البلاد الكل اللي دارت عليهم.
2: أي نقعدوا قراب الكوريا الجنوبية.
3: عجبتني المعلومة متاع صرفت عليه 14 مليون،
4: 14 دولار.
2: أي 15 سنة تعدي. نقعدوا قراب من كوريا الجنوبية، نمشيوا لكوريا الشمالية. زعيم كوريا الشمالية المستقبلي تخلى اليابان بجواز سفر برازيلي مزور، علاش؟
3: استنى
2: نعرفها الحكاية.
3: هو ولده
2: خلال التسعينات،
4: ولد كيم هذا
2: خلال التسعينات. هذا
3: هو
4: كيم جون دخل في
3: يجعل كلامنا عليه خفيف.
2: خلال التسعينات القرن الماضي استخدم الزعيم الكوري الشمالي الراحل كيم جونغ إل وابنه كيم جونغ أون اللي ولا اليوم
3: مشيو باش يتفرجوا في ماتش كوره ولا مشيو باش يشوفوا؟
4: ممكن ما يلزمش يتقيد عليه الباسبور نتاعو اللي هو دخل
3: يدخلوا للولايات المتحده.
2: هاي شنو يعملوا؟ شنو مش مشيو مش الولايات المتحده، مش مشيو الحاجه موجوده في 4-5 بلدان، منها اليابان
3: اسمها ديزني لاند.
4: ديزني لاند هو ذاك يتهز ديزني لاند
2: صغير وقت
4: تولد دقيقة هو
2: عملوا خذوا جوازي سفر البرازيلي مزورين للسفر سرا إلى اليابان، هذا الباسبور وزيارة مدينة طوكيو ديزني لاند. وبحسب التقارير تم الحصول على الوثائق عبر سفارة برازيلية في مدينة براغ التشيكية مما اسمح لهم بالتنقل دون إثارة الكثير من الشكوك. ما كانش اختيار البرازيل عشوائي، خلال القرنين 19 و20 استقبلت البرازيل أعداد كبيرة من المهاجرين الآسيويين، فكان من الطبيعي رؤية مواطنين برازيليين بملامح آسيوية، وهما خلى الجوازات البرازيلية وسيلة مثالية باش أن الهوية الحقيقية لم تكشف أثناء السفر.
4: أي تعدى دون لما استوى اللي هي حاجة امبوسيبل
2: توا سايه فات الفوت. نعطيكم القانون، تعطيوني في أي بلد يتطبق. الليتوديون اللي يفسكي في الامتحان يسجن لمدة تصل إلى 15 سنة.
3: في تونس؟
2: لا
4: هي حاجة أزياتيك.
2: هاي؟
4: في الأزي.
2: هاي؟
3: كوريا الشمالية؟
2: لا.
4: الهند؟
2: ولا
4: نيبال؟
2: ولا
4: سريلانكا؟
2: ولا
4: بنغلاديش؟
2: بنغلاديش، برافو. ممنوع شرب واحدة من اللي السوداء اللي هي البيبسي لمن هم دون 18 سنة. ممنوع تشري كانيت تاغازوز
4: في بلد أمريكي؟
2: لا
3: عاد العكس، روسيا
2: أمريكا الجنوبية. مثلا المكسيك أكبر تو متاع شرب غازوز في العالم موجود في المكسيك، وأكثر تو نتاع الديابيت في العالم موجود في المكسيك.
4: هي من فما كره خاص للولايات المتحده الامريكيه، كل ما هو منتوج امريكي
2: جاي من امريكا،
4: كل ما هو منتوج جرينجو كما يقولوا هم.
3: دونك مش روسيا ومش
2: بلد من البلدان اللي معناها
4: بلد سكندينافي
2: وصلوا ليفل اخر.
4: دنمارك
2: ولا
3: سويد
2: ولا
4: نرويج؟
2: النرويج. السن القانوني للتدخين 15 سنه فقط. وين
4: 15 سنه فقط؟
2: اللي هو سو
4: مش بيه
2: هو عمر صغير.
3: بلد عربي
4: بلد افريقي هذا يقول.
2: لا
4: 15
3: سنه.
2: اول سيجارو عند التونسي فين عمر؟
4: أربع سنين.
3: يعني في 16
2: 17
4: بالنسبة لنا. سبع سنين. أي أي.
3: يا رب.
4: سبع سنين. أي.
2: مش السن القانوني.
4: أول مرة يجرب معناتها.
2: أي أول مرة معناها فما إن فما صغار.
3: إذا جرب سبع سنين معناتها راه 12 سنة باش
2: يجرب. فيما فيمور يعني.
3: فيمور باكو ولا بلاش مي عندك فيمور.
2: السن القانوني للتدخين 15 سنة في. كنا نذكروا فيها البلاد.
4: بلاد في جنوب أمريكا الجنوبية.
3: مكسيك.
2: مكسيك. تستطيع الحصول على بيرمي رخصة سياقة من عمر 14 سنة.
4: الولايات المتحدة؟
2: لا أوروبا.
4: ما أكومباني ماكش وحدك.
2: أي أكومباني.
3: ألمانيا.
2: ألمانيا. الهروب من السجن جريمة لا يعاقب عليها القانون في لأنه يقول لك التوق إلى الحرية حاجة مشروعة.
3: أمريكا؟
2: لا
4: لا مش أمريكا.
2: أوروبا زيد.
4: لا لا.
2: زوز دول
4: تصور دول أوروبا الشرقية
2: اللي قلتها توا.
3: مش
2: قلت أنت
4: ألمانيا.
2: ألمانيا
3: وبلد
2: سكندينافي.
3: هولندا
4: والسويد. دنمارك.
2: دنمارك.
4: دنمارك.
2: ممنوع البكاء في الأماكن العامة.
4: تبكي في دارك.
2: حاب تفرغ قلبك وتخرج
3: دور الحيط. هيا ما كيفاش هكا
2: القاره الامريكيه
3: قاسي هذايا معناتها البكاء ما نحكموش فيه وساعات عبد يجي خبر وهو في الكياس اللطف معناها هي
2: القاره الامريكيه.
4: القاره الامريكيه. كندا.
2: لا لوطات.
4: لوطات هي تاع بلد
3: كوبا
2: ولا
3: شيلي
2: ولا
4: جامايك
2: ايتي
3: المكسيك
4: كولومبيا.
3: برازيل.
2: كولومبيا برافو. من الغير قانوني انه تنسى عيد ميلاد مرتك واذا صارت تدفع غرامه كبيره.
4: استنى من الاول شنو قلت؟
2: من الغير قانوني انه تنسى عيد ميلاد مرتك واذا صار هذا تدفع غرامة كبيرة. هاي خرج لي بحكي
3: جريمة عاقب عليها القانون معناها
4: والله أنا عندي صديق مسكين ما يفرقش بين جويليا وأكتوبر معناتها ما يعرفش لا له شهر لا ليامات.
2: شنو هو العلاقة بيناتهم؟
4: مسكين ديما نهار عيد ميلاد مرته يبدا في بيلوش
2: ما يحط في الكالندري في التليفون.
4: ما عندوش كالندري.
3: وانتوما سامحني انتوما أصحابه ريت الخلطة كيفاش خلطة تخلق الفارق.
2: ما تفكروش
3: انتوما أصحابه ما فكروك عملها المرة الأولى فكروه المرة الثانية والثالثة.
4: هو عيد ميلاده ما يتفكروش هذا والمشكلة انه مولود نهار عيد المرأة 13 أوت ديما احنا نفكروه
2: باهي من الغير قانوني. سامحني اي تنسى عيد ميلاد زوجتك هذا في جزر جزر ساموا.
4: ساموا اي
2: هذوما كان لي خطية اللي يغزر للتليفون وهو في الكهرباء يغزر
4: بركة
2: وقتها هو في الفو يعني مش يسوق راه في السوق هذاك ينحيوها له طول لانه الناس اللي كميه الناس اللي يسوقوا في الكراهب عندنا احنا في تونس ويغزروا للتليفون ويبعثوا في ميساجات ويكونكتيو حاجه رهيبه معناها
3: وبلاش كيت ما ليبر وبلاش بلوتوث.
2: فما الناس يحترموا طبعا انا ديما نقول هذا
3: ما فما كمان عدد باهي يشد شادد هكا
2: يلا وين خطيه حتى في الفو ما عندكش الحق تغزر التليفون. بلد قلناه زاد
4: المانيا.
2: لا
4: فرنسا.
2: سكندينافي.
4: دنمارك.
3: دنمارك.
2: ممنوع مشاهدة التلفزيون بعد نص الليل. والله هذايا فاجأتني البلاد.
3: كندا.
2: لا بلاد كرة قدم.
3: الأرجنتين.
2: غايبة على كأس العالم هذايا معزة. إيطاليا. غايبة.
4: إيطاليا.
2: بلد أفريقي غايب على كأس العالم.
4: نيجيريا ولا الكامرون.
2: كامرون.
3: كامرون.
2: كامرون غايب على كأس العالم.
3: سي فغي وي.
2: وإيطاليا غايبة على كأس
3: إيطاليا.
2: العالم. وكوراساو موجودة في كأس العالم.
3: آخر زمان. ناقص كان باش يخرجوا هيجوج وميجوج.
2: يمنع يمنع شرب اي شيء من السوائل اثناء القياده حتى لو كان ماء.
4: اثناء السياقه تحكي؟ كيفاش؟
2: ما عندكش الحق تهز الدبوزه وانت تمشي بالكهرباء تهز الدبوزه ولا الكيس باش تشرب. ما عندكش الحق.
3: عندك ممنوع. عندك تصايب الفولون فات.
4: لازم ديك الزوز على الفولون. ديك الزوز على الفولون. 10 ودارجين زاد.
2: اي.
4: بلد اوروبي.
2: اوروبي.
4: اي.
2: اوروبي.
4: بريطانيا.
2: في الصيف كهو ممكن يستقبل عشرات الملايين من السياح.
4: اسبانيا.
2: لا.
4: فرنسا.
3: اليونان.
2: اليونان.
4: اليونان.
2: فما اضطراب اسمه ليبيرسومنيا. يخص شنو هذا؟
3: كثرة النوم إيبر مش عكس إيبو.
2: كثرة النوم إفراط في النوم. هذا مع هذا ما صار مع الرجل الهندي بوخارام من ولاية راجستان اللي تحولت حياته إلى واحدة من أغرب الحالات المرتبطة بالنوم المفرط. السيد ذا يعاني من اضطراب نادر للنوم مزمن إفراط فيه ليبيرسومنيا اللي تزعم تقارير محلية أنه قد ينام لمدة تصل إلى 20 يوم متواصل.
3: واو.
2: ما يقومش إلا الفترات قصيرة جدا مش أنه نجم يأكل ويشرب. وبسبب حالته أصبحت عائلته تتولى معظم تفاصيل حياته اليومية، إدارة شؤونه، رعايته. خلى الحانوت متاعه مغلق ممكن مدة أكثر من جمعتين ثلاثة بسبب فترات النوم الطويلة. والأطباء يوصفوا الفرط النوم ذا بأنه اضطراب عصبي نادر يجعل المصاب يشعر بحاجة دائمة للنوم والإرهاق حتى بعد ساعات طويلة من راحة ليأثر بشكل قاسي على العمل والحياة الاجتماعية والتركيز اليومي. القصة ذي أثارت دهشة الملايين لأنها تكشف كيفاش يمكن لاضطراب غير مألوف أنه يحول أبسط تفاصيل الحياة الطبيعية اللي احنا بالنسبة لنا حاجة معناها إيفيدانت تولي عمل تحدي مرهق.
3: ريت لو سيرفو لو سيرفو هيومان سيت ماشين ساكري اللي تظهر لنا حاجه اكيز
4: حاجه اوني كونديسيوني. معناتها انت كان شفت ساعات تبدا تعب ويلزمك تزيد ترقد برشا وهذيك ساعه تقوم في وقتك اللي انت تزمستانس تقوم فيه. انا ساعات فما الناس اللي يبداو اللي ينجم يسيب روحه ويرقد قد ما يحب يسرح في النوم بريمو صح عليهم.
2: صح
4: عليهم بالحق.
3: اما انا ذكرني في الراجل اللي حكينا عليه مره العكس اللي هو ما يرقد
2: معقول انساك معقول فضل شكر. بعد شوي نرجع لكم في انتيبيوتيك.

0: الانترفيو لليوم مش موجود لانه ما عندناش احنا ضيوف اليوم. كان انترفيو نعملوا فيه مع الاسئله نتاع اليوم في انتيبيوتيك. كان نكملوا الاسئله نتاعنا نرجعوا كاس العالم. سليم وسوسن، تعرفوش شكون الهدافين الاكثر تسجيلا في نسخه واحده في المونديال؟
1: لا
0: ولانه الرقم ذا يظهر لي باش يتحط مراوة.
1: يظهر لي ميروسلاف كلوزي.
0: لا لا كلوزي بعيد في الترتيب. فما ألماني آخر
1: ألماني ميلر.
0: ميلر
1: أي
0: بالا. ميلر نسخة 1970 طبعا ألمانيا الغربية 10 أهداف. فما برازيل 2، فما فرنسا 2. شكون فرنسا؟
1: فرنسا فما مبابي.
0: مبابي 8 أهداف.
1: 8 أهداف
0: 2022.
1: مبابي توصل ل 14 هدف
0: أي.
1: وميسي وصل ل16 معناتها لو ريكور.
0: بروبابلمون اللي كريستيانو 15 يظهر لي ولا 14.
1: لا أقل بعيد شويه في الليست.
0: لا مش بعيد برشا، مش بعيد برشا.
1: اما مش في الخمسه الاولانيين.
0: في الخمسه الاولانيين
1: باهي.
0: حتى نعطيك الاجابه،
1: عندي ثقه فيك.
0: اي احنا هنا نحكيو في ايديسيون واحده.
1: اما
0: الفرنساوي سجل 13 هدف في ايديسيون واحده قديمه لا محاله.
1: كوبا؟
0: لا.
1: بلاتيني؟
0: لا.
1: فونتين. جول فونتين.
0: فونتين سجل 13 هدف في نسخة 1958. تبع فينا ساوسن ما؟
2: اي على خير. مركزة برشا مع فونتين. فونتين فريش.
0: فما طيب فما برتغالي
1: إيزيبيو.
0: إيزيبيو برافو. 9 أهداف سنة 1966.
2: خو أنا كريستينا مونتس دي أوكا ولا هو خو؟
0: لا كان جوار كبير
2: في مسلسل أنت أو لا
0: أحد. حسرة
1: أنت أو لا أحد.
2: خو شو اسمه؟
0: أي
1: خو بارباريتا.
2: بلانكا اللعينة بلانكا فلور.
1: يقرب منهم أنطونيو أدولفو.
2: وما كنا نعرفهم في المسلسل المكسيكي. أنا سيني ما نعرفهمش في الكورة.
0: يعني شكون آخر مازال كوتشيس اللي هو نسخة 54 من المجر 11 هدف. رونالدو البرازيلي 8 أهداف في نسخة 2002
1: هذيك وقت قص الضوء.
0: بس سامحني انت عندك الحق لانه رونالدو البرازيلي الموجود في الترتيب.
1: البرازيلي في الترتيب بارد. اما كريستيانو رونالدو بعيد شوي.
0: بعيد شوي عندك حق. دونك ميسي الاول ب 17 هدف.
1: 16
0: ولا يظهر
1: ولا 17
0: كانه
1: في بيلي. في بيلي 16 قد كلوز.
0: هذا مستات فوت 17 ليونيل ميسي. كلوز ب 16 هدف. رونالدو البرازيلي ب 15 هدف.
1: صحيح كان 14 ماركه 3
0: للجزائر. اي هذا راهو اب تو ديت.
1: صحيح.
0: مبابي ولا 14 يعني في التسجيل في نسخات مختلفة. وميلر 14 هدف. فونتين 13 هدف. وبولي 12 هدف. هذوما الهدافين نتاع كأس العالم.
1: إما صعيبة راهي كوب دو موند ماهيش سهلة باش تسجل تسجل فيها.
0: معناها إذا كان باش تسجل ثلاثة ولا أربع أهداف في نفس المباراة معناها ضد فريق مش معناها مستوى كبير.
1: هو كنت تفكر كلوزو وعلاش من الاولانيين ماتش الاول في 2002 كونتر السعوديه وقتها ربحت المانيا 7-7. نسيت انا ماركه 3 ولا 4 بونتو طلعوه. اما كي تجي تشوف انت مثلا تشوف مبابي ماركه 3 في فينال كونتر الارجنتين ديك اون بيرفورمانس
0: بيان سور.
1: اما تجي انت كونتر اون ايكيب تربح قدامها 7 ولا 6 حكايه فارغه ديك.
0: وي اي اعطيني اكبر حارس مرمى في تاريخ كاس العالم.
1: طلياني شو اسمه الايطاليان
2: ساكي.
1: لا مش ساكي. مش ساكي ايطاليان. مانيش غلط.
0: لا غلط.
1: خير باش ما نقعدش وليت ننسى الاسامي. انا
0: اكبر حارس مرمى في تاريخ كاس العالم
2: مش زينجا. زينجا لا
1: مصري. اي شوبير.
0: لا
1: شو اسمه الحضري.
0: حضري عصام الحضري هو اكبر حارس مرمى واكبر لاعب على الاطلاق يشارك في بطولات كأس العالم.
1: سوسة تنتفض في هذه الأثناء.
0: على شنو تنتفض؟
1: على 43 يظهر.
0: 45 سنة و16 و161 نهار.
2: دعنا من اللي بيوقعنا يا رامي، دعنا من اللي بيوقعنا.
1: سوسة في حالة انتفاض.
0: على شنو؟
1: على ال
2: على الخط التحريري متاع الأسئلة الأخيرة.
0: هذا سؤال متاعي.
2: على سيرامي. تبعك أنت مال عليك أنت منتفض السيستم.
0: هاي نرجع بيك من الشازام.
2: إيه هوبا.
0: هاكا عندكم الأوراق قدامكم سليم وسوسة شازام. طلعوا لي اسم الأغنية واسم المغني. يلا طب
3: شازام.

0: شازام.
1: الأغنية الأولى
2: أصالة.
3: وي
1: الأغنية
2: عادي
3: أنساك.
1: شخصية عنيدة.
3: شخصية عنيدة.
1: تاريخ الإصدار 2012. الأغنية الثانية
3: كيف كيف الثانية بونيم.
1: بونيم
3: أما ما عنديش اسم التيتر. عندك اسم
1: سليم. التيتر ريفرس أوف بابيلون.
3: أبون
1: 1978. الأغنية الثالثة
2: وليد صالحي.
1: وي
2: هالي حال تيلا تيلا ليلا
3: ليرا شاي ما فهم
1: هكا نعيش
2: هكا نعيش. حلوة برشا الغنية.
1: وي حلوة برشا. الرابعة
2: شيب خالد.
3: خالد ولي لدارك.
1: ولي لدارك 1996. خمس
3: خمسة نسيتها نسيت مي فريمون التيتر تيلمون إيفيدون اللي تفكر لاسمه ولا الجروب. جروب هو
1: وي
3: ايتيز.
1: لا
2: يبدو بالبي او.
1: لا شو مش
3: ايتيز
2: اسم الجروب.
1: اي بي او شنو هو هو.
3: مش بونيم. لا بونيم
2: بوستر رايمز.
1: باستر رايمز هذم
3: بلاك ايد بيس.
1: ايرث ويند اند فاير. والغنيه اسمها
3: الغنيه سيليبريشن ولا حاجه
1: بعد اوتش فم
2: سبتمبر.
3: سبتمبر سبتمبر
1: دو يو ريمبر 78 6
3: السيد صح. حلو الدنيا
2: ودي
3: أمراض.
1: حلو الدني
3: أحلى ما ديني يا عيني عليك.
1: حلو الدني ودي أمراض 2013 كلمة
3: أحلى أغاني اللي خرجوا في العشرين سنة الأخرينين.
1: سلامة شاهين. سلامة شاهين سمحوني. بيه ست أغنيتها وك عامل لكم توزيع ما بين
2: توزيع عادل.
3: أما علاش شميت يا رامي علاش شميت علاش تمشي في وسط الغنية
1: مش رامي ساعة
3: معز ايش تعمل هنا لعملت الأسئلة ولعملت الشزام
1: للأسئلة الكل بتاعه
3: جيتك تونس فينا رامي اليوم
1: كان سؤال واحد مش بتاعه يلا ميرسي ساوسو
4: من اللي بيوقعنا
1: والله. شكرا سليم.
2: شكرا
1: رامي في الاعداد. معز في الاخراج. شكرا لزملائنا اللي احنا من تونس خاطر طبعا ولكن من سوسه فما زملائنا يعني منير اسماعيل في الاخراج من استوديو سوسه وحسين بلقيد في الاخراج الرقمي والتلفزي وعبده كذلك. شكرا ميرسي بوكو على كل هذه المجهودات نتاعكم من اجل انتيبيوتيك هذا اللي من 5 حتى للسبعه هذه ورده الجزائريه مقطع ما تونس بيك. غدوة إن شاء الله نرجع لكم في حلقة جديدة. إلى اللقاء.

0: 75 24 3000. 29 100 100 والا 73 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. بسمة صعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة، وهذه أبرز عناوينها. هيئة الانتخابات تنشر نموذج ورقة الاقتراع للانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية. مكتب البرلمان يحيل 4 مشاريع قوانين إلى اللجان المعنية ويوجه أسئلة كتابية إلى عدد من أعضاء الحكومة. وقطر تعلن وفاة 13 عاملا وإصابة 66 آخرين في مصنع غاز. في تفاصيل الأخبار، وفي إطار المتابعة الميدانية للملف التربوي بالجهات، توجه نور الدين النوري وزير التربية اليوم إلى ولاية بنزرت في زيارة عمل شملت عددا من الهياكل التربوية، واستهل الوزير برنامج الزيارة بموكب تحية العلم يقيم بمركز الاختبار الكتابي لمناظرة الالتحاق بالمدارس الاعدادية النموذجية السيزيام المفتوح بمعهد الغزالة من معتمدية الغزالة، مشيدا بملامسه من تفاعل وانضباط لدى كافة الأطراف المتدخلة على الصعيد الجهوي، حرصا منهم على توفير كل الظروف الملائمة للتلاميذ المترشحين لخوض غمار هذه المناظرة الوطنية. نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم نموذج ورقة الاقتراع الخاصة بالانتخابات التشريعية الجزئية بدائرة الكبارية من ولاية تونس، والمقرر تنظيمها يوم 28 من جوان الحالي. وتضمن نموذج ورقة الاقتراع أسماء المترشحين 5 المقبولين نهائيا لهذه الانتخابات، مرتبين حسب الأسبقية في تقديم مطالب الترشح، وهم محمد الصالح بن حسناوي السالمي وشاكر بن عبد السلام بوثوري وحاتم بن أحمد حمزاوي وعبد الرؤوف بن علي الطرابلسي وريم بن تعمر البرهومي. وسيتم تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية لسنة 2026 بالدائرة الانتخابية الكبارية من ولاية تونس يوم الأحد 28 من جوان في 17 مركز اقتراع، وفق الرزنامة التي أعلن عنها رئيس هيئة الانتخابات يوم غرة أفريل الماضي، وذلك بعد إعلان مجلس نواب الشعب أواخر شهر مارس من هذا العام عن حالة شغور بمقعد إثر وفاة النائب عن دائرة الكبارية صالح المباركية. في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الذي تحتضنه العاصمة الأردنية عمان يوم 22 من جوان الجاري، أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي لقاء مع نظيره الجزائري أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية. تم خلاله استعراض أوجه التعاون الثنائي والاستعدادات الجارية لعقد لجنة المتابعة التونسية الجزائرية خلال الشهر المقبل. تم بالخصوص خلال هذا اللقاء التركيز على القطاعات المتصلة بالتجارة والصناعة والطاقة، بالإضافة إلى الإجراءات ذات العلاقة بالشؤون القنصلية وكل ما من شأنه أن ييسر حركة التنقل والإقامة بالنسبة للمواطنين التونسيين وأيضا الجزائريين في كلا البلدين. كما تناول اللقاء بعض المواضيع المتصلة بتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل التنسيق الأمثل بشأنها بين البلدين. قرر مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه اليوم بإشراف رئيس مجلس النواب إبراهيم بودربالا إحالة 4 مشاريع قوانين إلى اللجان المعنية مع طلب استعجال النظر فيها. كما قرر إحالة 120 سؤالا كتابيا إلى أعضاء الحكومة المعنيين. دوليا، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت اليوم إن بلاده أصدرت ترخيصا عاما مؤقتا لمدة 60 يوما يجيز إنتاج النفط الإيراني وتوريده وبيعه، وذلك ضمن تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة الأسبوع الماضي بين واشنطن وطهران لإنهاء الحرب بين الجانبين. رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تمثل إطارا مؤسسيا للعملية التفاوضية وتحتوي على عناصر فنية وسياسية وتهدف إلى وقف الحرب والتأسيس لمفاوضات ناجحة توصل إلى اتفاق نهائي بين الطرفين، مضيفا أن المذكرة أخذت جهودا كبيرة وأسابيع متواصلة من العمل مع شركاء من قطر ومن باكستان بدعم إقليمي ودولي لخلق بيئة مناسبة لإجراء هذه المفاوضات. ختام من أعلن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد بن شريد الكعبي اليوم عن تفاصيل الحادث الذي وقع في مصنع برزان للغاز بمدينة رأس لافان الصناعية، مؤكدا وفاة 13 شخصا من العاملين وإصابة 66 آخرين. الكعبي قال خلال مؤتمر صحفي عقد في الدوحة اليوم إن الانفجار والحريق وقعا في 10:30 من مساء الأحد في المنشأة التي تشغلها شركة قطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال بهدف تلبية الطلب المحلي على الغاز الطبيعي، وأكد أن ما جرى كان حادثا وليس عملا تخريبيا أو عدائيا ضد الدولة. شكرا وإلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: جوهرة اف ام. جوهرة اف
1: ام. اما قلبي تنسيني خمرة الحب.

بعد العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات على الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: المستمعين والمشاهدين نذكر احنا موجودين في المول اوف سوس، بعد شويه تكتشفوا الكادوات اللي محضرينهمكم، خاصه اذا كان تجاوبون على اسئله اللي متعلقه بكاس العالم، اسئله متعلقه بكاس العالم. طبعا شويه مع انيس الذوادي، وطبعا اللي يتفرجوا فينا ويسمعوا فينا وبحضنا راهو فما دي بونداشا قيمتهم 100 دينار مهدات من اداره مول اوف سوس في انتظاركم. دونك خلينا نمشيو للجماهير مباشره بعد نهايه مباراه الأخيرة المنتخب وهزيمته الكبيرة قدام، طبعا هزيمة كانت قاسية جدا، يعني خسرنا زوج ماتشات تقريبا بنفس النتيجة، اليابان عطتنا أربعة. هاو نتابعوا كيفاش خيبة الأمل هذه كانت في وجوه وفي آراء كل الجماهير التونسية سواء في تونس ولا الموجودين في المكسيك.
1: شنو رأيك في المهزة اللي صارت والخسارة؟ يعطيني كلمة على الماتش نتاع اليوم.
2: والله شوف فرق واسع وشاسع، معناها في بين زوج جمعيات واضحة على الاخر، والمشكلة حسب مرة معناها ماهيش مشكلة لا نتاع جمعية لا مشكلة نتاع انترينور لا مشكلة الفوق فهمتني، معناتها شوف هيكلة في امور الجامعة الفوق فهمتني، توصل حتى الوزارة فهمتني، ماهيش مشكلة نتاع اليوم ولا بدلت انترينور انترينور كاليبر كبير وكذا، لا لا المشكلة اعمق واكبر من هكا. جمهور هاو يتبع هاو يديبلاسي ويمشي ويجي ومن بلاد لبلاد فهمتني، ان شاء الله ربي معانا. هكا
1: شنو ميساجكم من صدر الاشراف في الرياضه؟
2: خويا يخدموا على رواحهم، ما طالبينش منهم معناها حاجه اخرى فهمتني، لا ما بلاش محابات وبلاش بيع وشراء وبلاش وكلاء جوارات فهمتني وكذا فهمتني، يخدموا على ايماج البلاد توا فهمتني. خويا ان شاء الله ربي معانا وان شاء الله.
1: مازال عندنا ماتش ضد هولندا،
2: ماتش هذاك باش تلعب جوست هكا خاطر لازم نلعبوه فهمتني، كان فما طريقه ما نلعبوش خير فهمتني، باش نقعدوا نكسيو في البونتويت هذاك هو فهمتني. هكاكم على عينيكم معناها ما نجمو نعمل حتى شي تحبونا نعمل، اذا جوار معناها يقول لك تحبونا نعمل هكا وعلى الدنيا سلام فهمتني.
3: حركت وقت قداش ساعتين ماشي في نص الليل وقت مونتيري معناتها، ها نتولى رقدنا ها نتولى نستنى في التاكسي باش تجي وقعدنا شو جوعات كيفاش عملوا فيه، يعني بينا كان ربي كيفاش جبنا الفلوس ويجينا كل شيء واحد، يعني بينا ربي كل واحد من جاي واحد، المانيا فرنسا كندا برازيل عملوا كل دورني مع المنتخب هذا يا خويا ما لنا شيء، وكان 14 بونت في وسط جمعه ونص بريسك 10 ايام كلنا 14 بونت، هذا كان ما تصيرش حاجه خويا زيد سكروه الكل نحيوه هاك ترافي استاديو، عندنا استاد واحد في تونس كاف مصطفى في استاد واحد واخد بروفيزور زاد لا اله الا الله.
1: شنو الاسباب حسب رايك؟
3: شنو الاسباب بابا الغالي؟ ما فما شيء، ما فماش كوره في تونس. انا نتعاركوا على الشامبيونات في تونس بين بعضنا، في الاخر ما فما شيء.
1: شنو ميساجك للجامعه التونسيه كيف تقدم بعد المهزله هذه؟
3: والله مش نعرف، هبط انا الانترنت، ما فما شيء. انا نستناو في رحمه ربي. في نهار اخر تجينا ان شاء الله تونس تقدم.
0: إذا هذه كانت ترى الجماهير، طبعا محمد والله العظيم يعني الحقيقة نتأسفوا وخيبة أمل ظاهرة جدا خاصة في الناس اللي تحولت على عين مكان، طبعا السادة المستمعين والمشاهدين اللي جاهدوا فينا، فما ناس راهو تحولت يعني فما اللي دفعت برشا فلوس، فما ناس اللي ربما يعني سلمت في خدمة متاحة وجات من كل أصقاع العالم، ولكن المنتخب خيب امال. شنو رايك في الاراء هذه محمد اللي كنت تسمع فيها؟
4: صحيح، وما حتى التوانس اللي هنا شو في تونس تعرف اللي المباراه تاع المنتخب التونسي، المباراه الاولى تاعك 3 نتاع الصباح، المباراه الثانيه 5 نتاع الصباح، فما ناس اللي ممكن ماهمش قادرين باش يشوفوا المباريات هذوما في ديارهم وخرجوا مشاو للقهاوي في وقت معناتها متاخر ومتاخر جدا، وخاصه برشا فيهم اللي يقوموا يخدموا الصباح، وهذه كل كانت محبة في المنتخب الوطني التونسي، محبة على دربو البلاد نتاعنا، لكن مالوريزمون كما قلت لك فما أشياء بصراحة ما ينجمش يقبل على الأقل، كي نشوفوا جل اللاعبين اللي قاعدين يلعبوا تقريبا بلا موبايلات كبيرة، لا فما روح لا فما معناتها تحس اللي عبارة كان مجموعة نتاع لاعبين جبناهم من الشارع وحطيناهم باش يلعبوا على راية المنتخب الوطني. النتائج شوف النتائج جمال هي اللي

0: نترجموها احنا ونوصلوها للمستمعين والمشاهدين، فالناس كل غاضبه مش على النتيجه يا جماعه، ومش على زاد كيف كيف على الاداء نتاع المنتخب، على معناها المنظومه كامله بصراحه نتاع العمل اللي في الجامعه هذا مش نتاع اليوم والبارح فما شيء لازم تتغير ابتداء.
1: اتونا رجوله استفيق، خلينا نمشي لنيس اللذويدي. يا مرحبا بك نيس، خلينا نشوفوا وين موجود انت، وخاصة آراء الجماهير، وخاصة أنه منهم مازال عندهم الحماس باش يجاوبون على الأسئلة نتاعنا ولا.
2: بالفعل مرحبا جمال، تحية اللي تابعوا فينا الكل على جوهرة فام تي في من الفان زون نتاع المول أوف سوس، مع لي كيستيون مع الربح عندكم دي بون داشا في انتظاركم. ونبداو بالأسئلة، مش نحاول ما نصعبوش برشا، لكن ديما اللي باش يجاوب أكثر. باش نبداو بعدد المنتخبات العربية، قداش من منتخب عربي مشارك في المونديال؟ وبتبيع اللي سمعنا اكثر هو اللي يربح. عسلامة صاحبنا، كل شيء عرفنا بروحكم. مين؟
3: عسلامة امال.
2: مين امال؟
3: سوسه.
2: قداش من منتخب عربي؟
3: في بالي اربعه، تونس، الجزائر، ومصر، والسعوديه. فوالا.
2: ايه تنجم تسمينا خمس منتخب؟
4: انا في بالي يمكن ثمانيه او اكثر من ثمانيه.
2: ثمانيه ما تسمينا، قداش من منتخب تنجم تسمينا؟
4: نسمي لك اكيد تونس، الجزائر، المغرب، مصر، الاردن، العراق. ذكري ذكرتي
2: هذا مصر منتخب. باكيد تدخلوا معنا في القرعه بعد شوي، شوفوا شكون اكثر واحد باش يسمي عدد المنتخبات. به خلينا نواصلوا ديما بطبيعه عندكم دي بون داشا في انتظاركم. مرحبا، عسلامه، عرفنا بروحك.
3: يسيل القرضي
2: التحليل. باهي، قداش منتخب عربي
3: مشارك؟ اللي هما مصر، تونس، الجزائر، المغرب، العراق، الأردن، السعودية،
5: قطر.
3: قطر. قطر.
2: أكيد بعد شوية تو نعرفوا شكون اللي باش يكون فايز معانا بطبيعة في المسابقة نتاعنا. نلعب معاكم مثال. مرحبا، شكون ينجم تسمي قداش منتخب عربي؟ واضح. ايه نشوفوا بالطبيعه، نشوفوا عدد المنتخبات المشاركه في المونديال، منتخبات عربي
6: 10.
2: عشرة. قداش نجم تسمينا منهم؟ قداش نجم تسمينا منتخب عربي مشي؟
6: تونس، العراق، مصر، الاردن، ايران، المغرب، الجزائر. لا محمد رسول الله. السعوديه سميناها، قطر سميناها، الاردن سميناها، تونس
2: سميتنا سبعه لهنا. بعد شويه اكيد جمال تو
1: يقع. لا هو نيس، علاش بعد شويه؟ خلينا نفهموا تو، احنا نعرف اليوم ثمانيه منتخبات.
2: ثمانيه منتخبات ديجا.
1: شكون اقرب واحد كان قريب للرقم هذا والاسامي بتاعه ساحب؟ ربي عاونونا، خاطر سمعتوا معنا شكون الاقرب، ماذا بينا نعاونوا.
2: هو ياسين هكا. ياسين هو اللي سمينا ثمانيه منتخبات الكل اليوم، ثمانيه منتخبات عربيه، اربعه افريقيه واربعه اسيويه.
1: ياسين
2: مسحلين هو اللي ربح معنا البونداشا لوليني اللي سيستلمونه في المباشر. هذا البونداشا من اهداء اداره مول اوف سوس.
1: الف مبروك ياسين، هاي تصفيق على ياسين، يعطيك الصحة ياسين.
2: فقط نذكركم فما بونداشا اخر في الربح بعد شوية.
1: باهي، بونداشا اخر بعد شوية. دونك ثمانية منتخبات، وهذا يخلينا نحلوا القوس هذا، خاصة احنا الغالب نعتبر واحنا ما مشيناش احنا كوب دي مون، دونك مشاو سبعه برك باعتبار النتائج الخايبه اللي صارت لنا. دونك محمد كي رتبوهم الى حد الان، ولو انه سابق الاوانه، اما ما يسالش، فما منتخبات اعطت يعني مساجات باهيه اللي هي حاضره. كان نرتبوهم وانا من المنتخبات اللي تراهم يمشيوا من العرب باش يمشيوا برشا في الكوب دي موند هذه.
7: اي اليوم فما المنتخب المغربي، كي تشوف المنتخب المغربي يلعب مع اقوى ومن اعتى المنتخبات في العالم. المنتخب البرازيلي للمنتخب المغربي كان افضل منه طوال المباراه كامله. كيف كنا نستناو ممكن المنتخب الجزائري، لكن على حسب المباراه الاولى ما كانش في احسن حالات. وشفنا البارح مصر زادة كيف معناتها في مجموعة فيها بلجيكا، في مجموعة معناتها كبيرة ما يستاهل. اليوم مصر في الترتيب الأولاني بأحسن خط هجوم، مسجلين في زوج مباريات أربعة أهداف. هذوما خاصة مصر والمغرب اللي قاعدين يقدموا بصراحة معناتها في مباريات محترمة ومحترمة جدا، عندهم لاعبين على مستوى عالي سواء المنتخب المصري وإلا المنتخب
1: المغربي.
7: يبقى كما قلت خاصة في المباراة الأولى نتاعو المنتخب الجزائري، صحيح لعب مع منتخب كبير ونهزم 3 أهداف، لكن تصور اللي لاعبين نتاع المنتخب الجزائري عندهم لاعبين مجموعة محترمة جدا، لاعبين على مستوى عالي قادرين باش يرجعوا. مالوريزمون المنتخبات الاخرى كيما المنتخب نتاعنا كيما المنتخب القطري كيما المنتخب السعودي اللي مازالوا بعاد برشا عن نيفو باش تمشي تلعب في كاس كبيره كيما الكاس العالميه.
1: استفيق يعني تشات الراي يعني الترتيب هذا هو الصحيح الى حد الان حسب النتائج على المنتخبات العربيه؟
0: والله قاعدين مش مفاجئ، ولكن كي نشوفوا المنتخب المصري والمغربي هذوما زوز اللي قاعدين ماشيين برزو قاعدين معنا ابواب الترشح امام قريبه جدا. دونك الجزائر ان شاء الله الليله بون هي والاردن ان شاء الله اللي يكون اجدر
1: احنا معاهم زوز
0: ولا دونك ما نجموش نخيروا منتخب على منتخب. تبقى منتخب العراق زاد كيف قطر اللي عدات مباراه الاولى طيبه الثانيه لا كانت خارج الموضوع. شكون اخر عندنا؟ السعوديه زاد كيف اللي البارح انا كان الفريق الاسباني بصراحه كان اقوى
1: برشا
0: استغل كل الهجمات نتاعو فحظ اوفر للفريق الاور العربي.
1: بلال فما منتخب عربي باش تقول لي المغرب ولا يعني نفس الترتيب ولا
8: نفس الترتيب؟ يمكن المنتخب السعودي عنده فرصه انه ينجم يتعدل الدور القادم.
1: كيفاش؟
8: حكم انه عنده مقابله مع الكافير اللي معناها مقابله معناها 50-50 قادر باش يولي في الترتيب عنده 4 نقاط، 4 نقاط تجم تعدي للدور الثاني سواء في المرتبه الثانيه ولا في المرتبه الثالثه في احسن ثالث.
1: باهي ها باش نزيد نعدي لكم مره اخرى اراء الناس بعد خروج المنتخب من المسابقه هذه. راهو علاش نعديو في الناس؟ لانه بالحق محمد ومن بعد نرجع ناخذ من عندك الكلمه شويه كبيره وتحس لاول مره الناس معناتها شاركنا قبل وعملنا نتائج سلبيه وخرجنا من الدور الاول وخسرنا القاب وخسرنا مشاركات، ولكن المره هذه فما احساس تاع خيبه امل كبير وكبير برشا، مش عارفين علاش، لانه حاسين وكانه من البدايه يعني الموضوع ما تبناش على قاعده، من البدايه يعني المجموعه كثر فيها الحديث، الخيارات كثر فيها الحديث، قدوم صبري اللموشي طرح اكثر من سؤال، ثم تغييره اثناء المسابقه كان ضروري ولكن في نفس الوقت يعني سابقه في تاريخ كره القدم التونسيه، ولو انه سبق انه غيرنا كان تذكر وقتها يظل لي استوفيق وقتها غيرنا زاد وقتها نذكر كاسبر جيك ولا ولكن مش ما خسرناش بالاهداف هذه.
0: لا
1: أول دونك المره هذه فما خيبه امل. هون تابعوا مع بعضنا اراء الجماهير التونسيه ومن بعد نعود.
9: مع الخساره هذه كانت تعطيني كلمه والمهزله اللي صارت لنا.
10: والله مهزله كبيره مع صارت الخساره، مع الجمهور الكل جاي، الجمهور الكل دافع على المنتخب، الجمهور الكل حب يكون معنا، حبينا نعملوا. المشكل مش بالخساره، نحن من الاول عارفين المجموعه صعيبه، عارفين المنتخبات اللي معنا منتخبات قويه بالكدا، حبينا نشوفوا بيرفورمانس باهي، حبينا نشوفوا الاولاد يلعبوا بالكدا بالكلاي بيدافعوا. الحقيقة اللي هنا حاجة تحش، مالينا عباد ما تجريش، مالينا عباد ما تدافعش على الكورة، مالينا حتى شيء، معناها هذاك هو اللي غير مش الخسارة، الخسارة نجموا نحصلوا 2 بشيء 3 بشيء، ما حبينا نشوفوا ناس رجال تضرب وتجري وتفك الكورة كل شيء، نحن البارح كنا في الستار بنغزروا العباد تتمشى ما يهمهاش وكل شيء، وهذاك اللي غير، اللي غير اللي نحن جينا حابين الإيكيب تاعنا تتحسن، حابين الإيكيب تاعنا تعمل بيرفورمانس، مالينا حتى شيء، الله غالب، هذيك هي الكرة في تونس، إن شاء الله المرة الجاية الأمور تتحسن وإن شاء الله المرة الجاية تكون بيرفورمانس خير من اللي شفناها المرة هذيك.
9: خويا مرحبا بك، أعطينا انطباعاتك على الخسارة والفضيحة اللي صارت لنا البارح.
11: والله فريمون ديسوي برشا، معناتها الناس كل الجمهور ديبلاسين هكا ترى ما فرحوناش، و معناتها فهمني الناس كل متغشة. مستنينا حاجة أكثر من هكا برشا، مالوريزمون لا غالب معناتها البارتي الأولى كملوا البارتي الثانية، فهمت سافوار كونتر هولندا باش نعملوا، فهمت والله فريمون شيء يأسف، والله ما نحبوش كورة هكاكا، احنا علاش وصلنا هكاكا، فهمت مالوريزمون هكا هو.
9: باش تمشيو الماتش هولندا ولا؟
11: والله إن شاء الله إن شاء الله فرنسيين مش مشيو إن شاء الله.
9: عندكم مساج للملاعبية والفيديو؟
11: زعما في قوس برشا على الارواح الملاعبية ويعملوا يفور خويا يشرفوني يعملوا حتى اموا حتى ريزلتا باهي باش يفرحونا وكا هو توب. اللي ما ديجا فيه كما يقولوا احنا ديجا روحنا وخرجنا، فهمت ويعمل لنا ممارسة تابعة ونخرج بقل الأضرار وكهو فهمت.
1: إذا كانت هذه أراء الجماهير التونسية في خيبة أمل المنتخب الوطني التونسي اللي نذكر ما زالت له مباراة مع هولندا. محمد مباراة هولندا شنو الهدف منها؟ هل تنجم تغير حاجات يعني الصورة؟ هل أنه تنجم تقتلع ربما نوعا ما المرارة هذية ولا حصل ما في الصدور حسب رأيك؟
7: هو جمال كنشوفه كما قلت لك كنشوفه الجو العام نتاع المنتخب نتاعنا والمشاكل الكبيرة اللي صايرة في وسط المجموعة سواء قبل ما يتحول للمنتخب نتاعنا الكندا واليوم موجودين في أمريكا. الحاجات هذوما المشاكل هذوما ما كناش نعرفوهم صراحة قبل التورنوا، لكن اليوم بعد المباراة الأخيرة كي شفت الديكلاراسيون كما قلت البكري نتاع بعض اللاعبين تعرف اللي ما نجموش نمشيو لبعيد. اليوم باش نلعبوا تقريبا مع أفضل منتخب موجود في المجموعة نتاعنا وشفناها احنا السويد اللي ربحتنا احنا 5 هولندا ربحتها ب5، معناتها تستنى فينا مباراة صعيبة على الأقل. اوكي نجموا نخسروا خاطر على الورق اليوم اللي المنتخب الهولندي أفضل منا على جميع المستويات سواء من الناحية الفردية ولا من الناحية الجماعية، لكن على الأقل نحاولوا باش نظهروا بمستوى محترم. نجموا نخسروا ما فما حتى مشكل، لكن زاد ما نخسروش بنتيجة عريضة سينو باش تقعد لنا هذه في التاريخ. تعرف جمال المباراة الأخيرة اللي لعبناها ضد اليابان كانت المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم، معناتها التاريخ هذا باش يقعد موجود كما كانت تنجم تكون أول مباراة في كأس العالم لليوم تقعد الناس الكل تعرفها، كما هذه المباراة رقم 1000 اللي كانت معناتها تقريبا الصحافة العالمية الكل كانت تتبع فيها خاطر باش تقعد المباراة هذه للتاريخ. مالوريزمون ما كناش حاضرين كما يلزم للمباراة هذه، كان إن شاء الله على الأقل لحفظ ما الوجه كما قلت البكري على الأقل مباراة هولندا نكونوا في المستوى ونقدموا مباراة تليق على الأقل بكرة القدم التونسية.
1: به لحفظ ما الوجه هذه عجبتني برشا الكلمة هذه. ثم بعد نرجع لبلال وسي توفيق زابو، خلينا نمشي لنيس الذوادي مع الربح، خلينا نربحوا أكثر ما يمكن اليوم الناس اللي موجودة بحذنا هنا في مول فصوص وبالتحديد في منطقة المشجعين اللي طبعا تعدي لكم كل ليلة كل مقابلات كأس العالم في جو عائلي ممتاز جدا. يلا نيس تفضل، فما أكيد مشاركات أخرين.
2: أكيد مرحبا من جديد جمال من الفانزون متاع المول. ديما نحكيه على الربح بعد البونداشا الأول وبعد الكاستيون الأول تخص المنتخبات العربية. نواصلوا مع الربح في المول فسوس. سؤالنا الثاني مش صعب عليكم برشا، 3 دول اللي قاعدين ينظموا في مونديال 2016
12: كندا أمريكا مكسيك،
2: هذه تنجم تسميلي المدينة اللي لعبنا فيها
12: مونتيري،
2: شكون اللي سجل الهدف الوحيد المنتخبنا؟
12: حسين
2: أكيد تقعد معنا تتخفل.
1: خليه إجابته ممتازة، خليه
2: إجابته ممتازة. نواصله بالطبيعة مع الناس اللي موجودة هنا في الفان زون. شكون يحب يشارك معنا؟ مرحبا نبدأ بيك. به ثلاثة مدن اللي ثلاثة دول اللي نظموا المونديال.
13: المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
2: المدينة اللي لعبنا فيها زوز مقابلات الأولى.
13: مونتيري.
2: صاحب هدف تونس الوحيد حتى التو.
13: غاب علي.
1: هذا اللي باش يطلع اللي باش يطلع صاحب الهدف واللي باش يطلع
2: معاكم تشاركوا معنا. به المونديال، المونديال وين قاعد
14: يلعب؟ ثلاثة دول
2: اللي هما
14: مكسيك امريكا وكندا.
2: المدينة اللي لعبنا فيها
14: مدينة
2: المدينة اللي لعبنا فيها. به نتواصلوا أكيد مع العباد اللي موجودة. تحب تشارك؟ ما عندكش فكرة على المدن؟ به نجم تحب تشارك معنا؟ به مرحبا. دوك نبدأ بالثلاثة، ثلاثة دول اللي ينظموا المونديال.
12: كندا كو
2: أفيها؟
12: نسيت
2: سي بون. به مازلنا توا نستناو في شكون عنده
1: اللي عنده الإجابة يتفضل باش نعطيو المونتاج
2: اللي عنده الإجابة ما يسالش يقرب لنا. مرحبا نجيو على العائلة.
1: مرحبا.
2: المونديال وين؟
1: الصوت قاعد يتقص يا نيسة.
15: الولايات المتحدة الأمريكية.
2: باهي المدينة اللي نلعبوا فيها لعب. شكون مركب بونتو؟
1: الميكرو يا نيسة الميكرو يعطيه الإجابة.
16: السجل من البداية تيك مكسيكو أمريكان وكندا.
2: المدينة
1: لعبت فيها تونس. المدينة اللي لعبت فيها تونس
16: من المغرب.
1: من المغرب، من المغرب.
17: الفائز الثاني معنا نسلموه الوصل البوند عشان تاعو وصل الشيرات، تفضل. ان شاء الله مبروك عليك
1: انيس. انيس عاود احكي معاه لانه راهو تقص شويه الميكرو بك.
17: باهي، هو عطى الاجابه الصحيحه. عطانا الاجابات.
1: قاعد يتقص الميكرو.
16: المدينه
1: مونتيري. باهي، مش مشكله. اقرب شويه انيس.
17: ما لقب امني حمزه
1: زيد اقرب شويه انيس، باش نعطيك الفرصه باش نسمعوه كما يلزم. دونك وقت تبدا جاهز من ساعتين. ساعتين نعطيوك الخط.
17: جيب حدانا.
1: هاي هي جاب حدانا. جيب حدانا.
17: حمزه زغلول من المغرب الشقيق.
1: فوالا.
17: اللي قاعد يتالق في المونديال.
1: به
17: عاودنا الاجابات نتاعك الخط. كنا تاكدنا من الاجابات.
16: الدول المنظمه لكاس العالم امريكا، مكسيك، كندا.
1: فوالا.
16: الملعب المدينه مونتيري.
17: صاحب الهدف
16: عمر رقيق.
1: لا هذاك. برافو. لا برافو. برافو برافو برافو.
17: يعطيك الصحة. معناتها حمزة زغلول من المغرب هو الفايز معنا الثاني بالبونداشا.
1: معناتها تفهم انه غضب الجماهير التونسية حتى اللاعب اللي سجل نسووه ما يعني خونا صديقنا ويعني مرحبا به في تونس من المغرب هو اللي طلع لنا الإجابة الصحيحة. ونقول له عندكم منتخب إن شاء الله يمشي لبعيد في في في بطولة العالم. قبل ما نختم خليني نمشي ناخذ كلمة كلمة من عند الحاضرين ونبدأ معك سي توفيق زعبوب. إذا سي توفيق، يعني القرار أو خلينا نقوله يعني اليوم شنو يلزمنا كجيت أنت مسؤول، كجيت أنت في ذاك القرار اللي ينجم يصلح كرة القدم التونسية، شنو أول قرار تاخذه؟
0: أول قرار
1: لا ما غير حشمة، قل لي.
0: نحل الجامعة الكل.
1: تحل الجامعة. قرار ولا حل الجامعة.
0: أول قرار. ثاني قرار إعادة هيكلة الرياضة التونسية في كل الرياضات، لأنه راك تشوف في كل الرياضات عندنا مشاكل، والسنوات هذه بصراحة راك تشوف ما نجحنا في حتى تظاهر. ولازم وقف التأمل لمستقبل الرياضة التونسية من ناحية لأن الإمكانيات المادية الساعة أول شيء، لأنه النوادي الكل تعاني والناس كل في الديون. ثاني شيء البنية التحتية اللي نفس الشيء تعاني منها كل المدن التونسية وخاصة ملعب كرة القدم وحتى القاعات الرياضية. ثالث شيء الإعلام زاد كيف كيف يزم
1: يبدأ بينا ما تصفينا بش تصفينا.
0: لا مش نصفيكم. ما زاد فما زاد عنده دخل لأنه عامل من العوامل اللي اثر على الجماهير التونسيه واللي خلى
1: لا نقبلوا النقد احنا ميسالش.
0: بيان سور هذا جوهر فهم علاش خاطر تقبل النقد واللي فيها الكل. معناها الناس يحبوا يطوروا انفسهم وكل مره وجوهرها متالقه. علاش متالقه؟ لانه النقد وزاد كيف كيف تعطي الراي المخالف وتحاول مش تعطي الكلمه للناس الكل سواء المعارضين ولا اللي زاد كيف كيف اللي عندهم الرؤية الطيبة اللي مش تخليك تقدم بالبيت.
1: يعني نحوس لكلامك، تحل مكتب الجامع
0: أول شيء،
1: تدعو إلى إعادة هيكلة الرياضة في تونس.
0: أي واجتماع واجتماع هام جدا لأن النوادي راهم
1: اجتماع مع النوادي.
0: لأنه
1: هما سبب الخراب.
0: هما سبب الخراب وهما السبب اللي يخليه الجامعة تنجم تقعد، لأنه لو تسحب ثقة من الجامعة إلا على طريق النوادي.
1: مع العلم فما زوج نوادي راهم طلبوا هي الشبيبة ومستقبل سليمان ولا
0: نعرفوا علاش، ولكن يا ريت أنه النوادي الكل، بدون النوادي ما تسحبش ثقة، راهو المكتب الجامعي ما نجم ينحيه حتى واحد.
1: به محمد كجيت أنت مسؤول أول على الرياضة في تونس، شنو القرارات اللي اتخذها بعد الخيبة الكبيرة لمشاركة المنتخب؟
7: شوف كما كان يحكي سي توفيق جمال، راهو المشاكل نتاع كرة القدم نتاع الرياضة بصفة عامة في تونس ماهيش منحصرة راهو في الأشياء هذه، معناتها مشاكل كبيرة برشا مشاكل. فما أنت اليوم تشوف الفرق تقريبا الكل سواء اللاعبين ولا المدربين ولا غيرهم كتشوف أنت نفس الشيء، الرؤساء نتاع النوادي قداش عندهم مشاكل خاصة من الناحية المادية. اليوم ما تنجمش تشوف تحب انت تشوف انت الفرق نتاعنا اللي احنا متعودين في كل موسم تقريبا عندنا اربع فرق قاعدين يشاركوا في الكؤوس الافريقيه واقل فريق قاعد يعمل في لانكار دو فينال. اليوم ما عادش عندنا الفرق هذوما كلهم ما عادش موجودين، ما عادش فما حتى في لي سونتر دو فورماسيون نتاعنا ما عادش قاعدين يكونوا في لاعبين على مستوى عالي. نعطي ليكزومبل مثلا احنا في نجم الساحلي سونتر دو فورماسيون كان يخرج تقريبا في كل موسم يخرج في لاعبين على مستوى عالي جدا وتشوفهم بعد ثلاثة ولا أربع سنين يمشيوا يخرجوا يلعبوا في فرق في أوروبا. كما نجم الساحلي كما الفرق اللي موجودة في تونس الكل. اليوم المشاكل نتاع كرة القدم التونسية مشاكل كبيرة، يلزم تغيير جذري، يلزم برمجة جديدة معناتها للرياضه التونسيه يلزم يكون فما تقييم على خاطر المشاكل اللي كنا نعرفوها اليوم. لكن
1: ما هذه المشاكل ما هذه على المدى البعيد ما فماش قرارات فوريه تو.
7: ايه القرارات الفوريه شنو يا جماعه؟ باش نحي اشخاص باش تجيب اشخاص اخرين مش تلقى نفس المشاكل. معناتها اليوم راهي ماهيش مربوطه احنا المكتب الجامعي هذا جديد ولا ماهوش جديد؟
1: جديد
7: جديد. المكتب الجامعي اللي قبله كان يرتكب في نفس الاخطاء، النتائج تقريبا كانت هي بيدها سواء نتاع المنتخب نتاعنا والا
1: لا محمد رواموس
7: كانوا افضل شويه. إيه افضل كانت افضل شويه. اليوم جمال شوف نعطيك من الاخر معناتها اليوم خاصه في المنتخب هذا ما عندناش لاعبين القادرين باش تمشي تلعب بهم في كاس عالم على عكس الستة المشاركات السابقين. اليوم المنتخب التونسي مشارك 7 مرات في كاس العالم. الستة المشاركات السابقه كانت فما كاليتي جوار، كانوا فما لاعبين على مستوى عالي، واللاعبين هذوما كلهم كانوا خارجين من المدرسه التونسيه، على عكس تو المشاركه نتاعنا الاخرانيين. راهو مش كل لاعبي تونسي عمل فورماسيون ولا تولد في البرة ويلعب البرة راهو باش يكون عنده المستوى باش يلعب كاس عالم.
1: دونك مزيد من التثبت والتحري ونجيب لهم لاعب ينجم يقدم به. خلنا نسال بلال نختم معك انت زاد كان في ذاك القرار، شو القرار اللي تاخذه بلال؟ والله ما يخليهمش ياثروا عليك.
8: اي لا اهم حاجه بكل صراحه لازم تكون فما اراده سياسيه في البلاد ككل.
1: فوالا
8: الجمعيات معناها نشوفوا تو قاعد جمعيات معناها قاعده
1: تعاني
8: وتعاني معناها فراغ كبير ياسر. لازم قانون الجمعيات يتغير، هذا بيد الدوله. واحد راهو الظروف هذه اللي مرت بالمنتخب سيرتو في الاسبوع هذا راهو ما جاتش من اليوم. راه المنتخب بالتحضيرات نتاعو كان فيهم برشا مشاكل، اختيار القائم كان فيها برشا مشاكل. راهو بعض اللاعبين شاركوا في كاس عالم الفارطه اللي حققنا فيه 4 نقاط، وكان المردود نتاع المنتخب بكل صراحه كان محترم جدا. 4 نقاط معناها في دوره قطر كان المنتخب معناها على قاب قوسين انه يتعدل الدور الثاني في 32 منتخب. اليوم في 48 منتخب. صحيح المجموعه نتاعنا كانت صعبه، لكن المردود والاحصائيات والاستاتستيك نتاع المنتخب كانت كارثيه على جميع المستويات. رقم بسيط سي جمال، راه المنتخب ضد اليابان مس كوره 281 باس، اليابان 521. ارقام اخرى انه المنتخب الياباني جرى قريب 100 كيلومتر على جميع اللاعبين، الورك المنتخب التونسي 78 كيلومتر. فما فارق كبير ياسر، مع انه المنتخب الياباني في الشوط الاول متصرف 2-0 معناها كمل
1: مقابله
8: مرتاح.
1: عبارة قارن في مرسيدس تجري
8: ونحن معناها واقفين. كل صراحه المردود كان
1: هزيل
8: جدا.
1: واضح. شكرا لك بلال بشوش، شكرا لمحمد مكشر نورتنا، شكرا لتوفيق زعبور، وتحيه كامل للفريق اللي يمنلكم لكم الحصه هذه. صحيح اليوم بدينا بتاخير شويه، لكن على الاقل حاولنا نعيشوا معكم المونديال هذايا. الف مبروك للي ربحوا معنا، تحياتنا وتحيه لكامل اداره مول افسوس على خاصه على التسهيل العمل وكل التشجيعات اللي قدمتها. نحب نحيي كذلك خونا الجوهر الشتي ايزي كاب اللي فرح بينا كيف العاده، خونا رياض في التصوير، انيس اللذوادي، فهمي، كمال كابيكا وكامل الفريق اللي معاه. تحياتي، ان شاء الله نرجع في الحصه القادمه، اما نحكيوا على قرارات ان شاء الله من هنا للحصه القادمه تكون عندنا رؤيه ونلقاو يعني فما قرارات، فما رغبه في الاصلاح، وعلى الاقل نجموا هالجماهير الغاضبه هذيا واللي طبعا عندها خيبه امل يرجع لها شويه امل في كره القدم التونسيه. شكرا لكم. نذكركم بعد قديش بعد ساعه من توا فرنسا تواجه فما رتار
0: امطار
1: تواجه
0: فما امطار عاصفه
1: تواجه العراق اللي هو منتخب عربي. نتمنى له كل التوفيق، اما الماتش توخر شويه يقولوا لي بسبب عاصفه موجوده في المدينه اللي باش تحتضن المباراه. تحياتي، الى اللقاء.
18: بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات، عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في و

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: جدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية تعلن تمسكها بتنفيذ الإضراب العام القطاعي المقرر يوم 23 و24 من جوان الجاري بكافة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في كامل تراب الجمهورية، وذلك على خلفية فشل كل المساعي لاستئناف المفاوضات. ودعت الجامعة منظوريها إلى عدم الالتحاق بمراكز العمل طيلة أيام الإضراب، وذلك بمختلف المؤسسات المعنية سواء بالمقرة الاجتماعية والإدارة المركزية أو بالفروع أو الوكالات وسائر مواقع العمل التابعة للقطاع. وتبعا للإعلان الصادر عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بخصوص التمسك بتنفيذ الإضراب، أكد المجلس البنكي والمالي في بيان له اليوم أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الأجور الشهرية والمنح المالية والامتيازات العينية للموظفين في حال تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر طيلة 3 أيام، مشددا على تطبيق أحكام القانون والترتيبات الجاري بها العمل. المجلس يعتبر أن الدعوة إلى الإضراب تفتقر إلى مبررات اجتماعية واقتصادية واضحة، خاصة بعد صرف الزيادات في الأجور، محذرا من انعكاساته على مصالح المواطنين والمؤسسات، لا سيما لتزامنه مع فترة صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وإنجاز مختلف العمليات المالية. مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الذي تحتضنه العاصمة الأردنية عمان اليوم، ألقى وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي كلمة أكد فيها أن الظرف الإقليمي الدولي يفرض على الأمة العربية مضاعفة الجهود من أجل تعزيز ركائز الأمن والاستقرار وترسيخ قيم التضامن بين الدول والشعوب الشقيقة. وجدد الوزير موقف تونس الداعي لاحترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها ورفض كل ما من شأنه أن يمس من أمنها، معتبرا أن اعتماد الحوار والتعاون يظل السبيل الوحيد لتسوية الخلافات والنزاعات. كما بيّن أنه في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم تظل القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة العربية وتتطلب بصفة عاجلة تسوية عادلة وشاملة، كما تظل شرطا أساسيا لتحقيق الأمن القومي العربي بكل مقوماته والاستقرار في المنطقة. دوليا، أعلنت الولايات المتحدة اليوم فرض حزمة من العقوبات تستهدف تقويض الشبكات المرتبطة بتمويل تنظيم داعش الإرهابي. وفي ختام هذا الإطلالة الإخبارية فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور سحب قليلة على كامل البلاد وتكون السماء صافية إلى قليلة السحب في مختلف الجهات، الرياح تهب من القطاع الشرقي وتكون ضعيفة إلى معتدلة، فيما يكون البحر هادئ إلى قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح عموما بين 24 و 28 درجة وتنخفض إلى حدود 22 درجة بالمناطق المرتفعة، كما ينتظر أن تبلغ نحو 30 درجة بالجنوب الغربي وبأقصى مناطق الجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار. www.jawharafm.net

0: ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك.
1: نحبكم واصلوني صوتي للمسؤول الأول نتاع الوناس. أنا مواطن من جمال، حامة الواد معروفة في جمال. رانا العام 12 شهر وإحنا غارقين حشيتهم في الماء نتاع الوناس. رانا قاعدين نتنفسوا في الهواء نتاع الوناس. راهو قسمتوا بالله رانا فدينا، رانا ما عادش نجموا نعيشوا في الحومة هذه. الوناس معناها فايض علينا، وهما صحيح ما يمشي ويجي ويصرخوا، لكن إحنا فدينا. الإنستالاسيون هذه متاع الوناس في حامة الواد عندها سنين ربي ما تبدلتش، وجي يكلموا هم ويقولوا لا مريقلة. يا ودي منين مريقلة يا رسول الله، منين مريقلة؟
2: يا ودي دواشرونا شوتنا هذه منطقة عين جديدة راهي خلت راهي تدمرت، لا فيها ماء لا فيها ضوء، الماء عنده هذا مش يدخل العام الخامس مقصوص، ما نعرفش كيف يعطوا فيها المقاول وما خلصوهاش، الكياس ما تمش، الضوء يقص بالخمس ست مرات في الساعة، دمرنا تدمير، لعنا بيست وين نمشوا، لعنا كياس وين نمشوا، لعنا حتى شيء، مانيش عارف شنو اللي قال، علاش ولا تكة يا رسول الله.
3: بالله يا الموت نسكن حي جديد بقاط الحي الزور، عنا مشكلة عنا الكوبيلة في وسط الحومة، فرمون اليوم توا 19 يوم ما جاء حتى حد، حالة وسحقوا فيه تعرف الوسواس مثل ثلاثة الوسواس الأخير.
4: يا جوهرة فاهم، راه مقاسين علينا الماء في خزامة غربية، معناها من العيد ومصباح نلقاو الماء مقصوص.
0: فرغ قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا خواطر من 9 للـ10 ليلا مع زهير الجيز. لا في عمق الفنان.
5: ثلاثة دقيقة بعد 9 تاع الليل، مساء الخير، مساء نور، أهلا وسهلا، هذه جوهرة FM متواصلين حتى للعشرة بتاع الليل في حلقة جديدة من خواطر وخاطرة جديدة بتاريخ اليوم الاثنين 22 جوان 2026، 7 محرم 1448 هجري. حلقة نستضيف فيها فنان جديد، ولكن الحلقة قبل حبيت بما نجات على وقع صدور نتائج الدورة الرئيسية للبكالوريا، حبيت نهني كل الفائزين، كل الناجحين، كل المتفوقين، كل الديار اللي سمعنا فيهم الزغاريت والأفراح ودموع الفرح وبرشة فرحة وبرشة أجواء جميلة كانت في الديار. إن شاء الله ألف ألف ألف مبروك لكل الحاصلين على البكالوريا، بالتوفيق وإن شاء الله كبسة صغيرة بالنسبة للناس اللي في الكنترول وفي دورة المراقبة اللي بش تكون إن شاء الله أواخر هذا الشهر نهار 29-30-1-2 جويلية، 4 أيام إن شاء الله ربي يكون معاكم مع درجات حرارة مرتفعة جدا، ولكن نعرف اللي بارشة كبسة صغيرة نجم يجيبوا معادلات جميلة بفضل دورة الأبطال كما يسميوها البعض، هي دورة المراقبة. إن شاء الله بالتوفيق، وإن شاء الله رب يكون في عونكم، وإن شاء الله نسمعوا الأغنية الجميلة وحياة قلبي وأفرحه للناس اللي تأجلت لدورة المراقبة، بالنسبة للناس اللي ربما ما سعفهمش الحظ ورفيزين إن شاء الله عام الجاي ما تأيسوش، لأنه راهو البكالوريا مسألة مهمة. صحيح برشا ناس ربما يخافوا يعيشوا برشا ستريس، ولكن في نهاية الأمر هي مسألة مهمة وهي خطوة لازمة في طريق النجاح. إن شاء الله ربي نجح الجميع. مرحبا بالجميع، اليوم فنان جديد يجينا من المنستير وبالتحديد من سيدي عامر، تعرفوا عليه مع الغنية الأولى حلقة الليلة من إخراج منير إسماعيلي، إعداد وتقديم زهير الجيس، وضيفنا أحمد حمودة بعد لحظات يكون ضيفنا في حوار الصراحة في خواطر حتى للعشرة متاع الليل. أهلا وسهلا، مرحبا.

0: بحضرة الصراحة أحمد حمودة شكون بتختاريف؟
1: أحمد حمودة فنان تونسي سيدي عامر المنستير. بديت الغرام الصغرى حقيقة.
0: كرة تكور ولا
1: شوية شوية حقيقة،
0: مش كورجي قوي،
1: شوية سبور وانترنمون وشوية
0: سالة.
1: الغرام ديما صغرى زهير. بديت في انت تعرف سيدي عامر،
0: سيدي عامر عازب متزوج،
1: متزوج متزوج وعندي ولاد.
0: احسبني عاون امن وقفك خويا يخليك في المطيط
1: مريك
0: شوفوك رجرجي ولا
1: لا. لا الحمد لله رب العالمين، ان شاء الله ديما العرض نظيف.
0: لطف عليك خويا،
1: عايشك ربي يفضلك
0: ان شاء الله. رجرجي فنيا
1: فنيا اكيد. متزوج وعندي وليد اسمه انور على اسم بابا، ربي يفضله لي زاد، ربي يفضلهم الزوج وربي يخليهم لي الكل. كما قلنا مدينه سيدي عامر،
0: مش قاري حد الوين قريب.
1: نيفو باك،
0: نيفو باك شنو؟
1: ما كملتش وقت، عملت باك سيونس وما كملتش
0: باك سيونس اكسبيريمونتال، ما كملتش
1: عليك وقت، ما عرفش
0: ظروف ولا انت مش مغروم بالقرايه.
1: والله هيك وهيك، من الاول بديت كي الناس الكل معناها من الابتدائي حتى السكوندير، بديت هيك بعد زعت شويه الحقيقه. ضغط شوية ومشيت قليت ليبر وبعد ما كملتش الحقيقة.
0: الغرام نتاع القراية ما كانش قوي برشا،
1: ما كانش قوي برشا.
0: طفولتك كيفاش كانت أحمد؟ طفولة صعيبة، طفولة سهلة؟
1: سهلة على الاخر الحمد لله. أني
0: مدلل، مش مدلل برشا أخوات؟
1: أنا زوز في العيلة، أني أختي، أني أكبر من أختي بأربع سنين. عشت الحقيقة ربي فضلي بابا وأمي، مدلل على الاخر كما كما كما كما
0: الوليد الوحيد،
1: الوليد الوحيد وطفله.
0: انتم وليد وبنيك؟
1: وليد وبنيك،
0: معناتها التنظيم العائلي على قاعده مريكا.
1: الحقيقه كيف كان
0: شايف وليد وبنيه؟
1: الحمد لله. وليد وبنيه عشنا سفا على الاخر لاباس الحمد لله. بابا
0: الوالد كان صعيب، كان سهل في التربيه نحكي.
1: اي بابا الحقيقه معناها ان شاء الله ربي يفضلهم.
0: كانوا يربيوا بالصعيب كمان، معناتها
1: بابا من غزره برك معناها. ما نتذكرش مره ولا اثنين هيك ممكن يضربني هيك نتاع حكايات.
0: لكن الغزره تفهم كل شيء،
1: من غزره
0: خلينا بالقدر.
1: من غزره برك بابا الطول طوى هاني معرس بولدي. بابا من غزره برك نفهمه ويفهمني، والحقيقه معناها ان قبل نخاف منه. شنو نخاف منه؟ كخوف تاع قدر، تاع احترام، تاع برشا تربيه الحقيقه. وكما قلت لك معناها حنين برشا علينا، تعب علينا برشا، هو ربي يفضله لي.
0: أول مرة
1: خاطر فهمت اللي ظروف صحية توا إن شاء الله ربي يفرج عليه.
0: مريض هو توا،
1: مريض عنده سكر وقص صبعه وكل شيء، تعب علينا برشا الحقيقة. يخدم علينا في خارج الوطن في ليبيا، يمشي ويجي، ولحد الآن توا معناها مريض ويمشي ويجي ويخدم وكل شيء. إن شاء الله نعوض له اللي عملوا معنا برشا، إن شاء الله نعوض له
0: إن شاء الله. ما حبيتكش توصل للتأثر هذا، ولكن نعرف عزيزة الوالد، وإن شاء الله ديما تيج على راسك ومدامه موجود معاك استمتع واشبع.
1: الحمد لله الحمد لله، إن شاء الله ربي راضي عليا، إن شاء الله ربي راضي عليا، وإن شاء الله إن شاء الله يا ربي نعوض له شوية برك من اللي عامله معايا
0: إن شاء الله. شوفوا كي واحد يوصل معناتها يكون إحساسه عالي لدرجة أنه ينجم.
1: علاقتي بابا علاقة قوية برشا، علاقتي بابا علاقة قوية برشا الحقيقة. يعني وبابا أصحاب، أنا يعني وبابا أصحاب، حتى كي خلاني على راحتي في كل شيء الحقيقه. معناها ما لن نذكر نهار كيجي واحد اخطق على دارنا ولا قال ولدك عمل لي ولا ولدك دار لي ولا الحقيقه معناها صغرتي معناها كما قلت لك خليني على راحتي في برشا حاجات معناها، حتى في الحياه معناها
0: اختياراتي
1: اختياراتي. يعني قال لي اني معاك نشجعك في اي حاجه معناها،
0: وجهك وراك هذا صحيح هذا غلط.
1: بابا من قبل هو صغير، يعني عندي اربع سنين معرس، بابا من صغير قبل نمشي معاه للسوق ونمشي معاه ندور في الاسواق وكل شيء، يقول لي نحب نعرس لك صغير. نقول له علاش يا بابا؟ يقول لي نحب نعرس لك صغير، نحبك تكبر معايا وولدك يكبر معايا. ما شاء الله ولدي توا عمره اربع سنين، 18 نوفمبر الجاي يغلق الاربع سنين ما شاء الله. توا كيما نرى ولدي توا كيفاش يعامل فيه بابا، تفكرت صغري كيفاش بابا كان يعامل فيه بالضبط بالضبط،
0: يعاود في حياته
1: نفس السيناريو قاعد يتعاود قدامي الحقيقه. ما كنتش ما جاش البالي معناها، ما توا كي ولدي جي

0: انا حسيت برشا حاجات. كيقول لي قبل وينك بالتليفون وينك واش بك، نقول له انا بابا راني كبرت ما عادش صغير. يقول لي لا، حسيت كي جبت ولدي ربي فضله لي فهمت برشا حاجات، فهمت من المعنى
1: الابوه وخوف على ولدك،
0: الخوف نتاع الوالدين عليك. يعني كيما تو يعني ولدي ديما في ديما انا ما نسيبوش على يتيح ولا على حاجه، حتى في الدار حتى مع مرتي ديما
1: كبده. فهمتش معناها الكبده؟
0: وقت ديما نقول لهم اني ما فهمتش قبل، لما تو فهمت. كي تجيب الظني وتجيب الوليد وتجيب مثلا الوليد ولا بنيه تفهم اش معناها بالحق، تفهم الخوف
1: والدنيا الصالحه.
0: ربي يفضيك.
1: خلينا نرجعوا للبدايات. وقتاش بديت تظن، وقتاش فهمت اللي انت فما امكانيه انك تكون فنان تغني؟ وقتاش اكتشفت هذا وشكون اللي اكتشفه الحقيقه؟
0: الحقيقه اكتشاف من الصغرى، معناها صغير عجب تاع 7 سنين 8 سنين حاجة كيما هكا. خالي عنده مدينة اللي عامر تمتاز بالعوامرية، الطريقة العامرية اللي هي طريقة مشهورة في تونس كاملة، معناها عدة العروض الصوفية اللي موجودة في تونس توا على عدهم التخميرة والزيارة، معناها هذوما زوز أكبر عروض موجودين صوفي توا في الساحة الفنية، اللي هما بالأساس تعتمد الشغل نتاعهم والكل يعتمد على الطريقة العامرية. تربيت في وسط الجو هذاك، خالي عنده فرقة، نوجه له تحية، فرقة رجال حمادة بقيادة رمزي القربي. من غادي بدي الغرام، معناها كل يوم في دار حنيني، معناها في وسط العيلة، معناها تونيات، ناس مبدلة، ناس خارجة تخدم، بنادر درابك كما اللي صاير على ولدي بالضبط. كما اللي صاير على ولدي بالضبط، قلت لك نفس السيران اللي قاعد نرى فيه. ولدي توا شاري له بندير صغير ودربوكه وبطري صغيره وكلافي.
1: غرامه هو
0: غرامه هو الحقيقه،
1: تحسه والله فنان معناتها.
0: والله غرامه هو،
1: معناتها السيناريو قاعد يتعاود.
0: حتى اصحابي الكل توا يعرفوا يخدموا معايا، معناها يعرفوا من كيزيتو معايا الحفلات، معناها خاصه في عروسات اصحابنا كل شيء. ديريكت يمشي للسان، ديريكت يبدا يدور للسان من اله لاله، يهبطوه من دربوكه ويهزوه من الدفه.
1: كان يحبوا يشوفوك صغير، نشوفوا
0: بالضبط. والله نفس السيناريو، صدقني نفس السيناريو قاعد يتعاود. من غادي بدات الحكايه.
1: اول مره قلت نحب نكون فنان، شكون اللي ساندك وعاونك؟ شكون اللي ضحك عليك؟ شكون اللي جا ضدك؟
0: الحقيقه ما فماش شكون جا ضدي، معناها هو اختيار، هو اختيار بالاساس. اختيار
1: يعني كلام مش نتاعنا، مش
0: الحقيقه. لا في في في في عائلتي، لا
1: في عائلتك،
0: في عائلتي لا.
1: فماش شكون؟
0: لا قلت لك معناها خالي.
1: فما شكون ضحك عليك يقول لك صوتك لا خاطي ممكن هكا هوايه؟ ايه ما راهو الاحتراف وكذا.
0: فما ناس نجم يكون يعجبك صوته، فما ناس ما تعجبش. ما دي اراء، هذا راي، معناها كل واحد حر في رايه الحقيقه. اما ما لقيتش، معناها كان جيت مش في الـ في الـ في الـ في المستوى، معناها ما نلقاش روحي الحقيقه توا في المستوى اللي نقدم فيه الحقيقه.
1: شكون دعمك؟ شكون وقف معك؟ شكون
0: شجعك؟ شجعني خالي الحقيقه، وهو من البدايات معناها اعطاني فرصه الحقيقه. وانا نوجه تحيه للفرقه رجال حماده رمزي القربي، هو اللي اغلبيه العازفين واغلبيه اللي في الدومين الصوفي في سيدي عامر بشهاده الناس كل معناها يعرفوا الشيء هذا، معناها اللي هو مدرسه فنيه يسميوها، اللي هو يعطي فرص للشباب. خذ بندير حتى ما تعرفش تعزف تتعلم واحدة اثنين ثلاثة مرة اثنين ثلاثة لين تتخرط لين تولي تعزف له لين تولي تندمج في الجو هذاك. هو هذاك وبالعيلة ولاد خالتي، معناها احنا عيلة فنية، معناها ولاد خالتي الكل احنا موجودين في وسط الدومين هذايا. لقينا خالي هو اللي اتحنا الفرصة تيران واحنا بدينا فيه.
1: خالك اللي هو
0: رمزي القربي.
1: باهي. أصعب فترة عشتها قبل ما يعرفوك الناس، العراقيل اللي عشتها، الحاجات اللي كنت مثلت لك هكا حاجه صعوبات؟
0: هو من البدايات الاولانيه بكل انك تحب تحلم تعمل برودوي خاص بك. قلت
1: لك الحلمه الكبيره وقت نعمل غنيتي،
0: نعمل غنيتي،
1: نقعد نعاود في غنيات الناس.
0: عودت الحقيقه زوز غنيات تقريبا، زوز غنيات منهم تعليله قداش ليلي وما جابوك عرب، هي اول تيتر هبطته وصورته فيديو كليب. اول تيتر صورته فيديو كليب وسجلت الغنيه وعملته فيديو كليب، مش اللي مثلا خذيت غنيه انا سجلت الغنايه وهبطت وكهو، لا عملت شان يوتيوب واول كليب لي.
1: استشرت مولاها ولا
0: الحقيقه هزيت تليفون وكلمت الحقيقه. هو الموضوع هذاك مش كبير، معناها ما بالقدر وبالخبره وبكل شيء، معناها تحيه خاصه للسيد هادي حبوبه ربي يفرج عليه وربي ان شاء الله يديمه.
1: هو هز التليفون وكلمك؟
0: لا الحقيقة أني هزت التليفون وكلمت ناس دايرين به.
1: إيه.
0: وشاورته قلت له سي الهادي راهو كذا وكذا راني الغنائي ما مسيت فيها حد شيء. ما معنى نقولوا احنا بلغتنا احنا ما مسختهاش الغنائي ما شوهتهاش الغنائي جوست عاودت لها توزيع توزيع موسيقي برؤية جديدة بروح جديدة معاصرة. قال لي اوكي مدامها ما فيهاش حتى معناها ضرر للغنايه معناها نقولوا احنا تشويهيا معناها للغنايه
1: معناتها هذه حبوبه كان متفاهم وما رفضش
0: الحقيقه
1: ما قالكش عايش في ديلي وراهي غنيتي
0: صدقني لا صدقني لا هاو اني راني ما يعرفنيش وما نعرفوش وما تقابلنا حتى مره. الحقيقه هزيت تليفون نوجه تحيه لبابا سليم اللي هو عنصر اساسي في الزياره اللي هو خادم له برشا غنيات. كلمت بابا سليم قلت له بابا سليم راهي الحكايه وفاء وفاء وفاء. قال لي اوكي هذا التليفون وكلمه وعده لي وقال لي وليدي برا ربي معاك وخدم على روحك مفيد. ما حكينا في حاجات اللي هي ما نوسخوش الغنايه ماهيش معناها ما تتوسخش الغنايه معناها ما تمشيش لبلاصه اخرى معناها ما نخرجوهاش من جوها. قلت له راهو فيه زادت الغنايه فيها كمان جات وفيها المزود موجود بروح المزود. قلت له المزود
1: شنو نحن اللي عملته
0: اللي عملته
1: فكان موافق على الموضوع
0: موافق الحقيقة.
1: مش حتى اشكاله كي هبط
0: كي هبط
1: ما قالش لا ولا مش كيما تفهمنا ولا
0: والله لا.
1: طيب جميل هاي نحكيه على اول مره خلينا نبداو اول مره قابلت الجمهور اول مره طلعت تغني
0: اول مره كيما قلت لك في العروسات في العروسات الاول في
1: المهم جمهور
0: اول مره صغير نشد بندير من الاول ما كنتش ما اكتشفتش روحي نغني
1: عازف معناتها
0: عازف بندير
1: دربوكة
0: ضابط ايقاع
1: ايه.
0: دربوكة بندير تك تك من غادي
1: وكورال اون ميم طون ولا
0: لا وقت وقت الفرقه فيها معناها معناها نقولوا احنا شنطره وفيها مغنيين وكل شيء كبار في العمر وخبره. تعلمت منهم سمعت قعدت نسجل ونسمع ونعاود. اول بيت غنيته في حياتي هو في تعليد مطهر مطهر. قالوا لي الاولاد تراه غني غنيت مشيت تراه عاود عاود مشيت من غادي بدات الحكايه.
1: هذه اول مره
0: هذه اول مره
1: شنو كانت ردت فعل
0: الساعه ردت فعل الاولاد معناها هي شهاده تو ما عند الاولاد معناها الاولاد باش يقولوا لي اسكو باهي ولا مش باهي.
1: إيه انت مازال ما طلعتش فرسان معناتها مازال ما غنيتش في العرس.
0: اني معاهم في العرس معاهم في
1: العرس حدك
0: حد اني في العرس في وسط الحلقه نقولوا احنا في وسط السين نتاع
1: في وسط العرس مش بروفا لبرا ولا في الكراج
0: بدلهم ريجل وكل شيء. كنت نازف بندير ارتحت شويه قعدت الاولاد قالوا لي هيك خذ بيت خذيت غنيت البيت الاولى اي عاود بيت ثانيه شنو تحفظ بديت نعلل معاهم كيما هو يعلل ديجا معناها قعدنا نسمعني معاهم وحافظ حفظت معاهم بديت من غادي.
1: هذه اول مره
0: اول بيت اون بوبليك وفي وسط جماعه ومع جماعه وجماعه الكل غزرت لي ياك تغني نتاع استغربوا ياك تغني ما علاش تعزف بندير ولا دربوك هاي تغني هاي شد الميكرو هاي غني. من وقتها بديت الحقيقه من وقتها بديت
1: اول مره تعمل غنيه نتاعك تتذكرش الغنيه
0: اي نتذكر بالطبيعة
1: شنو ردود الفعل على غنيه
0: كيما قلت احنا هبطنا من الاول مجابوك عربي مري
1: لا غنيتك انت
0: بدينا بمجابوك عربي
1: انتاجك الخاص اللي هي حلمة كل فنان
0: انتاجي الخاص بعد مجابوك عرب لقيت ردة فعل باهية ما نحكيوش على نومبر دو فيو مازلنا ما بديناش نحكي معناها اني وقتك هبط مجابوك عربي مري قلت حتى كي تعمل لي 50,000 تسمى اني بالنسبه لي اني نجاح حتى كي تعمل 20,000 بالنسبه لي اني نجاح
1: طبعا
0: نجاح حتى في, في في في في في المنطقه اللي اني فيها
1: طبعا.
0: من وقتها حقيقه اخذت صدى باهي حموده عاود مجابوك عرب اي بوركوا با باهي الحكايه الكليب مزيان فكره مزيانه في المقام الصالح سيدي عامر وفي سيدي العاطفه ساعات تهز الى ما يحسب عقبه
1: الشهره ولا الفلوس
0: الزوز باهين الحقيقه مش نقول لك لا معناها شوف الشهره ولا الزوز باهين الزوز فرد نيفو
1: اني خيرتك فاختار يا حموده اليوم عندك شو انك تقول لي ليه الزوز كما اخترت بين العقل والقلب قلت لي العقل كان نعطيوك الشهره والفلوس
0: الشهره هي اللي باش تجيب الفلوس الزوز الشهره هي اللي باش تجيب الفلوس
1: نجم الفلوس تشري الشهره زاد على فكره لان الفلوس تنجم تشري الكلمه الجميله وتنجم تعمل الكليب المزيان والمخرج الكبير
0: مش في برشا حاجات الحقيقه في دومين الفن الحقيقه لا
1: دونك انت الشهره قبل الفلوس
0: الشهره قبل الفلوس الشهره هي تجيب الفلوس خاطر الفلوس تنجم تشري كلام باهي وتنجم تعمل سبونسورينغ وتنجم
1: طيب
0: تعمل حاجات
1: فيها
0: اما ما
1: عرس ولا مهرجان
0: الوقت الحالي الوقت الحالي عرس
1: علاش
0: الحقيقة الوقت الحالي عرس العرس
1: فلوس.

0: غيرك انك تختار، معناتها كان يكلموك زوز على فرد الدات، واحده نتاع عرس والاخرى مهرجان، في مهرجان معين.
1: مهرجان
0: نفس الدات،
1: مهرجان
0: يكلمك شكون يقول لك خويا انا حاجتي بيك لو 15 جويي في عرس ولدي، والاخر يكلمك مدير مهرجان يقول لك لو 15 جويي في البقعه الفلانيه.
1: انت وال
0: في مهرجان المنستير يا سيدي الدولي اي
1: مستير بلادي الحقيقه نخير مهرجان مستير. اما كي صعبتها نقول لك اي، اما كان نحكيو في العموم.
0: انت من جماعه اللي يكلم الاول الدات نتاعو تاخذ ولا
1: اكيد
0: ولا تستنى بلكش تجي؟
1: نجموش نستناو، نجموش نستناو خاطر
0: فما كراسه وفما دات فارغه.
1: احنا ظرفنا مش بتاع يستنى الحقيقه، ما نجمش تستنى، نجم تستنى وبعد ما يدخل حد شيء
0: بعد تقعد يد
1: الحقيقه. نحكي هذا موضوع الناس كل تعرفه راهو الحقيقه. ها وين قلت الناس كل تعرفه راهو الحقيقه، راهو اغلب الفنانين التوانسه كل مبني على عرب. نرى زياد غرسه اخر مره قر اني راني عربني،
0: مش عيب
1: حقيقه، مش عيب. العرب مصدر رزقنا، خبزتنا العرب.
0: من جهه مصدر رزق ومن جهه انتم مصدر فرحه، معناتها شكون باش يعملهم الفروحات هذوما؟
1: احنا نفرحوا في الناس الحقيقه.
0: يقول لك انا ما فرحي يكمل كما نجيب
1: كما نجيب فلان.
0: فما شكون يقول لك انا والله ما نحسه فرح لما نجيب لطفي ولا صابر ولا
1: أكيد.
0: ولا احمد حموده ولا غيره، معناتها من الاسماء.
1: اكيد اكيد هاني قلت لك عرب في حاجه والمهرجانات في حاجه الحقيقه. زوز باهين، مش نقول لك لا، زوز باهين. مهرجانات يعملوا اسم ويحطوك اون فالور، حتى العرب كيف كيف ناس راهو ملي تدخل تبدا فرحانه بيك، راهو ناس ملي تدخل هي هيك هيك بيك.
0: كان ما جيتش فنان شكون تنجم تطلع؟ كان ما طلعتش فنان شنو هي الفرضيه الاخرى؟
1: طبيب نعالج بابا.
0: يس
1: طبيب من صحة والدي وصحتي وصحة الناس الحقيقة، راهو حاجة عظيمة برشا.
0: شنو اللي ربحته من الفن وشنو اللي خسرته من الفن احمد؟
1: الحقيقه ما خسرتش، ربحت ربحت محبه الناس، ربحت اسمي كي يقولوا يرحم والديك، يقولوا يرحم من ولد وربه، ربي فضلك ويرحم والديك،
0: ربحت
1: محبه الناس
0: والناس
1: والكلمه الطيبه
0: والجمال. خسرت حياتك الخاصه، خسرت سهريه مع ولدك.
1: موفق بين الزوز الحقيقه. اي صحيح فما شويه وقت انه مثلا يعني كي ندخل باش نرقد ولدي وقتها يفيق وما نتقابلوش، تقابلوا كل عشيه صحيح، اما نعوض له كل شيء الحقيقه.
0: معناتها تحاول توفق بين هذا
1: نوفق ان شاء الله، ان شاء الله نكونوا قد المستوى ونوفق صحيح. شن نتعبوا شويه باش فما تعب، فما كيما قلت لك مشكله الوقت، انك لازمك تمشي العشيه تحوس اني يعني كل يوم بابا العشيه لازم نعملوا دوره بالكهرباء. دوره بالكهرباء ما فماش دوره بالكهرباء. هذيك
0: سكريب نتاعو هذيك لا نقاش فيها.
1: ديريكت يطلبك بالتليفون بابا نمشيو دوره بالكهرباء.
0: بشويه مع الشهر راه ماعادش باش يلقاها هذه، خاطر شويه عندك عرض في تطاوين ولا عرض في قصرين ولا عرض في تونس ولا
1: في رمضان.
0: لازمك تطلع.
1: تعديت بتورني في رمضان الجمعه الاولى في مع الفامي وثلاثه جمعات لبرا مولود.
0: ريت مش سهلة.
1: وصلت أربع أيام ما روحتش للدار.
0: عادة الفنان حساس برشا ويتمس في الساعة، كي تطيح تتمس نفسيا شو اللي يطلع المورال؟
1: الحقيقة لازمكش تظهر للعباد، أنت راك ماشي تفرح العباد. حتى كي تكون عندك مشاكل
0: بينك وبين روحك، حتى مش ماشي
1: حتى بينك وبين روحك.
0: ما تظهرش للعباد. يقول لك يا خويا يزيني فديتك هاو، هذا الدومين خويا مش متاعي. وصلت للمرحلة هذه
1: ولا الحقيقة لا؟ أني غرام ونحبه برشا.
0: شيخ وعامل جو
1: شيخ أنا شيخ وعامل كيف كما قال صابر الرباعي، عامل كيف وشيخ ونهارت اللي نحس روحي مثلا بشي عطلني ولا بشي يطيح من قيمتي ولا بشي يقلل من احترام الناس ليا، وقتها نقول ستوب. الحقيقة لا، الحمد لله. كما قلت لك كي تكون بكلمتك، كي تكون موفق في خدمتك وتكون عند حسن ظن العباد وتربية وأخلاق وكل شيء، الحقيقة ما نتصورش العباد هذا باش تعرف.
0: نسمعوا ديز اكستريم من بعض الغنيات اللي عندك منير، كان نسمعوا يا دادة. تراه عطينا شوية من يا دادة.

0: يا ديدا.
1: ما هي ديدا تختلف من جهة لجهة. ديدا في المنستير إيش معناها؟
0: ديدا هي الجدة.
1: جدة.
0: ويا ديدا زادا
1: خاطر فما يا ديدا يا غالية مثلا، معناتها كيما التعبير على نوع من الحب.
0: في جهة الساحل في سيرتو في المستير وسيدي عامر الساحلين، أي واحد
1: ويقعد نقولوا
0: إيه نقولوا يا ولد عمي. حتى يا مش ولد عمو راهو.
1: أي
0: أهلا بيك، وينك يا ولد عمي ولا وينك يا خالي ولا تتقال الكلمة نقولها.
1: معناها في جرب يقولوا بن عميس.
0: بن عميس.
1: تلقاك لا يقرب لك لا تقرب.
0: يا بن عمي.
1: سعدي
0: يا ولد عمي.
1: خاطرك جربي.
0: خاطر جربي. خاطر ولد بلادو. صحيح.
1: باهي. كان نعطيك أوكازيون توا. تاع مخيلة هذه تاع سيونس فيكسيون. القدرة على أنه توا نعملوا تليفون لشخص توفى. شكون تختار وش تقول له؟ شخص عزيز عليك توفى اليوم قادر انك تعمل له تليفون، وش تقول له؟ وشكونه؟ طبعا مرا ولا راجل؟
0: راجل، وهو المخرج العرض التخميرة السيد مجدي عبرود. مجدي عبرود الممثل المسرحي، المخرج مجدي عبرود مساعد مخرج رؤوف كوكا في الكاميرا كاشي بتاعه. هذيك كانت لي صدمة الحقيقة، صدمة صدمة صدمة صدمة لتوا. ونقول له ربي يرحمك يا شيري، وراك راك غالي علينا برشا، ونوجه تحية لأم وبوه وأخواته، إن شاء الله ربي يصبركم على فراقه. طفل في عز شبابه، طفل طموح، طفل الحقيقة محلاك العبد، والله محلاه، والله والله محلاه.
1: الله يرحمه.
0: الله يرحمه وينعم.
1: نفس الماكينة هذه تعطيك القدرة أنك ترى أنت إيش كانوا يتربجوا بك.
0: حمودة.
1: حمودة.
0: لقب حمودة، يقولوا لي حمودة.
1: انت حمودة.
0: احمد حمودة.
1: احمد حمودة. احمد حمودة. مش اسم فني.
0: لا مش اسم فني. لقب عائلي. احمد حمودة.
1: حمودة. كان يجي قدامك توا وهو صغير كي يتكعبر اربع خمس سنين قد ولدك توا.
0: يس.
1: شو تنجم تقول له اليوم وانت كبرت؟ تقول له حققت له احلامه ولا تعتذر له على بعض الاحلام ولا؟
0: اي نعتذر له على حاجات صغار من الحقيقة، مش فما حاجات كبار مثلا كما القراية.
1: كما القراية. كان يجيك فرصة باش تحكي مع حمودة الصغير.
0: اي نقول له ما تبطلش قرايتك وكمل ووصل
1: اللي
0: تحب. اللي صار صار سي بون توا كاو. ما نقول له بالحق ما تبطلش قرايتك وراك.
1: سامحني خاطر بطلت.
0: سامحني بطلت القراية الحقيقة. هذيك الحاجة اللي ندمت عليها.
1: أحلامه اللي كان يحلم بها وهو صغير، أحلامه كانت كبيرة
0: صغيرة. بدأت تتحقق الحقيقة، بدأت تتحقق ماشيين في باش نحققوا الحلمة الكبيرة. بدأت فما حاجات بدأت تتحقق. إني خذيت اللي نحب، تزوجت باللي نحب، مرضي بابا والديا، أمه وبابا، الحمد لله للي وصلت له توا، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين،
1: فضل
0: من عند ربي.
1: راضي راضي راضي. أنا معمل على طموح أكبر،
0: طموح
1: إن شاء الله.
0: أكبر إن شاء الله.
1: أحمد حمودة باش نعطيك ثلاثة رسائل، الإجابة باش تكون يا بغنية يا بموال.
0: أوكي.
1: الرسالة الأولى للصغر ولدك، باش تقول له؟
0: نقول له بعد الصغر والليل ودموع ملات عيوني

0: بيك زهيت نسيتني في محوني.
1: حلال الغنية بتاع شكون؟
0: هذه كلمات والحان الشاعر شكري الغضاب وموال، تحية خاصة للشيخ مختار بيوت. الموال هذا عملته في قداش ليلي، عاودت قداش ليلي وعملت الموال هذايا، وولدي متصور فيه معايا في الكليب.
1: محليه والله محليه. الرسالة الثانية للزوجة المسؤول.
0: مصرارة أكيد نقولها لا أبار مصرارة نقولها، اللي غاروا منا ما حبوا قلبك يتهنى، قول لهم راني في جنة عقب عشية ونسمة صيف، خلي غيره بجناح المكسوس يطيروا واحنا بمراكبنا نسيروا حتى من غير مجاديف. يا لالالي يا لالالي ويا لالالي.
1: الرسالة الثالثة والأخيرة باش تكون هنكما للوالدة والوالد. ايش تحب تقول؟
0: نقول لهم ربي يطول في عمركم وان شاء الله ربي يفضلكم. اي اش نقول لهم؟ عديت من المكتوب ودرت ثنايا، جربت كل حبيب وجرب مايا، ما لقيت غيرك زاد يا بابا وقت الشده، يرحمني في الدمعات في مشكايا، يا تاج راسي يا ربيع زماني يا لميمة، يا تاج راسي يا ربيع زماني يا ميمة يا ميمة. لا نرهنك يا ميمتي ولا نوجعك بكلامي.
1: إن شاء الله ربي يفضلها لك.
0: عايشك ربي يفضلك.
1: إن شاء الله ربي يفضلك الوالد ويفضلك الميمة ويفضلك الصغرون ويفضلك زوجتك والعائلة الكل.
0: أمين
1: جمهورك
0: ربي.
1: زادة
0: أكيد
1: باش نخلي لك كلمة الختام، بشنو توعد أحمد حمودة جمهورك؟
0: إن شاء الله نوعدك.
1: وكان فما جديد طبعا قل لي، كان فما جديد، فما شي غنية على قريب، فما شي مهرجانات مبرمجة
0: إن شاء الله؟ عندنا تورني مهرجانات مع التخميرة لو 27 جوي قلت لك سوسة، عندنا حلق الواد، عندنا سيليانا، عن الكاف ذولي، عند المهدية سيدي علوان،
1: فما جولة به
0: أي فما جولة الحقيقة. ونحب نشكرك أنت على استضافة الحلوة هذه، ربي فضلك، ونوعد الناس اللي تبع فيها الحقيقة إن شاء الله تروا مني كان الخير، وإن شاء الله تروا مني إنتاجات جديدة على قريب إن شاء الله، نوعدكم بحاجة باية وإن شاء الله نكونوا في مستوى وحسن ظن العباد اللي تبع فينا وعطتنا ثقتنا. وتحية خاصة لعائلتي، بابا وامي واختي ومرتي، نقول نحبك برشا وان شاء الله ربي فضلك ليا، ولدي نونو وربي يخليه وربي
1: أمين.
0: ان شاء الله راه في اعلى المراتب
1: يا اخويا، ان شاء الله تراه
0: أمين
1: فنان كبير.
0: أمين يا
1: رب. من توا بدا مصغرون توا الثنية واضحة
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله ربي يفضله لك.
0: شكرا
1: لك البرنامج على دمتك في كل وقت، وقت اللي يكون فما جديد.
0: ربي يخليك
1: مرحبا بك. إن شاء الله استمتعت رغم اللي
0: أكيد والله أكيد
1: شوية في البرنامج هذا، ولكن حاولنا نكتشفوا فيك الإنسان ونكتشفوا فيك الفنان. هذاك هو برنامج خواطر في الأخير.
0: الحمد لله.
1: فما سؤال حبيته يتطرح ما تطرحش قبل ما نسكر؟
0: الحقيقة لا، الحقيقة شيخت عملت كيف خاطر وصراحة راحة ساعات كي تخرج كي يسألك إنسان تستنى إنه بيش يسألك إنسان على حاجات أنت ما كنتش متوقع بيش يسألهم، وتكون الإجابة
1: المهم استمتعت.
0: الحمد لله.
1: شكرا لك أحمد حمودة، أهلا وسهلا، مرحبا. نتقابلوا غدوة في حلقة جديدة. ضيفنا شكري عمر الحناشي يجي بحضينا من 9-10 متاع الليل في خواطر توتسويت. هاجر النوالي قارئة الأخبار للعاشرة ليلا. أجمل تحياتي زوال الجيس. الحلقة اليوم من إخراج منير إسماعيل. صباح الخير، إلى اللقاء.

0: روحك الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ اليوم إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ضربة الموسم الصيفي وارتفاع درجة الحرارة. وكشفت المعطيات المقدمة خلال جلسة العمل التي خصصت لمتابعة الوضع العام للحرائق بمختلف جهات الجمهورية أن عدد الحرائق المسجلة منذ غرة ماي 26 و2000 وإلى غاية 22 من جوان الجاري بلغ 396 حريقاً. وأكد المشاركون في الجلسة أن أغلب هذه الحرائق ظل محدود المساحة والأضرار بفضل سرعة التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف المتداخلين وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة. أصدرت وزارة الصحة اليوم بلاغاً موجهاً للأطباء المقيمين المسجلين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية، أعلمت فيها أن جلسة اختيار التربصات ستتم حصريا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض، وذلك وفق الرزنامة المحددة والتوجيهات المرسلة إليهم عبر البريد الإلكتروني. عقدت لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بمجلس نواب الشعب اليوم جلسة استماع مشتركة إلى رئيسة المجلس الوطني لعمادة الأطباء وعميد المهندسين التونسيين، وذلك في إطار مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بأحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج والتباحث حول سبل تعزيز التواصل مع الكفاءات التونسية بالخارج والاستفادة من خبراتها، إلى جانب بحث آليات التفاعل مع ظاهرة هجرة الأدمغة. في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الذي تحتضنه العاصمة الأردنية عمان اليوم، أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي لقاء مع نظيره المصري بدر عبد العاطي. تم فيه متابعة تنفيذ نتائج اللجنة العليا التونسية المصرية، واتفق الوزيران على أهمية التعجيل بإيجاد السبل الكفيلة من أجل ضمان انسياب أفضل للسلع والمنتجات بين البلدين والارتقاء بالتعاون الصناعي وفي المجالات المتصلة بالطاقة وتكنولوجيا الاتصال وتحلية مياه البحر وغيرها. ووفق ما جاء في بلاغ للخارجية التونسية، عبر الوزير المصري عن حرص بلاده على تأمين حضور مصري مكثف في فعالية المنتدى الدولي للاستثمار الذي ستحتضنه تونس في موفى الشهر الحالي. ومن أخبار العالم، أعلن الجيش الأوكراني أنه استهدف اليوم مصنعا لإنتاج قطع إلكترونية للصواريخ في روسيا في أحدث ضربات تلحقها الضربات الأوكرانية بعيدة المدى بقطاع الدفاع الروسي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net. جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة، لحظة بلحظة، لحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. مونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقية المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقية المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني من 11 جوان ل 19 جويلية. المونديال على جوهرة فم تي في، حاجة أخرى.
2: جوهرة سبورت avec l'équipe sport sur Jawara FM.
3: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت. ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو، صالحي لمدة شهر كامل.
2: أريدو، طور عالمك. جوهرة سبورت،
4: مساء النور، مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهرة سبورت. البداية بمونديال 2026.

0: على FM TV.
1: الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا هي اللي بتزفر لقاء منتخبنا الوطني التونسي ضد نظيره الهولندي في إطار الجولة الثالثة من دوري المجموعات اللي هي المقابلة الأخرى بالنسبة لمنتخبنا الوطني في المونديال بعد الهزيمة ضد السويد في المقابلة الأولى 5 أهداف مقابل هدف والهزيمة في الماتش الثاني ضد اليابان 4 أهداف مقابل 0 بتساعدها كل من مواطنتها اللي هي ساندرا راميريز الحكم المساعد الثاني اللي هو جوزي أنريك نارانخو والحكم الرابع هو جوان جابرييل بينيتيز ووفد المنتخب الوطني التونسي بعد ما لعب زوز مقابلات الأولى في مدينة مونتيري المكسيكية باش يتحول إلى مدينة كانساس سيتي لمواجهة المنتخب الهولندي كما قلت في إطار الجولة الثالثة نهار 26 جوان الجارية. صحيفة لباريزيان الفرنسية عنونت بعد خيبة منتخبنا الوطني التونسي هل أنه تونس نجم تكون أسوأ منتخب في تاريخ كأس العالم بعد نتائج المخيبة الأمل في المونديال والنتائج العريضة اللي خسرنا بها قبولنا 9 أهداف كاملة مقابل تسجيل هدف وحيد اللي هو هدف عمر الرقيق في مرمى السويد ونذكر منتخبنا بعد النتائج الكارثية هذه أصبح في المركز 58 عالميا والتاسع في الأفريق على عكس المغرب اللي قاعدة تقدم في الترتيب الأولى في الأفريق والسادسة عالميا السنغال الثانية في الأفريق 17 عالميا ونيجيريا الثالثة في الأفريق 24 عالميا. النتائج والمواعيد في المونديال بارح اسبانيا ربحت السعودية 4 أهداف مقابل 0 بلجيكا تعادلت مع ايران 0 مقابل 0 الأوروغواي تعادلت مع الكابفير 2-2 اليوم الفجر المنتخب المصري حقق اول انتصار ليه في تاريخه في المونديال كان على نيوزيلاند 3 أهداف مقابل هدف الماتشوات الامبارحة اللي عندكم ليلة مخر اولى ساعات فجر غدوة ماضي ساعة النرويج السنغال 4 متاع الفجر المنتخب الجزائري يلعب ضد الاردن 6 متاع العشية غدوة البرتغال تلعب ضد أوزبكستان والتسعة متاع الليل غدوة كيف لانجلتير تواجه المنتخب الغاني. المنتخب الكوري الجنوبي قرر مقاطعة وإلغاء جميع المقابلات المجدولة مع الإعلام الكوري إعلام بلاده بعد تسريب صوتي لمراسل كوري ينتقد قائد منتخب بلاده سون ويسخر من خدمته العسكرية. العهد الأردني عمل اتصال اون فيديو لملاعبيه منتخب بلاده ونقللهم رسائل الدعم والثقة قبل المواجهة المرتقبة ضد الجزائر فجر غدوة. رسميا المشجع الشهير الكونغولي لومومبا وصل للمكسيك لحضور مقابلات منتخب بلاده بعد غيابه على المقابلة الأولى ضد البرتغال اللي كانت فيها هدف مقابل هدف سبب تغيبه على المقابلة الأولى هو البروتوكول الصحي الخاص بمكافحة فيروس إيبولا.

0: جوهرة اف ام تي في.
1: نحكيو على كرتنا في تونس. زوز فرق دعت المكتب الجامعي للاستقالة، هما جي اس كا مستقبل سليمان، وطالبوا بفتح تحقيق شامل ويكون مسؤول في مختلف الملفات الإدارية والمالية والرياضية، خاصة في الموسم الأخير وما رافقوا من تجاوزات وقرارات مثيرة للجدل. رسميا النادي الإفريقي أعلن عن تجديد عقد حارسه غيث اليفرني حتى ل 30 جوان 2026. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس الذوادي. النشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جوهرة فام بوينت، وأيضا على الباج متاعنا سبور جوهرة فام. لكم زينة الناس الكل في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe سبور.

0: 10 13 دقيقة مساء النور. أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. 22 جوان سهرية جديدة معكم حتى النص الليل في بلو نوي.
1: سويتين من زمان, سويتين موزيكا, سويتين أخبار فنية. مرحبا بالناس الكل وتحيات ليكيب الكل. من ميلادي غازي خليل في الإعداد والتقديم, منير إسماعيل في الإخراج. أهلا وسهلا منير. شكون اللي قال لك كبر يا منير؟ شكون؟ هكا غنى لطفي بوشنات العصفورة قال لك عملش عليها برشا العصفورة. يلا هذه هنا حلوة لطفي بوشناق من جديد, هو جديد باش نسمعها توت سويت.

0: l'été. نرجع معكم جديد ديما في بلونوي على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. معنا برشا جديد لقيت هذا جديد الاغنيات الشرقيه بعد شويه باش نسمعوا جديد نبيل اللي يقول قلت السلام.
1: زاد كيف كيف عنا جديد ياسمين علي اعرض انسحاب.
0: عنا جديد رانا سماحة قلبي الغلبان باش نسمعوه في سهريتنا الليله بعد شويه.
1: والانطلاقه باش تكون توت سويت مع هاني العمري في انت الاصل.

0: نرجع من جديد مع جديد الموسيقى الغربيه في سهريتنا الليله. بعد شويه تنجموا تسمعوا معنا بكليم بانديت Don't Wanna Hurt You.
1: هذا كيف كيف معاك لين بانديت باش يكون الموسيقى مع إيروس رامازوتي.
0: مارتن غاريكس دي جي انترناسيونال كونفيرمي مع إد شيران الفنان الانجليزي باش نسمعهم بعد شويه زاده في ريبيتد.
1: يلا نواصل مع الموسيقى بطبيعه الحال.
0: يلا مشو مع الموسيقى عنا شكا كان مع سنوب دوغ في بوغيز ان ماسون.

0: Where to talk with
1: Tom Vick? Show her up. So, okay, the blinds function, but not going to be
0: ميكرو جوهرة فتفتت وعبر على رأيك كان ميكرو جوهرة على 29 يونيو وإلا 73 24 3000 29 يونيو وإلا 73 24 3000

0: آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام. سعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا المجلس الأخباري. صادقت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب اليوم على مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء، وذلك في صيغته المعدلة وبأغلبية أعضائها الحاضرين، على أن يتم إعداد تقرير بشأنه وعرضه لاحقا على أنظار اللجنة قبل إحالته إلى الجلسة العامة. دعا وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي إلى توظيف أمثل للعقارات الدولية وتسريع الإجراءات العقارية الداعمة للمشاريع العمومية والاستثمار والتنمية، مؤكدا ضرورة تحصين هذه العقارات من مختلف الاعتداءات المحتملة وتعزيز دورها في دفع التنمية خاصة بالمناطق الداخلية وذات الأولوية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده اليوم مع المديرين الجهويين لأملاك الدولة وشؤون العقارية بكل من ولايات سوسة وبنزرت ونابل وزغوان، بحضور عدد من الإدارات العاملة بالإدارات المركزية بالوزارة. في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الذي تحتضنه العاصمة الأردنية عمان اليوم، أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسية بالخارج محمد علي النفطي لقاء بمقر غرفة تجارة الأردن مع رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق وعدد من كبار رجال الأعمال الأردنيين ومسؤولي الغرف التجارية الأردنية. وقد شكل اللقاء مناسبة للتأكيد على متانة العلاقات التونسية الأردنية والإرادة المشتركة لمزيد تعزيز التعاون الاقتصادي، لا سيما من خلال دعم دور القطاع الخاص وتكثيف الشراكات والاستثمارات والعمل على الرفع من حجم المبادلات التجارية الثنائية التي لا تزال دون الإمكانيات المتاحة. وتم بالمناسبة الإشادة بما سجلته الصادرات التونسية من زيت الزيتون إلى الأردن من تطور هام تلبية لاحتياجات السوق الأردنية لهذا الموسم، والأعراب عن الأمل في إيجاد صيغ لاستدامتها وفق بلاغ الخارجية التونسية. كما تم بالمناسبة التأكيد على أهمية تكثيف تبادل الزيارات بين رجال الأعمال وتفعيل مجلس رجال الأعمال المشترك التونسي الأردني وتنظيم منتدى أعمال تونسي بالأردن ومنتدى مماثل بتونس ودعم مبادرة القطاع الخاص من البلدين الهادفة إلى إرساء منصة تجارية رقمية تونسية أردنية لتعزيز التواصل بين الفاعلين الاقتصاديين والتعريف بفرص الاستثمار والشراكة في الدولتين الشقيقتين. ومن أخبار العالم الآن، اعتمد مجلس جامعة الدول العربية بالإجماع نبيل فهمي أمينا عاما جديدا للجامعة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في عمان اليوم بحسب المكتب الإعلامي للجامعة. ويأتي فهمي خلفا لأحمد أبو الغيط وتبدأ ولايته مطلع جويلية القادم وتستمر لخمس سنوات. نهاية هذا الموجز الإخباري. المواعيد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا. في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net.

شوارع أفر شوارع الدنيا والموسيقى. الحياة اللي احنا عايشينها دي فيها حاجات كتير أغرب من الأفلام بكتير، زي الحب من أول نظرة، حاجة كده بتخطفها، هو ده الكراش.

0: ما جديد ديما في بلانوي على الدنيا وما فيها جوهر اف ام. السلام عليكم الكل. ساريتنا ما زالت اخبار متنوعه تهم الفنانين والمشاهير لقيت هذا تلقاو ديما معنا. الحقيقه باش نمشيو الاخبار يهم
1: فضل شاكر.
0: فضل شاكر نبدا
1: بيه. نبداو بفضل شاكر وجديد وبالطبيعه نعرفوا القضايا. انت تعرف القضايا
0: وبرشا
1: برشا قضايا. فضل شاكر دونك في انتظار الجلسات القادمه المستجدات الصحية وقانونية متزامنة مع قرار تأجيل دونك الجلسة اللي طال انتظارها وكان فما زادة طلب إخلاء سبيله بينما يبقى زادة القرار النهائي في يد المحكمة العسكرية. أجلت الجلسة هذه للجمعة الجاية في تطور جديد ضمن مسار القضية مع الترقب بتبع بقية الخطوات. معلومات متداولة تقول أن الجلسة كانت مقررة نهار 23 جوان اللي هو غدوة كانت برمجة غدوة أجلت لمدة أسبوع على أن تعقد في نهاية الشهر الجاري. وقرار التأجيل هذا مرتبط بإجراءات تخص المحكمة وما عندوش أي علاقة بمستجدات قانونية داخل الملف. دونك مرحلة جديدة من المرافعات نستناوها في علاقة بالوضع الصحي لفضل شاكر اللي هو في علاقة زادة بملف إخلاء سبيله. مطالب متجدة في الإطار هذا خاصة أنه على ما يبدو أنه يسحق رعاية طبية لازمة ومتواصلة خطر يعاني من ارتفاع ضغط الدم ومشاكل أخرى في عضلة القلب ارتفاع مستويات السكر بالضبط. دونك تقارير تحكي على مخاطر صحية هذاك علاش فما مطالب لإخلاء سبيله في إطار متابعة ومواصلة مستجدات القضية. دونك الجمعة الجاية إذا كان فما جديد نعرفوا مع بعض.
0: فما حتى شهادة ثلاثة ضباط من الجيش اللبناني اللي ينفيه أنه فضل شاكر كان عنده حتى يعني انتماءات ولا حتى تورط في قضايا إرهابية. هذا بالنسبة لفضل شاكر. ميرسي بوكو أمين هذه المعلومة تهم برشا من اللي فان بتاعو. عملنا عيد المرأة قلنا ميسيرش, عملنا عيد الأمهات قلنا ميسيرش, لكن يظهر لي كي نعملوا عيد الآباء ما ننساوش زادة. ربي فضل كل بو, ربي يرحم اللي توفي وحتى رجال زادة عندهم بلاصة في العائلة التونسية والعربية. نحكيه على وائل جسار هنا لفتة مزيانة وميساج في برشا مشاعر حلوة جاي من مارلين بنت وائل جسار باش تحتفل بعيد الأب على طريقتها الخاصة. نعم تبعت رسالة مؤثرة وتعبر فيها على مكانته الكبيرة في حياتها والدروس اللي تعلمتها من هبط التصوير مع أبوها, وأكدت من التصويرة هذه أنه هو كان السبب في فهم معنى الاحترام الحقيقي وكيفاش تعامل الطفلة بوها وكيفاش تحبه. وقالت أنه أعطاها نموذج صادق لمعنى الحب والدعم في الحياة. من جهة أخرى أعلن وائل جسار على تأجيل حفلة كان من المقرر باش يعملها نهار 19 جوان بسبب ظروف قاهرة وخارجة على إرادته وانفاز زادة. الحقيقة خبر اعتزاله هبطت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تقول أنه قرر الاعتزال. هنا قال لهم لسه بدري مازال بكري علاش مستعجلين, وأنه مازالت مسيرته باش تكون حافلة بالغنيات بالنجاحات بالإنجازات بالحفلات ونغمل مهمش يكون زادة موجود في تونس الصيفية هذه. هذا وائل جسار, هذا فضل شاكر, هذوما الأخبار المتنوعة. بشوية بنت الموسيقى معنا الهضبة عمرو دياب ضحكت.

0: هذا مسلم على جوهر اف ام لحداش ونص. مرحبا من جديد وسويت بنت الموسيقى.
1: بنت الموسيقى
0: على ثلاث اقتراحات الليلة إن شاء الله تسلطنوا معاها، إن شاء الله تستمتعوا معاها. متأكدين اللي حافظينهم الأغاني بالأصوات متاع أصحاب الأغاني هذي، ولكن الليلة باش نسمعهم بأصوات أخرى. بعد شوية سنة ونور مهنا في ألف ليلة وليلة. أما قبل نور مهنا،
2: أنا إليسا لولا الملي ما زاد باش تسمعها معنا.
0: سينو الانطلاقة باش تكون مع فضل شاكر، ينا ينا على جوهر اف ام الدنيا وفيها.

0: الله الله. ولا كما قلت منير، كما قلت مين زاد جينا الهواء بصوت وائل جسار ولا اروع سينو، زاد هكا اربع غنيات حلوين اخترناهم في بنات الموسيقى الليله. ان شاء الله عجبتكم السهريه الكل. نتلاقاو غدوه في سهريه اخرى كالعاده من العشره حتى النص الليل ديما مع الموسيقى مع الفنانين في اخبار.
1: شكرا غازي، شكرا منير، وشكرا لكل المستمعين. ان شاء الله كونوا استمتعوا بطبيعة الحال. يلا ملتقانا غدوة ان شاء الله، يجيكم زين الناس كل. تشاو تشاو، باي باي.

0: الفاز. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. إضراب بثلاثة أيام لإطارة المؤسسات البنكية والمالية بداية من اليوم. ومن عمان، وزير الخارجية يدعو إلى تعزيز ركائز الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت الجامعات العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام بكافة البنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين في كامل تراب الجمهورية أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري إثر فشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية. والجامعة توضح في بيان لها أن القرار يعود إلى رفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين إقرار الزيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000، إلى جانب رفض تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 24 و2000 من المجلة التجارية التونسية على موظفي البنوك. كما أضافت الجامعة أن تراتب الإضراب تنص على عدم الالتحاق بمراكز العمل طيلة الأيام المذكورة، وذلك بمختلف المؤسسات المعنية سواء بالمقرات المركزية أو الفروع أو الوكالات وسائر مواقع العمل التابعة للقطاع. وفي سياق متصل، دعت الجامعة موظفي القطاع بتونس الكبرى إلى التجمع من مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي صباح اليوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة 9 صباحا، مطالبة بقية منظوريها بالالتحاق بمقرات الاتحادات الجهوية. وتبعا للدعوة الصادرة عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بخصوص تنفيذ الإضراب، اعتبر المجلس البنكي والمالي في بلاغ له أمس أن هذه الدعوة تظل غير مبررة، خاصة بعد صرف جميع البنوك والمؤسسات المالية الزيادات في الأجور. وشدد المجلس على أنه سيتم تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل في حالة تنفيذ الإضراب، وذلك بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن مختلف المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها، فضلا عن الامتيازات العينية بالنسبة إلى الموظفين المضربين، معبرا في الآن ذاته عن ثقته في وعي موظفي القطاع وحرصهم على مصلحة مؤسساتهم والمحافظة على استمرارية المرفق العام وخدمة الحرفاء. كما دعا المجلس إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة نظرا إلى تزامن الإضراب المزمع تنفيذه مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وسائل العمليات المالية، معتبرا أن الدعوة إلى هذا الإضراب لا تستند إلى مبررات اجتماعية واقتصادية واضحة، وأن من شأنها الإضرار بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية في وقت تستوجب فيه المرحلة مزيدا من العمل وروح التضامن والتآزر. كما دعا المجلس إلى المحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية وتأمين الخدمات الضرورية بما يشمل ضمان استمرارية عملية السحب من الشبابيك والموزعات الآلية للأوراق النقدية وتنفيذ أوامر الدفع والعمليات البنكية وتوفير خدمة نقل الأموال والاستجابة لطلبات التزود بالنقد اليدوي داخل الفروع البنكية، وذلك استنادا إلى مذكرة البنك المركزي التونسي الموجهة إلى البنوك حسب نص البلاغ. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أمس عز الدين بشيخ إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عملية اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجة الحرارة. في إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمان أمس، ألقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي كلمتان أكد فيها أن الظرف الإقليمي الدولي يفرض على الأمة العربية مضاعفة الجهود من أجل تعزيز ركائز الأمن والاستقرار وترسيخ قيم التضامن بين الدول والشعوب الشقيقة. وجدد الوزير موقف تونس الداعي إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها ورفض كل ما من شأنه أن يمس من أمنها، معتبرا أن اعتماد الحوار والتعاون يظل السبيل الوحيد لتسوية الخلافات والنزاعات. كما بيّن الوزير أنه في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم تظل القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة العربية وتتطلب بصفة عاجلة تسوية عادلة وشاملة، كما تظل شرطا أساسيا لتحقيق الأمن القومي العربي بكل مقوماته والاستقرار في المنطقة. وأكد أيضا أن انفتاح جامعة الدول العربية على مختلف الأطر الإقليمية والدولية ينبغي أن يقوم على حوار وتعاون متوازي ومنتظم قوامه الاحترام المتبادل والندية والمصالح المشتركة والشراكة المتضامنة. ومن أخبار العالم الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه سيفعل ما يتعين عليه القيام به إذا لم تلتزم إيران باتفاقها مع واشنطن. كما أكد ترامب أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. وفي شأن متصل، قال محافظ البنك المركزي الإيراني لوكالة التسنيم الإيرانية، قال أنه لا يوجد بموجب المذكرات الموقعة أي التزام بشراء المواد الزراعية من الولايات المتحدة. ورئيس البرلمان الإيراني يقول أنهم اتفقوا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. ومن أخبار العالم أيضا، أوكرانيا تعلن مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء غارات روسية استهدفت جنوب البلاد وشمال شرقها من بينها مدينة زابوروجيا، في حين أعلنت روسيا سقوط قتلى نتيجة هجمات أوكرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار،

مرحبا، اهلا وسهلا بكل مستمعينا ومستمعاتنا في موعد جديد من ليبرونتين. موعد يبدا معكم من تو ويتواصل حتى الماضي ساعتين مع مختلف فقراتنا القاره واختياراتنا الموسيقيه، وايضا مع اهداءاتكم اللي توصلنا بالاس ام اس على 85990. تحياتنا ديما للجميع وشكرا لكم على حسن الاستماع والمتابعه. لبداياتكم كالعاده بالموسيقى وراجعين.

0: Antenne. رجعنا معكم من جديد. فيليب رونتين على موجات الجورة. فهم بعد شوية نعملوا طلة أولى على إهداءاتكم اللي بدأت توصلنا بالسماس على 85-990. أما قبل بش نتعرفوا كالعادة لحكاية واحدة من الأغاني المعروفة واللي لبش نتعرفوا لقصة أغنية قصاد عيني للفنان المصري عمرو ذياب. غناية من ألحان عمرو مصطفى وكلمات خالد تاج الدين اللي تحدث على قصة الغناية وكواليس كتابتها.
1: عمرو عمل التيمة وماشي ونسي التيمة أصلا. تعرف عمرو بيقعد يلحن
2: يا تلحق تسجل يا
1: طيب. فانا سجلتها عندي على الموبايل وبعدين ايه انا بقى ايه قاعد فيها شويه حلوين مش عارف اقول ايه فيها خالص بالدخول ترارارارا. مره كنت باخد دش بصراحه
2: ده بجد
1: وانا باخد دش لقيت ايه وبين معاد رحت خارج على طول رحت كاتبها ورحت داخل تاني بكام
2: لا ده يعني واحدة من من أشهر رومانسيات عمرو دياب اتكتبت تحت الدش
1: بالظبط بس بقى قصاد عيني في كل مكان. وخد بالك هي فيها برضو لعب يعني شعري جامد جدا
2: طبعا
1: لأن كلمة قصاد عيني أنا مستخدمها مرتين كل مرة بمعنى ومن تاني أكيد راجعين أنا دايب وكل حنين ولا عمري أبيع لو مين
2: قصاد عيني
1: قصاد عيني وطول ليلي ولما بنام قصاد عيني
2: صح.
1: يعني أنا بحلم بيك وأنت نايم فأنت قصاد عيني ومحدش أصلا تاني
2: حتى لو قصاد عيني هو
1: يملى مكانك فهي كانت
2: وفي يومها نعود ما بيننا وعود
1: وفي غيابه اكيد لسه لما موجود قصاد عيني
2: قصاد عيني
1: لازم كل حاجه تقفل بنفس ال
0: وتوا نخليكم تسمعوا واحده من انجح اغنيات عمرو ذياب ونرجو نوصل معاكم سهريتنا في برونتين

0: antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة أفام في ليبرونتين صاريتنا بدأت معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصلوا مع بقية فقراتنا القارة واختياراتنا الموسيقية وطبعا مع أهداءاتكم اللي مازلنا في انتظار على 85 990. أبقوا معنا في الاستماع مواصلين مع الموسيقى.

0: مش حاسس بشي.
1: مازلنا معاكم في ليبرونتين على موجات الجوهرة FM. سهريتنا مازلت متواصلة حتى الماضي ساعتين. نجد التحية والشكر لكل مستمعينا ومستمعاتنا ونسلموا عليهم من مكانوا يسمعوا فينا. تحياتنا لسيرين وآية ونجلة اللي يسمعوا فينا في المنستير. نسلموا أيضا على حسين اللي يهدي غنية الليلة الأسمى. عماد يسلم على الغالية لبنى ويقولها ربي خليك ليا. ونورهان تسلم على أختها ريم وصحبتها مريم. وانتم ما كان عندكم إهداء أو رسالة على ذمتكم لسماس على 85 990.